0: bibe nes kelbam kaintaringa jwenin deringin forang radio le poranyadin
1: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أسهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية، وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم خمسة أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر خمسة أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: سعيدة إنه أكون معاكم في حلقة جديدة من برنامج الله البريد، ومبسوطة جدا إنه يكون معاي باش مهندس رأفت في الحلقة دي، وعايزة أرحب به يعني بكل الحفاوة لأنه أكيد إضافة للبرنامج وفي الحلقة.
1: أنا سعيد جدا ويشرفني وجودي معك في برنامجك الجميل، وأتمنى أن وجودنا يكون خفيف على المشاهدين ويستفيدوا ويستمتعوا من كلامي معك.
0: أكيد طبعا، وأكيد إضافة زي ما قلنا طول ما نحن نتكلم عن قصة الريدة العجيبة، وقصة الريدة العجيبة دي هي ريدة ما مشروطة، يعني زي ما قلنا في الحلقات اللي قبل كده، وقلنا إنه الله بيقدر يكون في حكاية زي دي، يكون في قصة زي دي، يكون فعلية موجود في ريدة زي دي، ريدة تخلي ربنا يضحي عشاننا.
1: هو أكيد يعني الريدة دي خلت الله يصل لمراحل عجيبة تفوق حتى تفكيرنا وتفوق حتى خيالنا، وما في حب لزول أعظم من أنه يخط نفسه من أجل الناس اللي بيحبه. يعني لو قلنا حب الأب، حب الأم، أي حب أنت مثلا تعودت عليه، ما بيصل المراحل أنه ممكن يموت عشان الزول التاني. وحتى لو مت، العجيب في محبة الله لنا أنه زول بيموت عشان زول كويس، لكن ما في زول بيموت عشان زول كعب وبيعامله كعب، وما في زول بيموت وهو ما راجي مصلحة من الزول. يعني حتى الأم لما تضحي بنفسها عشان ولدها ولا بنتها، لأنه راجية منها حاجة أنه تلقى بنتها أو ولدها حي. لكن الغريب أنه التضحية بتاعت الله وصلت أنه هو حتى ما كان منتظر مننا حاجة، وما مستني مننا مقابل يعني قصاد الشيء سواه لنا. فده كلها حاجات بتحيرك وبتخليك تفكر شنو اللي بيخلي الله يصل المراحل دي من الريد. يعني
0: احنا في حلقات فاتت باشمهندس اتكلمنا عن انه نحن بنكون ابناء لله، والبنوة دي بالروح، وكمان قلنا انه ربنا عدلنا طريق، وعدنا الناس انه نتكلم عن الطريق ده باستفاضة، وكمان في حلقة من الحلقات قلنا انه ربنا كلمنا عن نفسه بطريقة تانية، كان بيكلمنا عبر الرسل، كان بيكلمنا عبر تجليات لله بتصهر لبعض الناس ما للناس كلهم، بس في وقت من الأوقات ربنا كلمنا بطريقة مختلفة، الكلمة بتاعته خلاها تبقى إنسان ويقعد معانا ونكون شايفينه. يعني ما هسي نحن في الزمن ده طبعا أكيد، لأنه هسي ما موجودة الكلمة دي في الوقت ده معانا، ما أكيد موجودة في السماء، بس في وقت من الأوقات ناس زينا بيعبروا عن الجنس البشري وبيمثلوه وشافوا الكلمة دي وشهدوا بيده إنهم شافوا الكلمة اتجسد الله، الكلمة اتجسد إنسان وجاء وقعد معانا في أرضنا دي عشان نحنا نلال الخلاص كده. في الجزئية الأولى دي قلينا عن إنه يعني المغزى شنو من ربنا أول حاجة يخلينا نحنا نشوف.
1: هو طبعا الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده يعني بالنسبة لناس كثيرين صعب يتفهم، وبالنسبة لناس كثيرين ده ياهو المنطق البسيط اللي لو انت فكرت فيه شوية وقعدت كده زي ما بقوله في الوطن تفنت شوية وقعدت فكرت فيها بمزاج كده، هتعرف انه ما في حل تاني كان الا كده. يعني احنا لو رجعنا مثلا، اول حاجة كلنا بنؤمن انه في الله، لانه لو ما في الله الدنيا دي ماشية كيف؟ واكيد في شيء خلق وجد الدنيا دي ووجد الحاجات اللي انت شايفها، وجدنا احنا ذاته بالصورة دي، فالشي ده ما تخلق صدفة، ووجودنا ده ما كان صدفة، فأكيد في قوة معينة. لو انت حتى ما بتؤمن بأي شيء، متأكد انه في حاجة أوجدت الكون ده وأوجدت الناس دي بالصورة دي. لكن احنا بنؤمن انه في الله، والله أوجدنا بالصورة دي. فأنا مرات بقعد أفكر إذا الله أوجدنا ده ما كان بريدنا، إحنا كان حيكون وضعنا شنو؟ يعني إذا الله اللي خلقنا ده جابنا بس عشان يعذبنا، أو جابنا بس عشان نشقى ونتعب في الدنيا دي وينتهي مننا في لحظة ويودينا النار، فكان مصيرنا حيكون شنو؟ فإحنا عشان إحنا ذاته يكون في سبب من وجودنا وسبب من حياتنا، لو ما رضى الله دي لينا ما كان حيكون إحنا موجودين أساسا. والغرض من ربنا لما خلق آدم يعني خلق زي ما قلنا خلق آدم وحواء عشان يكون في علاقة معه، عشان يوجد معه يعني علاقة. دي ربنا داير عشان كده خلق آدم واحد، دايرك أنت ما داير دائرة الجماعة بس التزول في وسط الناس. فهو ربنا داير يصل معاك لعلاقة، وخير آدم ما أخدته وكده بالرجال سجنه في جنة وقال له ما بتقدر تمرق ولا تخش، وراه طريق دار تعيش معي هون ده الطريق، دار ما دار تعيش معي دي الشجرة وكله وحت ومصيرك حيكون بشكل معين. فآدم هو اللي اختار، فدي الريدة من الأول. لما آدم أخطأ ربنا برضو ما سابنا، وزي ما قلت لك إنه هو رجع ورسل ناس ورسل طرق كثيرة عشان يرجعنا له، ورسل الشرائع ورسل كل الحاجات دي عايز يرجعنا له. لكن بقت المشكلة في الإنسان إنه هو ما قادر يعيش الحاجات دي وما قادر يستوفي المتطلبات بتاعت هذا الإله. والله خلق نظام معين إنه أها الغلط ده السووه الناس في الله ها نشيله كيف. الناس يقول لك ما كان يغفر لنا كده بس ها، طيب ما ربنا ده صفاته ما بتتغير، فلو هو غفر لك ساكت معناه العدل حقه اختل، فمعناه بقى ما إله كامل الصفات. فلو انت بتؤمن انه الله ده كامل الصفات مفروض محبته وعدله ورحمته كل الصفات اللي فيه متساوية، ما في صفة أكبر من صفة. فبقى كيف الله ده يستوفي محبته يستوفي رحمته يستوفي عدله في نفس الوقت من ريته لنا ما دايرنا نضيع. ما هو لو كان دايرنا نضيع كان أي زول من يسوي الذنب أو يسوي الغلط طوالي يقرض في لحظته أو يقتل في لحظته أو يشيله في لحظته يوديه جهنم وخلاص كده. رب ما بيزول حيقدر يلوم الله إنه هو بسوي في شنو لأنه ده العدل كده. فبقى السؤال كيف إحنا نستوفي العدل بتاع الله ونستوفي الرحمة ونستوفي المحبة بتاعته. هالناس دائرة تشوف الحاجة دي على الطبيعة، الناس عايزة تعرف الحاجة دي كيف هي حقيقية، الناس فاكرة الله ده فوق وموجود. برضو لو سمحت لي معلش طولت عليكي، لكن برضو في نقطة أنا كنت يعني مرات بسأل نفسي. أول حاجة لما نزول يجي يقول لك لا ربنا ما يقدر يكون إنسان، أنا ما مشكلتي في إنه يكون إنسان، لكن مشكلتي في التعبير بتاع الله ما بيقدر. ما أنت من تقول الله ما بيقدر معناه أنت شلت برضو صفة بتاعت القدرة من الله وحديت الله، والله ما محدود وقدرته ما محدودة ووجوده ما محدود. فهو عنده الإمكانية إنه يكون في أي حاجة في أي طريقة هو يختار. لكن السؤال لأنه إحنا بنشوف روحنا مرات من زمن آدم شايفين روحنا مرات بنفهم أحسن من الله، وشايفين روحنا بنعرف أكثر من الله ودارين نكون شنو فوق الله، ودي غلطة إبليس ذات والشيطان. ما كان داير يشيل عرشه ويخطه فوق عرش الله، ما بيسمع كلامه ولا داير يمشي معه. فالإنسان مرات من زمن الجنة ما داير، لو هو أصلا كان مقتنع إنه كلام الله ده الصح ما كان أكل من الشجر، لكن لأنه هو ما مقتنع وشايف روحه بيفهم أحسن من الله عشان كده أكل من الشجر، داير يجرب شيء جديد ما داير يعني. فإحنا من أقول لا الله ما بيقدر يجي في صورة معينة هو اختاره، وفي كل الكتب في صور كثيرة الله بيظهر بيدين انه عنده يدين او عنده عرش او عنده بيتكلم او كده، دي كلها تشبيهات عشان انت تقدر تفهم انه هو بيعمل شنو وبيسوي شنو. والله ذاته في محبته بيتكلم معنا من الرسل من الانبياء من ضميرك من الطبيعة، دي كلها محبة انه هو داير يتواصل معك. اصلا هالسنة يعني تخيلي لو انا دار اتواصل معاكي واتكلم معاكي وانت بتتكلمي لغه وانا بتكلم لغه ما بنفهم بعض، ما حيكون في تواصل ما حيكون ولا حنكون قاعدين القعده دي. حس لو انا بتكلم لغه المشاهدين ذاته ما بيفهموها، ما فايده من البرنامج حقنا. تخيلي اللغه ما عندها اي ترجمه في العالم حيكون الفايده شنو. فلو الله ما تنازل في محبته ويتكلم معنا بلغه احنا نقدر نفهمها ما كان حيكون في تواصل. ونفس الشيء لو الله ما جاك في صورة انت تقدري تفهميها وتعرفيها وتتعاملي معها، ما حيكون كان في تواصل. والله داير التواصل ده مع البشر.
0: ربنا زي ما انا فهمت من كلامك انه عشان هو بحبنا يعني عمل طريق عشان ينقذنا به من الغلطة اللي احنا عملناه ده. حابة جدا اعرف منك ومشتاق اسمع انه ربنا عمل شنو يعني في الحاجة دي، عمل شنو عشان احنا نطلع من المأزق اللي احنا خدتنا فيه نفسنا ده.
1: خليني برضو زي يعني ناخد في الأول نفكر ونتأكد انه ربنا بريدنا. واصلا لو ربنا ما بريدني ما كان كل الفرص اللي حسي احنا لاقيين نادي زي قعدتنا حسا. يعني احنا هدفنا شنو حسا من الونسة؟ انه انت تعرفي ربنا بريدني كيف، وانا اعرف انت عرفتي كيف ربنا بريدك، والناس يعرفوا برضو اللي بيسمعونا انه كيف ربنا بريدهم. ربنا بريدنا من كل الانبياء والرسل اللي رسلهم عشان انت ينقذك من الطريق الكعبة اللي انت ماشي فيه. ربنا بريدك من ضميرك اللي انت لما تسوي الغلط بينبهك، يا اخي انت ماشي في شارع غلط، ارجع انتبه، اصحى بتسوي فيه، ما تسرق، ما تقتل. ودي حاجات حتى لو ما اتكتبت في كتب، الناس من تتولد لا عارف القتل حرام، السرقة غلط، كل الذنوب دي انت جوا قلبك بيكون جزء كبير انت عارف. فدي كلها طرق من ربنا داير يصحيك، داير يوعيك للطريقة اللي انت ماشي فيه. والهدف منه شنو هو؟ ما الهدف انه هو يضايقك في عيشتك ويكرهك حياتك، لكن الهدف انه يرجعك لطريقه، يرجعك للصورة السمحة اللي هو خلقها عشان تعيش. بقت المشكلة ها الصورة اللي احنا مفروض نصليها دي شنو؟ هل الصورة دي يا هو آدم اللي كان زمان في الجنة، ولا في صورة تانية أحسن؟ ربنا لما حتى خلق آدم هدفه كان يصل لصورته ذاته شخصيا، لأنه إحنا مخلوقين على صورته. زي ما سمعتك قبل كده في حلقاتك الفاتت، أنا على فكرة تابعت برنامجك، ويعني الحلقات الفاتت كانت جميلة جدا، وعندي أسئلة كثيرة حرسلها لكم
0: كويس
1: برضو.
0: أسأل، وده شرف وافتخار لنا يعني أنك تسأل، وكله كمان زول بيسألنا برضو، إحنا بنكون سعيدين جدا أنه نسأل يعني أنه يسألونا ونحن نجاوب.
1: لا لا تأكد، عندي أسئلة كثيرة، وفي ناس كتار أنا متأكد برضو عندهم أسئلة. إنه يعني إنه سمعت في الحلقات الفاتت إنه كيف ربنا خلق آدم وكان عنده هدف معين وكان في طريق معين، وكيف إنه هو ربنا الصورة الداري وصلها له شنو. فهل إحنا بس هدفنا بعدين نرجع الجنة تاني بس نكون زي آدم هدفنا نأكل ونشرب والنوم وكده، ولا عندنا صورة تانية أحسن مفروض نصليها، وفي هدف تاني، قيمة تانية في الحياة مفروض نوجد لها؟ والقيمة الوحيدة الباقية شنو في الدنيا؟ كل الدنيا دي فانية، وكل الحاجات دي فانية، الأكل حينتهي، الشراب حينتهي، كل الحاجات دي حتنتهي، ويبقى ربنا بس هو الباقي. فربنا عايزنا نصل للحاجة الباقية للأبد، وما في حاجة باقية للأبد إلا هو ذات. فإحنا كيف نصل؟ الصورة بقى المفروض نصليها دي، ربنا ده ما في زول شافه، ما في زول تقدر تحديه أو تقدر تصل. فربنا من محبته لنا، من ريته، يختار هو، ودي النقطة الأساسية. لأنه أنا زي ما قلت لك قبل شوية، إحنا مرات بنخط لربنا الشروط المفروض يكون شكيلة كيف عليه، إحنا اللي بنتشرط على الله، بنقول له يا أخي أنت لا ما تسوي كده وسوي كده. فلما يجي زول يقول لك الله دار يبقى في صورة معينة، تقول له حاشا لله ما يبقى زي ده. ويتهم الله، هو اللي بيختار،
0: هو اللي بيغرر،
1: هو اللي بيقرر، ما أنا
0: البقرر. إذا كان أنت الإنسان الكائن البسيط الضعيف عندك، أداك هو الحق إنك أنت تغرر، فبالأحرى إنه يدي نفسه الحق إنه هو يغرر عايز يبقى
1: ده المنطق البسيط. لكن إحنا مرات بنستكتر على الله إنه يكون الله، ودارين نبقى إحنا الله، ونشيل محل الله ونسوي ونقول له الله سوي كده وما تسوي كده. دي المشكلة الأساسية في الإنسان، إن إحنا اللي بنحدد يكون كيف، ودارين الله يتعامل معنا زي ما إحنا دايرين، ما زي ما هو داير. وبعدين أنت يعني بتعرف الله من وين؟ هل أنت بتعرفه بتخلق الله على مزاجك؟ يعني هي الوصايا بتاعت موسى النبي، أول حاجة قال لي ما تعمل إله على مزاجك أنت. أنت ما دورك إنك تمشي تسوي الله على مزاجك، هو ده الله، انت عليك تعرفه شكله كيف وتقبله بصورته الجاه. فهو في اختار انه هو يجي في صورة بتاعت بشر. والشيء الثاني الاساسي برضه انا نقطة البحتار ليه لما يقول لك لا الله ما ممكن يجي في صورة بشر، فانا بقول له اذا الله خلق البشر ده وشافه كويس والمخلوق الوحيد اللي كرمه بنفخة منه والمخلوق الوحيد اللي كرمه انه هو عايش للابد في الجنة معه او عايش في الجحيم مع ابليس، انت مستكتر على الله انه يجي شكل انسان ليه؟ يعني هل الانسان ده حاجة سيئة يعني؟ ما هو ما جاء في صورة سيئة، وان كان انت رضيت قبل كده انه يظهر في صورة نار، انه يظهر في صورة ملك على عرش، يظهر في صورة صور تانية، لكن لما انجادي قلت لا الله ما ممكن ينزل في صورة زي دي. لكن الله عشان احنا نعرف نعيشه يعني، ونعرف هو شكله كيف، ونعرف هو بيتصرف كيف، ونعرف انه هو ذاته يورينا انه انا طريقي ده دار زي ما الشافع الصغير، وما هو ابونا يعني زي ما انت قلت في الحلقات الفاتت دار يسوقنا تاتي تاتي كده في دربه عشان نصل له. ولما لقانا احنا ما عارفينه رايحين جاك عديل في الوطاع عشان انت تاني ما تقول شنو انت بعيد ولا انت عالي ولا انت انا ما قادر اصلك، هون ده جاك في محل انت مستكتر عليه كده ليه؟ ده السؤال اللي تسأل نفسك انه انت بدل ما تقبل الحاجة دي وتقول يا سلام ده زور رادني ريدة وضحى بده كله وساب عرشه وساب يعني هو ذاته، احنا ما بنفكر مرات الله داير بيك شنو يعني، هو رادك كرهك انت، هو خسران شنو كسبان شنو، انت حزيده شنو ولا هتنقصه شنو يعني، لو خشيت الجنة ولا ما خشيت انت هو مستفيد منك شنو، احنا ما بنسأل نفسك. فانت فاكر روحك حاجة خلاص يعني مقفل العداد وربنا هو المحتاجك وما انت المحتاجك، فربنا في ريته هو الجاك ما انت اللي جيته.
0: او مرات يا باشمهندس بنفتكر العكس، بنفتكر انه احنا ولا شيء بالنسبة لربنا، لكن خلينا نقول يعني انه ربنا العلاقة دي هو حباها ويختار انه تكون في علاقة بالشكل ده مع البشر. يعني ساعات نحن بنبقى على النقيض، يا إما نفهم إنه نحن ما بنستحق محبة ربنا دي، يا بنفهم إنه نحن كبار جدا ومهمين جدا وبندي نفسنا حق ما حقنا، فواحدة من الاثنين نحن على النقيض فيها يعني، ناس كده وناس كده. لكن برضو يعني خليني أسأل، طيب هو لما أخذ الجسد وجاء للأرض أكيد طبعا ربنا ما يتخلى عن مهامه كربنا، يعني هو ربنا. ففي ناس كتير جدا بتسأل زي ما أنا كنت في بداية الإيمان أو أول يعني قبل ما أنمو أعرف، كنت بشوف إنه طيب لما ربنا جاء الأرض كان بدير العالم ده كله منه، يعني ما هو ربنا أخذ شكل جسد وجاء الأرض، اللي كان بدير الدنيا دي كلها من الدنيا والسماء وفي ملائكة كمان، ما نحن بس المخلوقات الوحيدة اللي خلق ربنا، في بحار بتجري، في كواكب بتدور، في اللي كان داير ده كله منه.
1: نقطتين أقولهم برضو يعني، أول حاجة أنا عجبتني النقطة معلش قبل أن أجاوب على السؤال، النقطة اللي أنت قلتي في ناس بيشوفوا إنه إحنا ولا شيء وربنا ما بريد، برضو دي نقطة يعني إنه أنت لو فكرت شوية أصله لو أنت ولا شيء ما كان تعب لك ولا كان سكاك زي ما بقوله، ولا كان رسل لك كتب ولا رسل لك نبي عشان ينقذك ولا ده كله، ما حصلت لو بتسوى شيء ما كان خلاك موجود أساسا. طول ما انت موجود معناه انت حاجة وعندك غرض وانت دورك تكتشف الغرض. والسؤال اللي انت قلتيه لأنه احنا مرات كثيرة زي ما قلتك في الأول دارين نحيد ربنا بمزاجنا احنا، فانت قايس ربنا على منو على روحك. هسه أنا وانت قاعدين هنا في الاستوديو ده او في الكراسي دي ما ممكن نكون في بيوتنا هسه مع اولادنا،
0: أيوة
1: ولا احنا هسه في الشغل في محل اشغالنا، ولا حضرتك في المطبخ بتسوي في الاكل، ولا انا في محلي ببني، ولا احنا موجودين محل احنا قاعدين، فوجودنا احنا انا وانت محدود بشنو بجسمنا ده ومحل قاعدين. والليله احنا قاعدين الليله في يومنا ده ما موجودين امبارح وما معروف نصبح بكره ولا ما نصبح،
0: أيوة
1: لكن هو قاعدين في لحظتنا دي وما معروف يحصل شنو بعد ثانية، بس ممكن نكون موجودين أو ما موجودين. فإن إحنا بنفتكر ربنا بنفس الطريقة دي وبننسى إنه إحنا قبل كده، أنا سمعته في حلقة برضو كانت جميلة انه الله ده غير محدود. طيب انت قلت مقتنع انه الله ده غير محدود، يعني معناه جاء في جسم ما جاء في جسم، الابعاد بتاعتنا دي بتاعت الزمن والمكان، ما هو الخالقة يعني، هو موجود هنا وموجود زي ما احنا قلنا موجود في الحلقة كانت جميلة جدا، نتكلم انه الله موجود هنا وموجود هنا. طيب انت مقتنع انه الله موجود في كل مكان وكل زمن، هل الجسد ده لو جاء فيه حيحد؟ ما حيحد يعني. هو لو كلامك ده يعني هل الله قبل ما حتى لو ما أخذ جسد بنقول الله هل في السماوات؟ يعني في الوطن ما موجود؟ طيب السماوات دي المجرات دي في دش 100,000,000,000 نجم وفي مجرة، هل الله بس موجود في كوكبنا بتاع الأرض ده وما موجود في باقي الكواكب؟ ما في الله هناك في آلهتان؟ فإنت لو فكرت فيها بالراحة بيبقى السؤال مش هو كيف كان مدور الكون، السؤال يمنع شنو؟ إنه موجود في الجسم ده ولا ما موجود في الجسم ده، أو موجود في السودان ولا موجود في مصر، ويكون موجود في أي حتة تاني ويدور الكون. يعني الحصل شنو؟ الغير في طبيعته وفي جوهره إنه بقى ما قادر يتحكم في الكون زي ما هو كان. لكن العيب وين؟ العيب زي ما قلت لك المشكلة الأساسية إن إحنا دارين نقيس الله على فهمنا، وإحنا دارين نخط زي ما بقولوا الحدود لله. إحنا يعني ربنا يقول لنا إحنا أنا ما محدود وأنا داير أحده، لا يا الله أنت ما مفروض تسويها كده، مفروض تعملها كده، ودي ما مفروض تكون كده، مفروض كده. واستغفر الله، يعني كلنا بنكون عايزين نعمل الحاجات دي وإحنا بنضيع في الفرص اللي ربنا بيديها لنا عشان نكتشف ريتو لنا ودار يصل بينا ليش يعني.
0: أكيد طبعا عنده مغزى من الريدة دي وده إرسال، لكن في الجزء الأخير كده في الثلاثة دقائق الأخيرة من البرنامج، ونحن دائما زي ما كل مرة الزمن بيسردنا برضو المرة دي يعني باشمهندس رأفت الوقت يعني سرقنا معاك، والكلام كان حلو شيق جدا عن الله المتجسد، لكن برضو في سؤال بيتبادر كان لذهني وبرضو أكيد ناس كتار بتسأل، ليه ربنا يختار إنه يتولد طفل وبعدين يعيش حياة طبيعية وبعدين يكبر ويبدأ خدمة ويخدم وبعد كده في الأرض يشفي ويعمل معجزات ويعني عمل خدمة في الأرض، أكل ناس جياع، خلق حاجات، شفى مرضى، وكان بيمشي في الأرض زي وزي أي بشر عادي، لكن برضو بيعمل معجزات كثير، معجزات الإله طبعا. لكن المغزى شنو من إنه هو يتولد طفل؟ يعني كان ممكن يجي زول كبير كده بس يصهر في الناصرة ويقول لهم خلاص أنا هذا ربكم وكده.
1: أنا ما أقدر أقول لك أي سؤال يعني إحنا عارفين إجابته، دي نمرة واحد، لكن أنا بشاركك بالحاجة شنو أنا بحس بها أو أكيد. مفتكر إنه ده شنو دي المغزى من وراء الحاجة
0: أكيد.
1: أنا بفكر لو ربنا جاني الليلة في صورة بتاعت إنسان كامل في لحظة واحدة وجاء قال لك أنت مفروض تعيش بالصورة دي، يعني إحنا زي ما تكلمنا في الأول إنه هو بقى صورة متجسدة عشان إحنا نتعلم منه ونسوي الحاجات اللي هو شنو سواها، وهو جاء هنا أي شيء مفروض إحنا نعمله هو عمله في الأول، عشان لما يجي بعدين يقول لي أنت ما سويت كده ليه، أنا ما أقدر أقول له لا الشيء ده ما بيتسوى، أو الشيء ده صعب ما بيتعمل، أو الشيء ده ما حقيقي ما واقع. هو جاء عمل لك بيان بالعمل زي ما بيقولوا في العسكرية وطبق لك كل الحاجات. فتخيل لو كان جاء وهو عمره مثلا 40 سنة 50 سنة وعاش له سنة سنتين عمل لك الحاجات دي ومشى، أنا في رأيي ده هيكون في مشكلة إنه ده ما زول زيه زي كده.
0: أيوة.
1: فأنت أنا أتعلم منه شنو؟ هنتعلم منه هقول خلاص أنا زي كده، هقول أول ما أصل الأربعين سنة أقوم أقلده، لكن قبل 40 سنة ما عايز زيه ولا بعد 40 سنة عايز زيه. دي واحد. نمرة اتنين مثلا إن هو ده جزء من القصة الغريبة بتاعت الريدة والتواضع حقه العجيب، يعني انت لو بتتخيل الملك العظيم ده رضا يلبس زي ملابس تعبانة وقديمة كده ورجع ونزل يعيش مع الشعب عشان يعرف الشعب ده عايش كيف ومشاكله شنو ويكون واحد منهم ويقدر يعالج لهم مشاكلهم، هي زول حيقول لك يا سلام شوف الملك العادل ده، شوف الملك لكن لو الملك ده بس قاعد في قصر كبير وقافل أبوابه وبيأكل في الكيك والجاتو والحاجات السمحة وشعبه جعان أكيد ما في زول حيحبه، فدي جزء من في رأيي أنا، يعني ما بقول لك إنه ده ممكن يكون في أسباب تانية للناس، ويا ريت لو في زول برضه يقدر يسري النقطة دي بأسباب تانية لو عنده حاجة، أو حتى لو معترض عليها يورينا. لكن في رأيي الشخصي إنه ده الجزء، إنه هو يبقى إنسان كامل. أنت تاني ده المثال الحقيقي، زي في الرياضيات ده القاعدة الأساسية، أنت بتشيلي بس تخطي شنو تمشي زيها، زي ما هو سوى في المحل ده تعمل. وفي الآخر الهدف من ده شنو؟ إنه ربنا دار شنو؟ ربنا ما دارك تصليه، ربنا دار تواصل معك، دار يكون معك. ها ربنا ما بتقدر تكون معه إلا تكون زيه. ما بتقدر تصل لله ده وإنت حاجة وسخانة، أو إنت حاجة بتعمل في حاجات ما بتوصلك في طريق. يعني الإنسان ما حيقدر، زي ما برضو سمعت في حلقة دي برضو العبارة دي عجبتني.

0: ويسمح كل تساؤلاتكم وكمان يرد عليها. احنا دايما ابدا بنكون منتظرينكم انكم تسالونا، ودي حاجه بتسعدنا جدا جدا، لانه ربنا ذاته لما قال لنا ولما بدا يتكلم معانا ويبدا خدمته على الارض هنا بيقول لنا تعالوا نتحاجج، تعالوا نتكلم مع بعض، تعالوا الحاجه اللي انتم ما فاهمينها قولوها، خطوها قدامي ناقشوني فيها عشان انا ارد لكم على ردود منطقيه. فاحنا ربنا ادانا الحق ده، كمان ما دارين نضيعه، حق اننا نسال وحق اننا نعرف وحق اننا نقرر نحن في الاخر نستمر في الريادة العجيبه دي ولا نجيف. وللاسف الزمن سرقنا زي ما قلت لك، ونحن وصلنا لخواتيم الحلقه في الجزء ده من الله البريدو اتضحى عشاننا وجاء وعاش في ارضنا والاخذ شكل جسدنا الضعيف، بس قواه هو بقوته اللي ما عندها حدود واللي ما عندها نهاية، وهو بلا محدوديته عاش في جسد محدوديتنا ده، لكن عاش فيه هو بكامل قوته هو، وبيعرف بتان استخدم القوة دي، وبيعرف بتان يقوي الضعف في الجسد اللي هو يستخدمه. قادر ربنا على كل شيء، وقادر انه يحبنا كل المحبة العجيبة دي، وقادر انه يريدنا ريدة، يعني زي ما قال المرنم قصة ريدة عجيبة، بيحكي عن قصة كده ما بتتكرر تاني. واحنا في الوقت الجاي ده كده يعني اخر الكلام بيبقى صعب دايما يا باش مهندس، لكن برضو بنديك وقت كده انك انت تقول للناس مع السلامة.
1: انا سعيد جدا بوجودي معاكم، واتمنى انه يعني حتى انا اثناء وجودي معاك عندي تساؤلات بتطلع ودار امشي افتش واقرا. والكويس انه ربنا خلق لنا عقول، وكلامه ما بينافي عقولنا ولا بيأمرنا انه احنا ما نشغل عقولنا ونمشي وراه وكده عميانين، لكن ده وقت ان احنا نفكر ونسأل. وانا المتأكد منه انه هو ما دام خلق لنا العقل معناه عشان نستعمله، ما عشان ما نشتغل به.
0: اكيد.
1: فانا سعيد جدا بوجودي معاك، وعندي اسئله كثيره صراحه، ومستني متى ارجع واكتب لك عشان ترد علينا.
0: ونحن كمان منتظرين اسئلتك وردودك في نفس الوقت، ودعوة عليكم كلكم انكم تسالوا وتعرفوا وتقروا وتطلعوا، وبعدين تقرروا تعملوا شنو. ولحد ما القاكم في وقت تاني في حلقه تانية من الله البريدو، في امان الله.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول ألماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة. والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك. وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات. والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح،

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذا من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفداء يفتح أول القطوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفداء الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب

0: أي واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض، كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
1: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
2: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا، نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتوبة.
1: يا شباب صباح الخير عليكم، يا رب تكونوا كويسين وتكونوا مرتاحين في الصباح ده، وهم حاجة تكونوا نمتوا كويس ويعني جايين بنشاط وطاقة كده جميلة في الصباح ده، بحيث أصبح عليكم وأطمن عليكم في الأول وأعرف أخباركم شنو وكيف كان أسبوعكم الفات لحد الليلة، الأسبوع الجديد ماشي معاكم كيف، والناس الشغالة تقول لنا ها تحركت على الشغل ولا لسه قاعدة في البيت، والناس اللي بتدرس والناس اللي يعني أي زول ببرنامجه يورينا بدأ في برنامجه ولا لسه حيبتدي برنامجه بعد شوية يعني. معايا ليلة في الحلقة دي الأخت الغالية جدا إنجي أمير. صباح الخير عليك يا إنجي.
2: صباح النور يا تريم، صباح النور لكل الناس اللي بتحضرنا، وحقيقي طبعا مبسوطين جدا جدا كالعادة إنه نكون بنتونس معاكم وبنشارككم بموضوع تدون أفكاركم فيها، وإحنا نكون بنديكم أفكارنا ويعني نكون بنتشارك الأفكار كده مع بعض. وبصراحة يعني الليلة الموضوع أعتقد ما في زول يعني ما بيعاني من القصة دي، وأنا متأكدة إنه دي حتكون حاجة بالنسبة لناس كتار حاليا بيكونوا بيسمعونا أو حيحضرونا، إنه هي مشكلة لكم إلى حد ما أزمة، يعني انت ما عارف تتعامل مع الموضوع ده كيف وما عارف تحل الموضوع ده كيف. فالمهم غاية الليلة ان شاء الله حنطلع بالحل مع بعض، ما احنا حنجيب الحل، يعني احنا كلنا كده مع يعني نقاشكم معانا ويعني تقولوا كلامكم واحنا نقول كلامنا، وفي النهاية حنوصل كلنا مع بعض ان شاء الله لنتيجة حلوة يعني. واكيد يعني الموضوع صراحة موضوع يعني
1: احنا عايزين نكون بنعترف الليلة،
2: احنا قادرين نقول اعترافات صراحة،
1: يعني ناس بنعترف وناس في نفس الوقت حقيقيين يا شباب. تمام، احنا اصلا معروفين انه الجيل ده والبعدين يعني الناس ما بتخاف شديد من كلام الناس، فهل يا ترى ده صح؟ حنعرفه الليلة ان شاء الله في موضوع حلقة يعني من الرياكشنات بتاعتهم يعني ومن تفاعلهم حنعرف يعني هم فعلا ناس حقيقيين ولا لا.
2: وغير كده يعني مرات احنا ذاتنا الحقيقيه بتاعتنا دي قاعده تودينا في حته ما كويسه، حاسه غلط. هنفهم ليه احنا حقيقيتنا دي بتودينا حته ما كويسه. لكن طبعا يا جماعه في البدايه خالص بنعمل حاجه مهمه جدا، الا ولا هي انه يعني طبعا يعني هي الجمله دي انا هقولها حاسه طبعا، لكن هي عندها حيكون حنعاتب الجمله نفسها يعني في خلال الحلقه، لكن خلى عادته قلت ساعته يا جماعه. فاحنا الليلة حابين شنو؟ إنه أكيد نبتدي الحلقة بتاعتنا كالعادة زي ما احنا متعودين كلنا، إنه أي زول يعرف أخبار التاني، حابين نعرف أخباركم وتعرفوا أخبارنا، وحاسة لك يا ترنيم أول زول. لكن طبعا الجملة دي أصلا حننتقد الليلة في الحلقة
1: اللي هي
2: الخلعاته وقلت ساعاته
1: حننتقده وحنقيف معاه في نفس الوقت يعني
2: حاسة ديناه حقه.
1: المهم انا اوريك اخباري شنو. طيب في الاول قبل ما اوريك اخباري شنو، عايزه الناس دي تعمل شير يا جماعه. تمام، عشان شنو؟ عشان ونسه تبقى واسعه اكتر، وعشان موضوع حلقه كل الناس هتقدر تتكلم فيه. لكن نرجع للسؤال، انا كويسه؟ المفروض نقول حقيقيين صح. انا ما كويسه. انا ما كويسه، انا عايزه انوم، بس انا نفسي شديد انوم، فاهمه يعني صح. نفسي انوم و أنوم كثير يعني ما زيادة عن اللزوم. أنا ما بقدر أنوم أكتر من 5 ساعات، من لي 6 ساعات بالكثير، لكن يعني شنو تكون متواصلة كده، فهماني يعني نفسي في الحياة دي شديد، وتكون بدري عشان أنا أصلا زول بنوم بدري شديد.
2: وتصحي أنت رايقة؟
1: وأصحى وأنا رايقة، يعني أنا تقريبا من شهر 8 لحد يوم الليلة أكتر يوم نمت فيه كويس هو يوم مبارح ده، وبرضو نمت متأخر، يعني أنا زول بنوم 10 11 كده، فهمة؟ فبخش في السيت اب بتاع النوم ده من بدري, يعني من 9 بتلقيني فصلت من الناس, ما قادرة أفكر معك كتير, ما عايزة أستخدم مخي, أنا خلاص يعني أنا هنا
2: شتداون.
1: لكن أنا لي شهر أنا في حالة إنه أنا بنوم واحدة اثنين ثلاثة وبصحى في النص الليل وبكون ده النوم تاني, كين بقى إنه أنا عندي حياة لازم أعملها, فبقوم بواجه الحقيقة, بضطر إن أنا أشرب نسكافيه والحاجات دي عشان أصحى. فغيته الله الله كريم يعني إن شاء الله.
2: ده أول حاجة محتاجة إنه الناس ترعى لك فيها شنو في النص الليل دي.
1: جملة غلط شديد.
2: في النص الليل. دليل على إني تتعبان شديد يا ترني. في النص الليل.
1: في النص الليل.
2: صدقيني يا أخي يا ترني يا أخي يا أخي الله يديك الأيام اللي تقدر تنوم فيها بدري.
1: إن شاء الله. رجعت بس للنوم بدري يعني للنوم العادي بتاعي. أنا تاني ما عندي مشكلة مع أي شيء في الدنيا. فلو في أي زول يعني بجد بيعرف يساعدني في الحتة دي يقول لي رجع للنوم الطبيعي بتاعه كيف, يقول يعني وكذا. مهم تخبارك شنو؟
2: حقيقين ولا ما حقيقين؟
1: لكن حقيقين لأني بس تقول حقيقين فإحنا نعترف.
2: صدقيني يا ترنيم ما كويس برضو. أنا برضو عندي مشاكل في النوم صراحة, يعني أنا طبعا النوع النوم ده بالنسبة لي سلطان. النوم ده سلطان, يعني أنا ما أخش في النوم أصلا خلاص تاني إلا يعني فاهمة أصحى بزلزال. زلزال
1: ده لا أصحيك صدقي.
2: زلزال ده بصحيني, أنا ما بحب تصحيني عموما. وأنا بعمل الهون مع الناس, يعني شفتوا الناس يا جماعة اللي بيعملوا ألارم ما بعرف لك من الساعة مثلا 6 صباحا 6 6 ونص 7 7 ونص 8 8 ونص 9 9 ونص. أنا النوع ده عشان أصحى في النهاية 10 عادي تمام. يعني أنا النوع كده يعني ما بصحى بسهولة, لكن الفترة الأخيرة دي يعني عطشانة ساي
1: بتصحي.
2: لو قمت يعني أنا عطشانة عشان أرجع أنوم مشكلة عظيمة يعني, ودي ما أنا يعني دي ما أنا في الطبيعة دي ما أنا. فبس شكله كده
1: هذا شكله كبير
2: الكبر الكبر
1: مسؤوليات في حاجات
2: في حياتها لازم المفروض يعمل في الحياة. فبس وطبعا يا هو الزحمة بتاعت الحياة الكثيرة بتديك برضو الإحساس بتاع إن أنت ما قادر إنه يعني ما قادر إنك أنت تكون ريلاكس شديد. يعني لا انت عندك حاجات كثيره انت محتاج انك انت تكون بتعمل عموما في الدنيا دي, عندك حاجات كثيره مفروض تعملها. فبس فلازم يعني تشتغل على هذا الاساس, يعني انك انت تقوم بدري عشان تنجز الحاجات بتاعتك. ما يعني وقت النوم يعني مثلا بالنهار جاتك نومه ما في حاجه اسمها بالنهار حتنوم عشان جاتك نومه, لا عندك شغل تمه كويس تم الشغل يعني خلاص.
1: لا لا لا موضوع نومه النهار ده انا كان ما كنت قايلة إن أنا ممكن في يوم من الأيام أتخطى في موقف ما نوم النوم دي.
2: يا يمنعني نومة النهار
1: يا أخي, نومة النهار دي أصلا يا أخي أصلا هي دي النوم الأهم, يعني هي ما الأهم طبعا ساينتيفيكلي, لكن هي النوم اللي بتديني طاقة أكمل بابا جاي يوم
2: جميلة شديد.
1: يعني أنا لو نومتها بصحى بتعامل كأنه ده يوم جديد, فتخيل كمية الطاقة اللي بتكون جواي. لكن ما عارفه اقول شنو, يعني الواحد صراحه يئس من
2: الزول تعبان في الدنيا
1: دي.
2: يعني بصراحه يا جماعه يعني عاينه ما ادري يكون كلامنا كلام محبط حس تحس الاحساس يعني يا جماعه, عشان انا فاهمه انه طبعا احنا كلنا مشتركين في نفس الاحساس, لكن طبعا يا جماعه الليله طبعا الكلام الفات كله ده حسي حندمره حننتهي منه, لانه الكلام اللي احنا بنجد محتاجين اصلا نسمعه كلام عكس الكلام ده. طبعا ده ما معناته انه احنا بنقلل او يعني ما بندي الاحساس بتاعنا اهميه, لا احنا بندي احساسنا اهميه حسي بنعبر وبنفضفض, واحنا دايرينكم زي ما تفضفضوا معانا يا جماعه زي ما احنا فضفضنا حسي انه احنا تعبانين في الدنيا دي. الزول تعب والالتزامات كثيره فبس, لكن شنو يعني احنا هنعبر ونفضفض, لكن في نفس الوقت يا جماعه في حاجه اسمها مسؤوليات, في حاجه اسمها التزامات. وانا بصراحه قادر اعترف اعتراف يا ترنيم, يعني كانوا امبارح بعد ما رجعت من المكتب هنا, انا رجعت من المكتب هنا يا جماعه متاخر شويه, يعني عشان كان عندي حاجات كثيره بعملها, فمفروض كان عندي حاجه اعملها في البيت فبس فقعدت وما عملتها وكان مفروض أنجزها مبارح لكن ما أنجزتها
1: طبعاً.
2: فطبعاً يعني شنو يعني دي واحدة من الاعترافات لازم الزول يعترفها ويتخطى قدام نفسه في الحاجة دي.
1: ونتكلم برضو عن حتة جلد الذات يعني احنا يا شباب بجد ما عايزين نكون ناس كمان بيرفكت. احنا ناس بجد بنعاني من حياه كثيره شديد ومن مشغوليات ومن تعب نفسي وجسدي وعاطفي ومخي وكل حاجه. فعايزين يا شباب اول شيء كده نقرا التعليقات عشان ذاتوا انتوا ذاتكم يعني شنو ما تنفصلوا عننا. اخونا الزين بيقول يا صباح النور. صباح النور عليك يا زين، مبسوطين انك انت معانا في الصباح ده، واتمنى يا زين وكل الناس اللي بتسمعنا تكون فعلا ملانه طاقه كده ان تكون بتشاركنا وتعلق لنا وتقول لنا مثلا المشكله اللي هي مثلا حاليا بتعاني منها شنو. محمد الفاضل، محمد احمد ادريس بيقول جود موني، يعني انت هل قصد جود مورنينج ولا good money good money؟ بجد يعني
2: لو شكلنا ظهر عليه الموني ده حاجه كويسه.
1: لو good money اوكي good money، يعني لو good morning good morning برضه، يعني ورينا كده انت قدرت توصل لوحده فيهم من دول الاثنين. سفير يعقوب بيقول لنا سلامات ترنيم وانجي، بعد غياب طويل نتلاقى ونتشارك في استديوهات راديو سمر على ظروفي الخاص في الحياه، وتحياتي عبركم على كل مستمعي راديو سمر. شكرا كثير لك يا سفير يعقوب، مبسوطين انك انت معانا ونتمنى انك انت كمان تكون باتم صحه وعافيه. يا سفير احنا عايزينك الليله تشاركنا، في كثير من الاوقات بنقول يا اخي الناس دول هم المشكله، الظروف هي المشكله، الحصل ده هو المشكله، لكن في اوقات يعني بنكتشف انه احنا ذاتنا المشكله للاسف. فما عايزين الحلقه تكون ثقيله، يعني عشان زول يكون حاسي بجلد ذات او حاسي انه هو زول فاشل او زول ما قدر المسؤوليه، لكن عايزين نكون بنقول انه احنا بنعاني من 1 2 3 ونعرف اي معاناه ممكن يكون حلها شنو، اذا التزام اذا تخطيط اذا شنو بالضبط. فكده خليك معانا يا سفير وكل الناس اللي بيسمعونا ويشاركونا. ابونا بيقول لنا صباح الورد والياسمين عليكم، شكرا كثير يا ابونا، مبسوطين انك انت معانا. و طيب بما انك اسمك ابونا نحس انه ممكن تدينا نصايح، يعني تدينا حاجات كده ممكن نحل بها المشاكل اللي ماشيين نقولها، فخليك معانا وشاركنا اكتر. يعني الياس عيسى بيقول صباح الورد والياسمين، صباح النور عليك يا الياس، مبسوطين انك انت معانا. واثناء ما انا بقرا في التعليقات يا شباب، لو في زول اول مره يحضر اللايف او يخش على الصفحه بتاعت راديو سمر او مثلا يسمعنا انا وانجي بالتحديد في اللايف، يعني يقول لنا انا يا شباب اول مره واسمي فلان الفلان ومثلا ويخش في موضوع الحلقه. لكن في الاول لازم نتعرف على كل زول، وبنحيي كمان اي زول جديد بتحيه خاصه، يعني فعشان كده لو عايز تسمع تحيه خاصه قول انك انت زول جديد. في تعليقات
2: في و تقريبا و كاسا بيقول صباح الأنوار والسعادة والعافية. معلش لو أنا نطقت الاسم غلط كده وريني يعني أنطقه كيف بالضبط أو أكتبه ليا عشان أكون بنطقه صح. يعني منورنا جدا جدا جدا، صباح النور عليك ومبسوطين بك جدا، وحابين إنك أنت تكون معانا وتكمل معانا حلقة للنهاية وتشاركنا برأيك وجهة نظرك في الموضوع، لأن إحنا طبعا هنا ده الموضوع يا صاحبي إنه إحنا بنتشارك أفكارنا بنشارك آرائنا، يعني إحنا هنتكلم وحنتناقش في موضوع حتكون أنت بتشاركنا برأيك، ودي حاجة بتهمني جدا جدا. وصراحة لأول مرة أنا أقرأ الاسم ده، فلو أنت جديد برضو قول لنا أنا جديد عشان نكون بنرحب بك ونكون يعني خلاص نحفظك بعد كده، وقول لنا أو أكتب لنا الاسم مرة تانية عشان نكون بنقراه صح. يعني علي أحمد بيقول صباح النور راديو سمر، صباح النور عليك يا علي يا أخي، منورنا جدا ومبسوطين بك شديد، ويعني مبسوطين انك انت بادي معانا الصباح ده في اللايف، واكيد طبعا حابين نكون بنسمع رايك، كمل معانا اللايف للنهايه وشاركنا برايك في موضوع الحلقه. هبه حسن زولتنا شديد بتقول الحبيبات السكرات صباح الخير منورين، شكرا لك كثير يا هبه يا اخي وصباح النور عليكي، ومبسوطين انك انت معانا في اللايف الصباحي ده كالعاده، وطبعا اكيد منتظرين رايك يا هبه، كده كده انت ما بتتوصي فاحنا منتظرين رايك بعد ما نبتدي الموضوع. أبونا بيقول منورين زمن طول شديد، صراحة يعني مبسوطين انك انت معانا ومبسوطين انك انت اللي حتشاركنا برأيك يا أبونا، وطبعا أكيد أكيد حابين انك انت تكون بتشير اللايف ده مع أصحابك وتمنشن أصحابك تقول لهم يا أخي تعالوا حضروا معانا كده وكلنا نتناقش مع بعض، والحاجة ده تبسطنا جدا وحتسعدنا جدا. محمد الفاضل بيقول نورت الدنيا كلها، شكرا لك كثير جدا يا محمد، مبسوطين بك جدا ومنورنا جدا. أوكي خالتو نجلة is watching. صباح الخير يا خالتو نجلة, منورانا شديد. سارة مكنن بتقول صباح البركة والخير عليكم. يا أخي يا سارة يا أخي منورة جدا جدا جدا, مبسوطين بك جدا. ويعني طبعا يا سارة يعني مفتقدينك مفتقدينك شديد, وطبعا أكيد منتظرين رأيك في موضوع حلقة الليلة. أوكي جنبير بيقول تشرق شمس الصباح فتشرق معها قلوبنا بالأمل وبأن القادم أجمل. صباح السعادة لقلوبكم وراحة البال, مع كل صباح هناك فرصة جديدة لنكون أفضل. صباح التوفيق. شكرا لك كثير يا جنبير, ومبسوطين بك جدا. صباح النور عليك, ونتمنى لك يعني يوم جميل كده ومميز, ويكون كلامنا كده كلام لذيذ وخفيف عليك, يعني تكون بتبتدي بيه يومك. الزين بيقول مرحبا بجميع المشاركين في هذا البرنامج الرائع, أتمنى أن تكونوا جميعا بخير. مشاكل النوم تقلق الكثيرين وأنا واحد منهم. يا صدقني يا أخي يا الزين, معارف الهوى كلنا في الهوى سوا يا أخي صراحة. يا زين يا أخي, طيب كده ورينا الحاصل معاك شنو. إحنا حسنا قلنا لك الحاصل معانا شنو, هي وريت الحاصل معاك شنو, عشان عسى ولعل في الحلقة دي احتمال تكون الحلقة دي
1: حل.
2: لأنه الحلقة دي على فكرة إحنا أول ناس عاوزين لنا حل في الموضوع ده يعني بالمناسبة, فكلنا حنلقى حل إن شاء الله في الحلقة دي. فلو أنت يعني معارف نفس الموضوع, عشان يعني نشجعك كده ونحمسك, نقول لك يا زول بنوصل لحتة كويسة في الحلقة دي إن شاء الله. محمد خاطر بيقول صباح السعادة والعافية. صباح النور عليك يا محمد يا أخي, منورنا جدا, وأكيد طبعا منتظرينك تكمل معنا حلقة للنهاية وتكون بتشاركنا على مدار الحلقة برأيك. سارة بتقول الموضوع حساس يا
1: أخي.
2: صدق يا سارة, الليلة دي يوم الاعترافات.
1: أيوة.
2: صراحة للأمانة يعني الليلة دي حابين كلنا نعترف ونقول إنه إحنا كلنا مقصرين في حق واجباتنا وفي حق الزمن وفي حق كل حاجة, فهي حارة لكن يعني معلش. أوكي مدسر, أنا زول جديد, صباح الخير عليك يا مدسر يا أخي.
1: يلا التحية
2: دي, التحية بتاعتنا يا مدسر لأي زول بيجي لأول مرة, وإحنا مبسوطين بيك جدا. وطبعا يا مدسر إحنا الكلام هنا ما بيقف, إحنا ساعة ونص.
1: ده اعتراف
2: ده اعتراف بجد, واحد من الاعترافات فعلا.
1: الكلام هنا بيكون كتير.
2: أي ساعة ونص إحنا حنكون بنتكلم يا مدسر, فخلال الساعة ونص دي حتكون بتشارك معنا برأيك طبعا, يعني حد يقول يا أخي مثلا يا أخي أنت عارفة فعلا النقطة دي مثلا كده وهكذا, حتكون بتشاركنا برأيك وحنكون بنقرأ رأيك ورأي كل الناس, وحنكون برضو بنقول يعني رأينا وكذا. فالمهم يعني حتكون معانا كده.
1: ونقول لك برضو يعني موضوع حاجة يا مدسر, إنه العنوان إنه حصل مرة حسيت إنك أنت ذاتك المشكلة, يعني مشكلة منك, ما مشكلة ما في الظروف ولا مشكلة في الزول أو مشكلة في ناس ولا مشكلة في عادات وتقع, مشكلة منك أنت ذاتك يعني. فهل في مرة وصلت للمرحلة دي من الإحساس يعني ولا لا؟ ورينا برضو تعاملت مع الحكاية دي كيف يعني. أختنا سارة أو مجدي إسماعيل عفوا بيقول لنا السلام عليكم. وعليكم السلام يا مجدي, مبسوطين أنك أنت معنا في الصباح ده, وكمان أكيد طبعا لازم تواصل معنا حلقة للنهاية وتشاركنا كمان برأيك. أي زول بيرسل أي تعليق إحنا هنا بنقراه وبننبسط به شديد صراحة, وكل تعليق عنده مكانة خاصة جدا جدا جدا يعني صراحة للراديو. فحابين شديد أنه حتى لو في زول جديد بيسمعنا يتشجع ويكتب لنا وما يتوتر يعني. أختنا سارة بتقول لنا إحساس إنك تحس إنك مشكلة ده يعني أنت زول حساس جدا, وصراحة معك حق يا سارة, يعني بسيطين أو قليلين شديد يعني اللي بيحسوا فعلا إنه هم كانوا مشكلة, وديل برضو غير إنه هم حساسين بحس كمان هم ناس حقيقيين شديد مع نفسهم وصريحين شديد مع نفسهم, يعني ما خايفين يعترفوا بينهم وبين نفسهم إنه هم كانوا مشكلة لنفسهم أو مشكلة لناس تانين. فكده احنا تونس أكتر في الحتة دي. لكن برضو يا سارة شاركينا يعني كده يعني برأيك أكتر في الموضوع ده. كوندا كومي بيقول لنا
2: حسان
1: مصدرين كده معنا, بيقول لنا صباحكم سعيد جميعا, منورين كالعادة إنجي وترنيم. شكرا كتير لك يا حسان, انت منورنا, وكمان انا مبسوطة شديد انك انت رجعت يعني تاني تسمعنا. اعتقد كنت مشغول او لظروف ما, لكن نتمنى انك انت كنت بخير يعني, وكمان حابين نعرف اكتر عن موضوع الحلقة الليلة منك يعني. جورجينا عثمان بتقول صباح الخير جدا جدا, بشوفتكم حبيباتي زمن طويل. صراحة يا جورجينا مبسوطين انك انت معانا برضو بعد فترة طويلة, ونتمنى انك انت بخير يعني, نتمنى انك انت طيبة. فأول شيء يا جورجينا وحسان، عندي طلب منكم أنتم شخصيا يعني تعملين شير الحلقة دي مع أصحابكم اللي بتعرفوهم من الشغل، من الجامعة، أهل، جيران، أعملوا شير للحلقة دي، أو فكرة تانية تعملوا لهم منشن عشان يجوا يحضروا الحلقة يعني هنا طوالي. مجدي إسماعيل بيقول لنا إنجو ترنيم، أنا مجدي إسماعيل كنت معاكم والظاهر عليكم نسيتوني.
2: لا أبدا صدقني نهاية مجدي صدقني، يعني منورنا جدا ومبسوطين انك انت معانا، وطبعا اكيد يا مجدي كده عشان انت زولنا يعني، وانت يعني زي ما بقولوا سيد بيت يعني، ما زول غريب. عاوزينك تشاركنا برأيك في موضوع حلقة الليلة، ومتوقعين منك الحاجة دي بدون وصية طبعا، وكمان حابينك انك انت تكون بتشارك اللايف ده مع أصحابك ومع كل الناس اللي بتعرفهم.
1: إبراهيم بيقول لنا أهل العقول السليمة.
2: يا سلام
1: عليك يا إبراهيم،
2: جميلة
1: يعني. إن شاء الله فعلا
2: يعني جميل
1: تكونوا يعني كلكم متفقين على الحاجة دي، ويكون في زول خاطب باله حاجة تانية، ما إحنا فعلا سليمين يعني. سفير يعقوب بيقول لنا ترنيم حلقة اليوم جميلة، لكن الإنسان هو المحدد الطبيعي في الكون، في جدول الحياة الذاتي، كيف توظف حياتك اليومية مع الآخرين عشان تكون في احترام متبادل مع الآخرين.
2: يا سلام
1: صراحة يا سفير، كلام
2: حلو،
1: كلام حلو شديد، وممكن نمسك الحتة دي كده شوية. باقي التعليقات أكيد حنرجع عليها، لكن الحتة اللي قالها سفير حتة حلوة شديد، إنه كيف أنا ذاتي أكون فعلا بوظف حياتي، إنه تكون يعني في وقت كبير أو في نفس الوقت اللي بحقق فيه أهدافي، أكون كمان ستيل أنا متواصل مع الآخرين وبساعد الآخرين وقاعد متواجد يعني ومتاح. فأعتقد يا سفير حتى دي دايرة زول فعلا بيعرف يعمل توازن، والتوازن ده يعني سمة من السمات بتاعت الشخص السليم والشخص اللي عنده هدف فعلا. فنمسك الحتة دي شوية، نتكلم عن حتة التوازن دي. يعني أنا بعتقد إنه ممكن يكون كثير مننا يا بيمشي إكستريم مركز مع نفسه، يا إكستريم مركز مع الناس التانية، يعني يا بيوصل مرحلة بعيدة شديد في الحتة دي أو بيوصل مرحلة بعيدة شديد في الحتة التانية عكس دي، وما بنقدر الاثنين نجمعهم. يعني في كثير من أوقات بتلقى نفسك مثلا مندمج شديد مع حياتك الشخصية لما بقيت شخص بركز مع نفسه فقط، ونسيت ان انت في اخوان واخوات واصحاب واسرة وبتاع او مجتمع، يعني حتى في الشغل او في المدارس او كده منتظرين منك برضو في شيء. فاعتقد دي حتة حساسة. يعني
2: هو طبعا اي زول عنده جانب من الالتزامات اللي هي فيها عائق اكبر، يعني مثلا ممكن زول عائق الاكبر في الالتزامات الشغل، في زول تاني مثلا عائق الأكبر في الالتزامات مثلا الأمور الأسرية أو بتاعت العائلة مثلا برضو، لأن في زول مثلا ممكن يكون مسؤول من عائلة كاملة، فالعائق بتاعه الأكبر إنه المسؤوليات بتاعت العائلة دي إنه هو يكون بيقضيها مثلا. في زول المسؤولية الكبرى بتاعته مثلا أو العائق الأكبر هو الدراسة مثلا، زول تاني العائق الأكبر مثلا إنه يعني يدير شؤون البيت اللي هو مثلا نظيف غسيل ما بعرف لك شنو حياة زي كده، ومثلا الخدمة بتاعت البيت
1: نظيف
2: نظيف، أنا قلت نظيف
1: كده تطقطها
2: أنا قلت نظيف صح أوكي كويس اللي هو نظافة نظافة هي صح أي نظافة أوكي نظافة وغسيل والحاجات دي بتاعت البيت مثلا. في زول دي مسؤوليته في الحياة، فأي زول عنده عائق معين أو التزام يعني كبير شديد بيتعب منه، بيزهج منه، بيكون يعني زهجان زعلان مثلا، خلاص ما داير يعني خلاص داير يعني ما داير معاكم اللي هي اللي بتوصل المرحلة دي والدرجة دي حسب الحاجة انت اوريدي عندك الالتزام فيها. فطبعا يعني وفي زول طبعا عنده كذا التزام في كذا مكان، فطبعا ده بيكون يعني حالته صعب شيء طبعا، ربنا يقويه شيء يعني زرب أسرة في نفس الوقت عنده شغل بهناك، في نفس الوقت عنده عائلته وعائلة مثلا مرته برضو، المهم يعني في زول بيكون عنده مالتي تاسكين كده وعنده كذا حاجة ملتزم فيها والكلام ده يعني. فهي بصراحة وإنت كل ما بتكبر كل ما الالتزامات بتزيد
1: بالزبط.
2: وكل ما بتكتر وبت تحس نفسك انه هي كلها التزامات اساسيه وضروريه وما ينفع انه ما تكون موجوده او ما تكون من ضمن يعني اولوياتك او من حياتك بتبذل فيها مجهود يعني.
1: ومن هنا حابه اقول الجمله اللي كانوا بيقولوها لنا زمان واعتقد كل الناس برضو يعني سمعتها من اهلها, يعني اتعب هسه عشان ترتاح بعدين.
2: كويس
1: يا جماعه,
2: كويس هاي الجملة دي, ما كويس هاي
1: لازم نوقف الجملة دي في حدها وما نقول لأي زول تاني صغير.
2: صح,
1: يعني لو الهدف منا إنه يعني نقوله لا أتعب في المدرسة عشان ترتاح في الجامعة, لا
2: ما في كلام
1: no way. صراحة ما في أي طريقة للراحة, لأنه أنت حتمشي لمرحلة مسؤولياتك فيها بتكتر وأنت اللي بتكابس براك. يعني في المدرسة في ترحيل, ماما بتشيلك بتوديك, في كراس واجبات والأستاذ بتمر عليك واحد واحد, وكتبت الحرف ده غلط أكتبه صح, أها تفتح اللانش بوكس بتاعك أكلت ما أكلت لا أكل, ما في كلام زي ده. لما تكبر خلاص
2: إن خلاص. إنت يعني انت ذاتك ممكن ما تلقى لانش بوكس اصلا, يعني انت ممكن تلقى كيس تاكل فيه وبس, يعني
1: ممكن الكافيتيريا بتاعت الجامعه فيها الاكله اللي انت دايره
2: يعني,
1: ما في اكل اصلا,
2: اي تاكل اي حاجه بس, يعني تاكل اي شيء حرفيا انت ماشي دنيتك. وممكن ذاتك انت ما تلقى زمن, يعني في ناس يعني للاسف وصلت للدرجه دي انه حتى ما تلقى زمن انه حتى تاكل بدون ما تعمل حاجه, يعني بيكون شغال في نفس الوقت بياكل عشان هو ما في زمن. حسي احنا محتاجين نعمل ده ونعمل ده في نفس الوقت, فبتحصل حاله من الانهيار, بتحس نفسك انك انت خلاص ما قادر ومنهار جدا. وطبعا ده طبيعي بسبب انك انت انضغطت شديد, بسبب انه انت محتاج لانك انت مثلا تاخد راحه, تاخد بريك. والحته دي بالذات يا ترنيم دارين نجيب فيها كتير,
1: الراحه والبريك,
2: الراحه والبريك.
1: نكون حقيقيين كده في
2: نكون
1: الأول.
2: ناس حقيقيين شديد طبعا يا ترنيم في الحته دي, يعني احنا دارين الراحه اكثر من الشغل للامانه, يعني في زول حيقضي في دي دارين الراحه اكثر من الشغل, دارين النوم, دارين النوم مثلا لو احنا بكفيلي 8 ساعات لا انا دارين النوم 10 ساعات, فدارين النوم, دارين نحضر فيديوهات نشوف الدنيا دي الناس بتعمل شوف الدنيا دي عموما.
1: طبعا حتى الفيديوهات دي يا انجي حتى يعني
2: كارثة,
1: ما عارفه اقول فيها شنو,
2: كارثة.
1: لكن يا خنا يا انجي ده اعتراف تاني, امبارح من كثرة ما انا قعدت

0: الحاجات اللي بتفرح والحاجات اللي بتطلعك من المود. بس للأسف يعني أنا في أوقات قاعدة أدي زمن زيادة عن اللزوم، يعني أنا محتاجة أضحك لكن ما لدرجة دي. يعني هو السوشيال ميديا ذاته قال لك خلاص شنو فاهمة، والحاجات اللي بنعملها بعض مرات اللي هي
1: كفيت وفيت بعد
0: خلاص اللي تميتي عدد الساعات المفروض تقعديها، يلا امشي نومي، لا
1: نزيد
0: تاني. لا وبيجي بقول أنا ما قدرت أنام كويس، أنا ما عارفة يعني في مشاكل،
1: هو في خلل. الخلل ده شنو يعني؟ لا أنا
0: صراحة عشان أنا عارفة أنا عندي هيدك في راسي، فالهيدك ده لازم أتعامل معه. يعني
1: ما إحنا مشكلة ما أدري نتعامل مع الهيدك يا ترين.
0: صح
1: عرفتي يعني بجد أنا مبارح فعلا وصلت البيت أنا كان عندي صداع فاهمة. يعني وصلت يعني في وقت اليوم كان طويل أزول شغل مخه كتير فوصلت البيت فعلا أنا كان عندي صداع تمام، فخلاص أنا ما قادرة أشغل مخي تاني. عشان كده يعني اعتراف قلته في بداية الحلقة إنه أنا في حاجة كان مفروض أعملها برضو ما عملتها.
0: لكن هل قدرتي تنومي مع التعب ده، ولا حسيتي نفسك لدرجة إنك حتى النوم ماذا تيجي بمزاج؟
1: أي
0: صح،
1: أي ماذا تيجي بمزاج كانت. وأنا شنو اللي هو إنه يا أخي مع إنه النوم دي مش فصلة، لكن لا أنا برضو أقرر أفصل بحاجة تانية فاهمة، اللي هو يعني مهم. كنت واحد فيديو كده مبارح أحد الروح حسوا هذا مهم فيديو كده يا جماعة، يعني هو لذيذ صراحة. يعني واحدة غنت الغنية بس هي غنية تانية برضو، يعني هي ما نفس الغنية أنا بعرفها وما نفس الغنية بيعرفها كل الناس. هي غنية يعني هي مفروض هي بس هي ما هي، عرفتوا
0: هي عندها
1: يعني
0: مشكلة في مخارج الحروف والكلمات والمعاني.
1: لا هي في مخارج الكلمة ذاتها، يعني هي كلمة نفسها بتتغير، يعني هي ما الحروف، الحروف دي مع عادية، احنا كلنا عندنا مشاكل في الحروف، لكن يعني الشغلة دي الكلمة نفسها اتغيرت، الغنية تماما بقت حاجة تانية يعني. يعني فأنا بصراحة من مبارح يعني أنا حاسة إنه دي الطريقة أنا حافصل بيها على حاجة مثلا بتضحكني شديد دي.
0: أيوة.
1: فخلاص يا أخي أني أضحك شديد، أضحك حاسة كده ما شغلي مخي كده، حاسة بصدحكي مثلا أعملي المهم كده فاهمة. فخلاص حضرت الفيديو يعني 5 مرات 6 مرات كده كفايه،
0: غير حق المرات حق الليله،
1: غير مرات حق الليله، غير انه حرجع همشي احضره ثاني. فالمهم يعني احنا بنقرر مثلا يعني عندنا زي كذا فيديو كده اللي هو الفيديو اللي بيضحكني اللي بيفرق بيا ما اعرف لك شنو، كلنا عندنا الفيديو هذه. فخلاص انا بلجأ له وقت ما اكون خلاص انا تعبان شديد ذاك والكلام ده. المشكله انه الفيديو بجور فيديو
0: طبعا، يا سلام،
1: والارهاق بجور ارهاق، وعيونك بتوجعك بعدينك وبتحس نفسك انك انت تعبان وعيونك حرقاك وبيحصل لك الجفاف وحيلك تعبان، وممكن تلقى نفسك بتقاوم النوم في حين انه النوم ده اكبر فاصل في الدنيا، يعني فاصل زي فاصل النوم.
0: النوم ده
1: بجد
0: شديد،
1: ما في
0: مشكله ليه شديد،
1: مشكله انه النوم مربوط بالكسل، لكن صدقوني يا جماعه
0: لا لا لا لا لا لا أبداً.
1: النوم ده حاجه كويسه،
0: دي اهم حاجه يعني،
1: حاجه كويسه.
0: الاكل ده يعني غذاء للجسد، يعني ضروري شديد فعلا،
1: فبس
0: يتعامل في زمنه الصح وكميه الصح يعني
1: وباتزان، يعني ما يكون كمان اللي هو النوم الزيادة عن اللزوم، لأنه ده حيكون فيه مشاكل سايكولوجية يعني.
0: صح طبعا
1: حتعرف تفتيرينا في الموضوع ده طبعا. صح وبرضو الإفراط في الأكل برضو حاجة، في حاجات بتكون سايكولوجية برضو. المهم فبس يعني الحتة اللي درينا نتكلم فيها شنو، إنه يعني مرات إحنا بجد ما بنختار الحاجات الصحيحة لجسمنا إنه نفصل فيها، وبطريقة برضو فيها اتزان. يعني ما بنختار مثلا بدل ما أنا أكون تعبان وزهجان وقرفان وحالتي بالبلة والكلام ده كله أكون بضيعه في ريلز أو حيات بتضحكني أو في حيات بتحاول يعني تطلعني من المود تمام، ليه ما أكون بستثمره، لأنه هو ده ما ضيع، هو استثمار، استثمره في النوم، لأن النوم حاجة مهمة وإحنا محتاجين لها في الفترة الليلية بالذات مثلا لصحة جسمنا والكلام ده كله.
0: صح. عشان نقدر نفكر ونصحصح مع الناس في اليوم الجديد وننجز يعني،
1: وبتقدر تقوم عشان بعد كده تقدر تمارس حياتك العادية، تعمل مهامك اللي تحب تعملها والمحتاج إنك أنت تكون بتعملها. فمرات كثيرة بجد يعني إحنا بنختار الحاجات الغلط في إنه نستخدم فيها وقتنا، وانه احنا نكون بنريح نفس، بنفتكر ان احنا بنريح نفسنا بالطريقه دي، بس للاسف بيكون فيها عائد ما كويس. ومرات يعني حتى لو مثلا دي واحده من العادات، في عادات تانية كثيره شديد يا ترنيم، يعني مثلا افراط في شرب شيء معين تمام، الافراط في انه مثلا اعمل عاده معينه، الافراط في انه انا اقعد مثلا مع اصحاب معينين على اساس انهم حيطلعوني من المود، بس انا عارف نوع الكلام احنا نتكلم به وفي المكان ده شنو. فيعني مرات احنا بنفرط في حاجات، ومرات كثيره بنحاول نطلع نفسنا من

0: موت في أجواء معينة على أساس إنه هي كذا حتريحني، بس أيوة. في الحقيقة إنه أنا كذا بالطريقة دي أنا ما برتاح. أنا بالطريقة دي بالعكس إنه أنا حيكون تصرفي ده مثلا يا إما هروب من إنه أنا أفكر في الديوتيز حقتي والمهام حقتي، ممكن نعتبره إنه ما قادر أشيل المسؤولية بكفاءة كويسة، تمام؟ ودي كلها تعتبر تحت، يعني ناخدها تحت خانة التقصير، يعني ما اسمع حاجة تانية غير إنه أنا بقصر في حق الحاجة اللي أنا مسؤول منها. وفي نفس الوقت أنت بتفتكر إنك أنت بتفيد نفسك، بس في الحقيقة إنك أنت بتقصر، يعني بتقصر في حق نفسك برضو، لأنه يعني نفسك ما محتاجة ده، يعني نفسك محتاجة حاجة تانية. نفسك محتاجة إنك أنت تكون زوج صحي أكتر مثلا، إنك أنت تنوم وتأكل كويس مثلا، بدل ما إنك أنت تكون بتعمل عادات تانية ما مفيدة لك على أساس إنه هي دي كده حتطلعك من المود أو حتريحك. بس في الحقيقة إنه نفسك نفسها هي ما دايرة ده، أو هي ما محتاجة لده، هي محتاجة لحاجة تانية أحسن من دي. فبس فتفكيرنا للأسف يعني فيه خلل قلنا عليه قبل شوية، الخلل اللي قلناه ده، محتاجين إنه نوصل لنواجه الخلل ده ونصلحه. يعني
1: أنا كمان بشوف إنه يعني دائما إن إحنا بنقع في حتة ال سوء فهمنا للراحة، ودي اتكلمنا فيها لكن نرجع لها تاني، انه للأسف في كثير من الأوقات بنكون شايفين انه يا أخي أحسن حاجة ريح بها مخي انه أنا أقعد مسافة طويلة مثلا، انه أنا مثلا قاعد بتونس مع الناس عشان أكون ما بفكر في الحاجة دي. فمحتاجين فعلا نكون بنركز شديد على مفهومنا للراحة، ودي أعتقد يعني ممكن تكون من أهم النقاط في الحلقة دي، إنه نرجع ونراجع نفسنا إنه أنا بشوف شنو عن الراحة أو بفكر كيف عن الراحة بتاعتي. وصحيح يا مان عندي سؤال يعني كده برضو هما خارجي لكن معانا في الموضوع، بما إنه نحن شباب وكلنا بنستخدم السوشيال ميديا، يعني كده ورونا انتوا التطبيق او الابليكيشن اللي بجد بتضيع زمانكم شنو؟ يعني في ناس طبعا يعني واعي شديد وما عندك كلام ده، ولو في زوج زي ده واعي وما عنده الكلام ده خالص يا اخي كده بس قول لنا انت بتعملها كيف، يعني بجد ورونا بجد بتعملوها كيف. ولو في زول زي انا كده زي ما احنا كنا بنقول بنقعد نحضر فيديوهات كتير شنو، يورينا برضو الابليكيشنز انا صراحه يعني مثلا المشكله بتاعتي في استخدامي للتيك توك وشويه انستغرام، يعني برضو بعض مرات يعني الاثنين ديل انا لو سرحتها بلقى نفسي يلا ما انجزت اي شيء الا ادرب نفسي. وللاسف يا عينج التدريب ده بياخد معي زمن، عارفه الزمن، يعني ممكن شهر انا بتدرب في الموضوع ده شهر. انا مثلا كنت في اجازه فخلاص يلا أخدت على الأجواء بتاع عدم الموضوع ديك، أحضر ريلز، أحضر فيديوهات، أحضر أفلام، أحضر مسلسلات، أطلع ما أعرف شنو، خلاص مخي تعود على الحاجة دي. فلما جيت أرجع للنمط الطبيعي بتاع الحياة حسيت أنه ما قادر أعمل أي شيء كويس، ما قادر أشتغل، ما قادر أعمل أي شيء. فعشان أرجع لترنيمة كانت منظمة ديك الموضوع ده أخذ
0: زمن طويل.
1: فبضطر مثلا أمسح ابلكيشن واشتغل بيه ده، لو عندي شغل في ده افتح ده وامسح ده، لو فاهمه، لحد ما بعد مسافه انزل الابلكيشن واصل مرحله انه الابلكيشن عندي في التليفون لكن انا ما بخشه بقعد فيه حاجه بسيطه وبطلع، لانه ذاته بلقاه ممل، او انا بكون اوريدي بهناك يعني في السايد الثاني خلاص عرفت انا بعمل فيه شنو. فانا عارفه انه انا حقعد مثلا كم ساعه كده في اليوم انا بس شغاله، كم ساعه محتاجه اقابل ناس فلان، كم ساعه محتاجه اعمل شنو، دي الساعات اللي حنوم فيها كده. فلما بجي بلقى الزمن الفايض وين بلقاه حاجه بسيطه شديد، فبقول خلاص ده نعمل بيه سوشيالايزنج كده مع ناس السوشيال ميديا. لكن هم على الامانه تيك توك ده يعني مبالغه.
0: انا بصراحه يوتيوب، يعني يوتيوب ده الحاجه اللي انا محتاجة أصوم منه عديل أتفطن منه، يعني عشان عندي ناس معينين بحضر لهم وبحب دائما أخش أحضر لهم. فبس ويعني ممكن قنوات بالتحديد أو مثلا زول معين ظهر في قناة ما، المهم أمشي أحضر له برضو. يعني أنا نوع الكذا
1: يوتيوبية،
0: أنا يوتيوبية شديد، ممكن إنستغرام وفيسبوك بس ما بقعد فيهم كتير شديد، يعني شوية بس، أكتر شيء يوتيوب. فمحتاجة إنه أكون بتفضل فعلا من اليوتيوب، لأنه يعني عند يعني مثلا فاهمة اللي هو الزول اللي بيكون متعود إنه يسمع حاجة معينة. أيوة. بشكل معين يعني مثلا حتى مثلا لو مثلا في يعني حلقة أو برنامج معين عندهم موسيقى معينة معروفة معروفة بها الحلقة دي، يلا دي بالنسبة لي حاجة مريحة جدا، يعني أنا أحب أسمعها، أحب أسمعها كده، ده إنه يا أخي الموسيقى دي أنا حاسة سمعتها كده بتريحني فاهم. فبس فدي حاجات إحنا الأزواج بيكون محتاج نواجه فيها نفسه إنه هو محتاج يتفطن منها. وطبعا يعني وعلى فكرة هي ذاتها مع الزمن مع التعويدة هي بتبقى حاجة تعويدية، ولكن في نفس الوقت ما فيها المتعة الأولى بمناسبة. صح. هي ما فيها المتعة الأولى، بس إنه أنا متعود إنه أنا يعني عادة أنا كنت بتعود يعني أنا كنت بتمتع بهذا، بس بعد شوية بتلقي إنه هي ما أدتك نفس المتعة بالمناسبة، هي ما أدتك نفس الشيء كان في البداية، بس دي هي تعويدة. فمرات إحنا حتى الكسل بتاعنا بيكون عبارة عن تعويدة أكتر من إنه هو يكون يعني حاجة فعلا فعلا فعلا بتمتعنا، لأن أنا متعود إنه مثلا يعني أنا لما ههرب ههرب أعمل ده، أنا حمشي عشان أعمل ده. عرفتي؟ لكن لما تيجي تلقي نفسك إنه هي ما ادتك نفس اللذة الأولى، ما ادتك نفس المتعة الأولى، ممكن تكون بتكرر نفس الحاجات هي بنفس الشكل بنفس الروتين بنفس البتاع، فتلقي نفسك إنه بالعكس انت يعني انت ممكن تكوني بينك وبين نفسك زهجانه، بس انت هتعملي عشان تعودتي
1: خلاص يعني هنعمل شنو
0: غيره فاهمه. فبس فللاسف الشديد انه مرات احنا بنلجا لحاجات لجوء يعني غلط لمجرد التعويده، وعشان انا ما عاوز افكر، عشان انا ما عاوز مثلا استنزف بالي مثلا في حاجه معينه دي، او في الديوتيز اللي علي والمهام اللي علي الكثيره انا تعبت منها انا زهقت منها وهكذا يعني.
1: مجدي اسماعيل بيقول لنا ما شاء الله ثنائي روعة، كنت مستني 200 ترجعوا مع بعض عشان أشارككم في مواضيعكم السمحة دي. يا مجدي احنا مبسوطين انك انت يعني معانا، وهند احنا رجعنا، وكمان حابة اقول انه ممكن اللي قدام تشوفونا في برنامج يعني كده هنوريكم يعني البرنامج ده هيكون شو بالضبط، لكن احنا رجعنا وحابين كمان انك انت تشاركنا في الموضوع ده. مجدي بيقول ملاك صالح آدم حسين، تقريبا مجدي إسماعيل عامل منشن لصديقه ملاك،
0: يا سلام يا
1: فبنحييك يا ملاك وبنتمنى أنك أنت طيب. نجلاء حافظ أمي الغالية شديد بتقول صباح جميل زي جمال طلتكم، شكرا كثير لك يا ماما، وكده ورينا يعني رأيك شوف موضوع هذا. لو عايز تقول اعتراف عني انا ذاتي اعترف فيه في الحلقه دي، قولي ترنيم بتعمل 1 2 3
0: طبعا يعني الامهات دائما
1: لا لا لكن ماما تاخذ راحتك شديد عشان ما نفضح
0: لكن دائما الامهات اكثر ناس ممكن يعني شنو
1: تديم المايك في الحته دي
0: تديم المايك ويعني انت لو عاوز يعني مثلا حاسس نفسك انك انت بارد ضميرك ما مؤنب امشي للوالده بس قول لها الوالده يا اخي كده يا اخي تسخن لك ضميرك ساي تاني ولك تاني تفين لك بشبشب كده يقوم صاحي فهم
1: جد. موسى اسماعيل بيقول لنا صباح النور والسرور، صباح النور عليك يا موسى، مبسوطين انك انت معانا في الصباح ده، وكمان عايزين نعرف رايك في موضوع الحلقه. يا يوسفين جوزيف بيقول او بتقول صباح الخير يا مباركات، التفكير الزايد وتحليل المواقف الصغيره تعطيها اكبر من حجمها. حقيقه أوكي. يا يوسفين يعني صراحه في الموضوع ده احنا للاسف لان نفكر كثير، وأس إحنا قبل شوية سوين بنقول إن إحنا ما عايزين نفكر ذاته، يعني تخيلي معاي إنه نفس الزول اللي بيفكر كتير في أوقات كتيرة بيكون هو ما عايز يشغل مخه أصلاً خلاص فصل. فdo you think إنه ده بسبب التفكير الكتير بتوصل لحتة بتاعت عدم التفكير؟
0: ترنين إيش ده؟
1: سؤال جوهري محتاجة إجابة، يعني بجد في أوقات أنت بتكون مخك ده لازم يكون شغال، فبتوصل مرحلة من overthinking لزول ما فكر خالص، يعني خلاص زول جد وصل مرحلة إنه هو ما قادر حتى يعني يفكر في أبسط التفاصيل اللي هي مفروض تكون بديهية. فأنا غير متفق معك يا يوسفين، وبتمنى إنه يعني فعلا كلنا نلقى حل لموضوع التفكير الزايد ده. وطبعا هو الموضوع ده
0: صراحة كبير. ده موضوع كبير، يعني هو الموضوع ده أصلا يعني ممكن يكون بعيد شوية من الحلقة، بس هو مرتبط بالحلقة يعني، أو ما هو نفس الموضوع
1: لكن صراحة
0: يعني لكن هو موضوع مرتبط بالحلقة صراحة.
1: بتاعت الزول يعني لما يكتشف إنه هو ذاته المشكلة في إنه هو مو شغال 24 ساعة
0: وما قاعدين نعرف يعني ما قاعدين نعرف أصلا نحدد ذاته أفكارنا يعني ما بنحجمها، وهي محتاجة تتحجم. يعني أي تفكير عموما محتاج يتحجم.
1: صح.
0: فمرات إنه إحنا مثلا ما قاعدين نفكر صح في الأمور في الديوتيز حقتنا, فدي بتخلي إنه الإفراط في التفكير, أو مثلا أمسك تفصيلة واحدة وأقعد أفكر فيها وأفكر فيها وأفكر فيها وأحلل فيها, بس أنزف طاقتي بلقى نفسي إنه أنا ما قاعد أفكر في باقي الحاجات. فللأمانة هو الموضوع ده فعلا كبير شديد يا يوسفين, ومحتاجين فعلا نتكلم فيه في حلقة قائمة بذاته, وحن أكيد يعني حنخطها من ضمن المقترحات. شكرا كثير لأني يعني اقترحت علينا الموضوع ده. فهو بصراحة يعني الإفراط في كل شيء, الإفراط في الراحة, الإفراط في التفكير الزايد, الإفراط في الخوف من المسؤولية نفسها, دي كل حاجات بتعطلنا, ودي حنكون نتكلم فيها بصورة متعمقة أكثر بعد ما نقرأ الكومنتات. جون مايكل بيقول الليلة يوم الاثنين مع أحلى اثنين مع أحلى صباح منورين الشاشة بأمان ربنا يحفظكم أي تي. يا جون يا أخي يا أخي منورنا منورنا صباح الخير, ومبسوطين أنك أنت معانا. ويعني طبعا يا جون يا أخي الموضوع لذيذ, ومنتظرينك أنك أنت تشاركنا برأيك في الموضوع ده, وتقول لنا يعني وجهة نظرك في البرنامج ده. انت في النهايه زول بزنس مان كبير, يعني ورينا تعاملت شنو عملت شنو, وصلت للحته دي كيف, وكنت كيف تتعامل مع التعب والارهاق, وحاسس نفسك انك انت عاوز ترتاح, فكنت بتعمل الحاجه دي كيف. ابراهيم جبريل بيقول صباح النور والسرور عليكم يا احلى راديو سمر ومنورين. وانا بقول دائما بحس ان المشكله في حاله اني احاول اساعد زول هو ماشي في شيء غلط ويكون شايف نفسه صح.
1: كلام كبير,
0: بوينت حلوة شديد, لأنه على فكرة دي من ضمن المسؤوليات برضو يا ترنيم, إنه إحنا عندنا مسؤوليات اتجاه بعض في العلاقات. يعني عندي مسؤولية ممكن تكون اتجاه أخوي في البيت, عندي مسؤولية اتجاه صاحبي زول غالي علي, مسؤولية اتجاه قريبي المقرب يعني برضو مني. فعندنا مسؤوليات اتجاه بعض صراحة, وأكشلي دي نقطة حلوة شديد فتحتها يا إبراهيم.
1: يعني صراحة يا إبراهيم شكرا شديد للحتة دي. وعارف يا إبراهيم يعني بصورة عامة كثير مننا للأسف بيقع في الحتة دي, إنه بيلقى نفسه ماشي مع الزول ذاته في الغلط أو مجامله, وعنده أسباب. يعني ما عشان أنا ممكن أكون شخص سيء, لكن عشان أنا ممكن أكون أنا وهو أفكارنا متقاربة جدا من بعض, فإحنا ما عارفين أصلا إنه حاجة دي ممكن توصل وهو لحتة. يعني دائما بيقول لك عادة يعني المقولة الشهيرة إنه مثلا تطلب الحكمة من زوج كبير عشان هو جرب وعرف وشاف وسمع وكلام كتير, لكن بعض مرات أو في كتير من الأوقات الأصحاب المفضلين لنا غالبا بيكونوا أعمارنا, يعني فريق 3 سنين سنتين, ما بيكون في فريق شاذ. يعني فممكن يكون ده سبب إنه أنا فعلا ما أكون مدركة إنه حاجة دي غلط لصاحبي, فأنا بشجعه فيه على أساس من باب الصداقة ساي يعني, أو من باب الخوة. الحاجة الثانية حبي الشديد له, وأنا ما قادرة أقول للزول ده يا أخي بتعمل فيه ده غلط, أنا خايفة أجرحه. يعني مثلا في ناس يتعودوا على أنه ما يقولوا لزول يعني حاجة سلبية عنه, فبيلقى نفسه ما عارف يجيبها لك كيف. يعني أنا أقول لك شنو, طيب أقول لك أنه أنت غلط لو زعلت مني, لو خسرتك, لو شنو, فده ذاته overthinking, لكن شنو ما بيوصلك للحاجة الصح. يعني أنا ممكن أكون بفكر كتير شيء إنه طب لو خسرته, طب لو قلت له كده, والمواجهة والمواجهة. فأنا أتمنى إنه كلنا نكون بنتعلم الحتة دي, إنه الأسلوب بتاعي لما نجي أقول لزول أنا غالي عليا الحاجة اللي أنت ماشي فيها دي ما صح, فالأسلوب بتاعي هنا حيكون بيفرق شديد مع الزول ده. ممكن أنا أسلوبي يكون بمحبة, ممكن يكون نظام يا أخي عديل straight forward الحاجة بتعمل دي غلط, ممكن يكون أسلوب تاني إنه أنا أسأله أنت ليه بتعمل كده, عايز توصل لشنو, عشان هو اللي يكتشف مع نفسه وقدامك وأنتوا الاثنين تعرفوا هو ليه بيعمل الحاجة دي. ممكن تكتشف إن هي ما غلط, ممكن تكتشف إن هي غلط بس الدافع بتاعها كان سليم. فهي كم حاجة الأمانة يا إبراهيم, هي كم حاجة بس فعلا دي مشكلة. يعني فعلا مشكلة زي ما قلتي, موضوع العلاقات والتزامي أنا بالعلاقات وأدائي في كل علاقة عامل كيف. يعني أنا ردود أفعالي شنو, كلامي شنو, تفكيري شنو تجاه الشخص الآخر. فدي كلها حاجات يعني داخلة في النقطة دي. يعني
0: ومرات كثيرة بكون دار أجل برضو, يعني التأجيل في الكلام. يعني مثلا يا أخي أنا دار أجل الموضوع ده كذا, خليه اللي قدام احتمال تتحلى, بعد شوية بتلقى إنه الموضوع ما قاعد يتحلى, لا الموضوع ماشي بنفس الريثم أو بنفس الطريقة. فبتلقى إنه أنت قصرت في حق أخوك ده, قصرت في حقه, ومرات احنا بنكبر موضوع كبير بنحطه كبير في راسنا يا ترنيم للامانه، لكن اول ما نتكلم به واول ما نقول لزولنا ده او للزول القريب مننا ده نقول له الحاجه تمام، تلقى انه الرد الفعل لا موضوع مثلا متقبله، او مثلا انه كان منتظر اصلا منك تقول له الحاجه دي، او مثلا كان منتظر اصلا زول يقول له لكن ما لاقي كان
1: يعني هو نفسه هو يعني
0: حاسس نفسه انه طيب يعني انا اكمل يعني ولا اعمل شنو ولا كذا فاهم يعني. في حاجات مثلا الزول بيكون بجد هو يعني طيب يعني انا ما دام ما في زول تكلم معي احتمال يعني انا اكمل يعني ولا انا اعمل شنو احتمال هو الموضوع ده اي مضر مثلا، لكن ممكن يكون ما مؤذي بنفس الصوره في راسي لانه ما في زول يتكلم معي. فهو اي بني ادم او اي واحد فينا بيحتاج لتوجيه، وطبعا اكيد لما يعرف انه التوجيه ده نابع من محبه من الزول الثاني او الزول اللي قدامه حيحب جدا انه هو يكون بيلقى التوجيه ده. وفي نفس الوقت انه هو يعني مرات الزول بيكون بينه وبين نفسه بجد محتار محتار، هو داير يعني يسمع حاجه، داير يسمع صوت ثاني خارجي من برا تمام. فانا بشوف انه النقطه دي هي مسؤوليه، مسؤولية تجاه بعض، مسؤولية تجاه علاقاتنا، مسؤولية تجاه أسرنا، والمسؤولية دي مسؤولية ما هينة، ودي أكبر حتة الزول ممكن يكون بيستثمر فيها استثمار صح، اللي هو أنك تستثمر في علاقاتك بناس البيت، تستثمر في علاقاتك بأصدقائك، تستثمر بصورة كويسة شديد في الحتة دي وتبذل فيها مجهود وتتكلم ما تأجل، تقول كل الحاجات انت شايف انه مثلا دي حاجة غلط او كده حتى لو ما جاي عليك، لكن في النهاية هي حاسية انه هي حتضر صاحبك ده بأي شكل من الاشكال انك انت لا يعني تخوش ما تأجل الموضوع يعني.
1: وكمان يعني انا بعتقد كمان الحتة ذكرها ابراهيم دي بتدل على قد شنو هو ذاته شخص يعني محب للناس. وأحس إنه حاجة دي مفروض تتصلح، يعني إنه كيف يكون بيجيف مع الزول ده في الصح وفي الغلط، يكون بيقول له يعني كيف أنا أشوف فكرة تانية، أنا أشوف طريق تاني. فدي بتدل على إنه الدنيا لسه بخير وفي ناس فعلا دايرة خير للناس التانين. في تعليق من الزنجي.
0: الزنجي بيقول صباح الخير، الفكرة الأساسية الجملة تطرح سؤالا عن قدرة الإنسان على مراجعة نفسه والاعتراف بأنه قد يكون جزء من المشكلة بدل أن يرى الخطأ دائما في الآخرين. الحجة الشخص الذي لا يراجع نفسه قد يكرر نفس الأخطاء لأنه يفترض أن المشكلة دائما خارجية، أما الاعتراف باحتمال أن يكون هو المشكلة فليس ضعفا بل دليل على الوعي والنضج، لأنه يفتح الباب للتغيير. لكن هناك نقطة مهمة، ليس كل الشعور بالذنب يعني أنا شخص مخطئ فعلا، أحيانا إنسان يتحمل مسؤولية أشياء ليست مسؤوليته أو يلوم نفسه بسبب ضغط الآخرين. مراجعة النفس ضرورية لكن جلد الذات ليس منطقيا. القوة الحقيقية في أن تكون قادرا على الاعتراف
1: بخطأك
0: أوكي عندما
1: تخطئ
0: أيوة تخطئ، وفي الوقت نفسه أن ترفض تحميل نفسك ذنبا لا يخصك. يا زنجي بصراحة كلام on point حقيقي، يعني كلام on point شديد، وشكرا كثير لأنك أنت قلت لنا النقطة دي لأنه دي نقطة مهمة جدا يا ترنيم. مرات بتحصل إسقاطات، يعني مرات إحنا في العلاقات وبالذات يعني العلاقات الكلوز مرات بتحصل فيها الإسقاطات دي. يعني أنا ما أعرف ليه أنا زولة سينجل وكل حاجة، لكن بحضر برامج تحت المزوجين دي عادي جدا يعني، لكن من ضمن الحاجات مثلا ازيكم يا خبره من هذا ايوه بالضبط كده انه يعني من ضمن الحاجات اللي بتحصل انه انت مثلا بتعمل اسقاط بصوره ما على البارتنر او الشريك بتاعك، والحاجه دي ما بس برضو بين المتزوجين لا يعني في كل العلاقات بتحصل طبعا، اللي هو اسقاطات بسبب انك انت مثلا اتربيت بصوره معينه وفي شكل معين انت بتشوفه للزوجة مثلا في البيت مثلا والدتك او كده، فخلاص انه انا لازم مرتي تكون بنفس الشكل مثلا الشكل او كده. فمثلا لو ما حصل الشكل الفلاني ده خلاص ده اذا في مشكلة هنا او في خلل. نفس الحكاية إنه مثلا ممكن أكون مثلا تصرف معين من زوجتي أو حتى لو أنا مثلا ما شايف إنه أمي الرول موديل، لأنه مرات ممكن ما نكون شايفين أمهاتنا هم الرول موديل أو الناس يعني نأخذهم قدوة في يعني في ناس كثيرة كذا. فبس فلو مثلا برضو زوجتي تصرف تصرف معين زي ما أمي كان بتتصرف، فأحس إنه ليه أنت بتعملي كذا؟ أنا أمي كان متصرف مثلا تصرف عشان كذا، فبعد كذا أحس إنه خلاص أنا لبست زوجتي دي التوب بتاع أمي، يعني لبست التوب نفس التصرفات بتاعت أمي، خلاص هي بتتصرفها فمعناته هي بتعمل كده عشان كده مثلا وهكذا. فحاجات زي كده بنعملها في كل العلاقات أعتقد، وده جزء كبير جدا من إنه إحنا مثلا مرات يعني مثلا ممكن أنا ألبسك يا ترنيم توب معين ما له علاقة أبدا بأي تصرف من التصرفات اللي بتعمليها، أو حتى ما له علاقة أصلا بالكلام أنت بتقوليه، لكن أنا لبستك التوب ده وممكن أقنعك إنه التوب ده يعني أنت كده جاي معاكي انت كده عشان مثلا انا خدت انت مثلا يعني بقيت تشبهي لي زول معين بتصرف نفس التصرفات دي، والمعنى من تصرفاته كان الحاجه دي. فخلاص اذا انت ما بتتصرف نفس التصرفات فمعناته انت اكيد المعنى من الموضوع هو كده.
1: على فكره انت ده كله عشان شنو؟ عشان انا ارتاح. بالظبط. الانسان بيعمل الشقلبه دي كلها ما يقبل الزول اللي قدامه زي ما هو، خلصنا على كده. لا، عشان انا ارتاح. انا ليلى لو انجي اكتشفت انه هي ما بتشبهني حتعب
0: طبعا،
1: يعني حقول لا دقيقة، يعني انت داير كمان تاخدت عليه بريجر بتاع انه انت انسانة قد تكوني مختلفة معي في حاجات كتيرة، وانا مضطرة اسمعك واسألك وافهمك، وده كله على شنو يا زول؟ انت في راسيتي الشخصية دي ليه؟ عشان انا ارتاح مع التعامل معاكي، ارتاح في انه لما يجوا يسألونين يدمنوا بس اقول دي كده وخلصنا على كده. ليه؟ عشان بس انا ارتاح، عشان انا ارتاح، وعشان انا حاجة تانية بعض المرات بتكون ما حلوة فينا، عشان أنا إنسان يعني متعالي شوية، يعني أنا شايف نفسي في مكان أنا أصنف كل زول هم وهو شنو. ديل الناس الفلانيين، ديل ما أصلا هم كده، ديل الناس اللي بيلبسوا اللبس ده، لا ما أكيد طبعا أنت منتظر منه بشنو ده حيكونوا كده. ديل الشباب اللي بيمشوا الأماكن المعينة دي خلاص هم كده، يعني ما هم فعلا هم فعلا واضحين، هندس زول باين كتاب كتاب باين من عنوانه. فللأسف حتى الجملة دي ذاتها لما قال لك ما تحكم على الكتاب من غلافه شنو، عشان الناس اكتشفت انه الشغلة دي يا جماعة ما
0: بالطريقة دي أصلا
1: ما لها علاقة، يعني كل ما يبدو خارجي ده يبدو بعض مرات بتصنفه بسرعة، ده كله ممكن يكون بنسبة كبيرة شديد ما عنده أي علاقة. لما تغوص في الشخص ده وتتعرف عليه أكتر يا دوب كده انت عرفته، لكن مشكلتنا ما بنحب نغوص، احنا ناس بنحب نكون في السطح، يعني لأنه مريح بتقوم منه بسرعة. ما كيفتيني من أول مرة مرتين يا زلمة،
0: منك طوالي
1: منك طوالي، ما عندي لك أي شيء، بجد ما عندي لك أي شيء. فللأسف إن إحنا تعلمنا الحاجة دي، والعالم بيحاول يوصلنا للسطحية دي بقدر ما نقدر بقدر ما يقدر. ليه؟ عشان ما في حب، عشان في حب للمصلحة، عشان ما في عشان ما في زول أصلا بيفكر في أي حاجة غير نفسه، كلنا نفكر في نفسنا. للأسف لا، يعني إحنا محتاجين نتعامل على الحتة دي عشان ما نقع في المشكلة بتاعت إنه نخسر بعض بسرعة، ما نعاتب بعض، ما يكون في التزام في العلاقة. الليلة أنا معك كويسة، بكرة معك ما كويسة، عشان اكتشفت إنك أنت بتشبهيني بس. وأنا ما بقول إنه الاختلاف في العلاقات ده شيء غلط، لكن الاختلاف ذاته يكون عنده معنى، يكون عنده سبب جوهري وحقيقي. يعني كل العلاقات دي فيها اختلافات، كل الناس دي اختلفت، كل الناس المتزوجين مختلفين، كل الناس اللي عندهم صداقات دائمة سنين اختلفوا في حياة كتير شديد، والأخوان بيختلفوا، كل الناس قاعدة تختلف. وأعتقد الناس لما جو يحلوا مشكلة الاختلاف دي عملوا مشكلة أكبر، إنه أنت فكر في نفسك وقوم من الناس دي كلهم، خليك براك. وعشان كده
0: المجتمع
1: داير يكون بيصنفنا كل زول مع نفسه. يعني
0: إضافة كمان في حاجة يا ترنيم، أزيدك من الشعر بيت زي ما بيقولوا، إنه يعني برضو أنا مثلا لما يجي يسألوني من الزول الفلاني ده، معقولة ما يكون عندي كلام أقول عنه؟ ما برضو ده دي حاجة على فكرة بتحسسنا بأنه إحنا ناس ما عندنا نظرة في الدنيا، يعني أو ما عندنا نظرة في الأشخاص، عرفتي؟ ودي ما بنحب إحنا نظهر فيها، لأنه جزء من الحياة إحنا برضو فهمناها إنه أنت تكون شخص grown up، إنك أنت يكون عندك نظرة في الأشياء وفي الأشخاص، عرفتي؟
1: والمشكلة
0: كزول أنت grown up، فاهمة؟
1: يعني دي ما دير لها
0: ما دير لها
1: كل حاجة،
0: وما ضروري ما ضروري
1: ما في كل شيء،
0: اي بجد على فكره ده ما ضروري انك انت زول جرون اب. اي الزول الجرون اب حقيقي هو ما ضروري انه يكون عنده اصلا نظره في كل حاجه. الزول فعلا عنده نضج وعنده يعني كبر في الدنيا عموما. كل ما زول بيكبر في الدنيا بجد وبطريقه ناضجه فعلا بالعكس انه هو حيكون بالنسبه له ما مهم انه انا يكون اي حاجه عندي فيها راي, ما اي حاجه يكون عندي فيها مثلا نظره معينه او تصنيف, ما بالضروره اصنف كل حاجه. يعني لو زول سالني مثلا من الزول الفلاني ده زول سالني منك يا ترنيم, انا ممكن عادي اجي اقول له يا اخي مثلا انا ما بعرف صراحه, يعني مثلا بشوفها بتعمل مثلا الحياة فلانية مثلا زوله مذيعه مثلا ما بعرف لك شنو وهكذا مثلا. انا يعني ممكن عادي انا اقول
1: البديهية.
0: اي لكن مثلا انا احساسي مثلا لما كانت بتعاين في اليوم الفلاني ذاك لما قال شنو ذاك بتاع
1: لما ما سلمت على فلان
0: فهي شكلها زولة دي يعني فاهمة. احنا بنحب نمشي للحتة دي ليه؟ ما ضروري
1: عشان دارين يكون
0: ما ضروري
1: عارفين ينجو مشكلتنا انه يعني تكملة للحتة دي انه ما معناته انه انا كبرتها فلازم يكون عندي رأي في اي حاجة. بالعكس الحكمة ذاتها يعني شنو انه انا اكون زولة محددة أنا عايزة أعرف شنو وما عايزة أعرف شنو, فهماني؟ يعني أنا ذاتي التطفر عندي لو ده بوجهه في حتات معينة. زولة بحب أتعرف على الناس اللي هم 1 2 3 ناس, ناس معينين, حاجات معينة, هوايات معينة كده. الكبر ده الزول الكبير والزول الواعي ده ما عمرا يعني الزول الفعلا واعي هو الزول الفعلا عارف هو ده يعمل شنو, عنده توجهات معينة. إنما الزول عنده نظرة وعنده رأي في كل شيء ده يعني اللي جيت الزمن ده وين انت معناته انت ما عندك شيء. انت عندك شغل انك يعني تتكون آراء في الناس في العادات في شنو في شنو في شنو في شنو في شنو. احنا بنتكلم عن الزول الدارس, لأن الزول الدارس ده يعني مثلا احنا في دراستنا سايكولوجي بيورونا يعني أنماط الشخصيات ما عارف لك شنو, ده كلام علمي يعني ده لغرض ما ذاته ما لفكرة لفكرة معينة إن أنا عايز أبان أنا الزول اللي واقع عليه وفهم كل شيء وبقدر ألقط الزول وأعرفه لك من ما أشوفه بس لابس شنو, فاهمة؟ فلا يعني إحنا كده نشوف الشباب ديل
0: الناس دي أكيد قالت جيمبر. حاجات كثيرة في جيمبر قال اعتراف بوجود المشكلة وشعورك بالإحباط أو الخوف نكران المشاعر يزيد من شدتها فصل الزاد عن المشكلة. تذكر أن المشكلة هي حدث خارجي يمر في حياتك وليست تعريفا لشخصيتك أو قدراتك. تغيير الحوار الداخلي, استبدال الأفكار الكارثية مثل كل شيء انتهى بأفكار واقعية مثل هذا الموقف صعب لكنني واجهت صعوبات سابقة وتجاوزتها. تحليل المشكلة وعلاجها. شكرا كثير يا جيمبر, ده جزء من الحل للأمانة. شكرا كثير أنك قلت لنا الحل الجميل ده. وفعلا بنتفق معاك إنه مرات فعلا إحنا بنلوم نفسنا في بعض المواقف كتير. يعني إحنا مثلا مرات فعلا بنشعر يعني بنغوص في اللوم أكتر من إنه إحنا نغوص في الحل. فللأسف ده برضو جزء من إنه إحنا قاعدين نبذل مجهود في الحتة الغلط, في إنه أنا أبذل مجهود في لوم نفسي, أبذل مجهود مثلا في لوم الآخرين برضو بدل ما أنا أبذل مجهود في الجانب الثاني ألا ولا هو إنه أكون بحل الموضوع أو بوصل لنقطة تكون بتحل المشكلة حصلت دي وأكون أنا أديت بواجبي بالكامل في الجانب الفلاني ده. يعني شكرا كثير يا جيمبر للنقطة الجميلة دي. برغم الضغوطات ده كامود. أوكي بيقول برغم الضغوطات بمر بيها بسبب الالتزامات العلينا بس العقل دائما يميل إلى الأشياء الأسهل, لذلك بنفضل ضياع الوقت بمشاهدة الفيديوهات الأكثر متعة لأن الدماغ بيستخدم أسلوب تخديري في لحظة الضغط.
1: يا سلام يا
0: كامود. يا كامود صدقني يا أخي
1: كلام حقيقي
0: كلام صح
1: صح
0: كلام صح شديد صراحة.
1: يعني إحنا فعلا يا كامود للأسف بمرضات وبنسلم نفسنا للمعلومة دي وبنتعامل مع موضوع كأنه إحنا جاهلينه, لكن يعني نحاول نذكر نفسنا إنه المخ ده يعني إحنا اللي بنتحكم فيه وإحنا اللي بنديه الأوامر وإحنا قادرين يعني نسيطر عليه مش هو اللي يسيطر علينا. فشكرا لك كتير يا كامود ومبسوطين بك جدا جدا جدا. موسى إسماعيل بيقول لنا كيف ندرس النمط الطبيعي المحدد في الحياة الكونية ونضع الخريطة في صورة ذاتية في الحياة العامة, ما توفر الطاقة المعرفية في تبادل النظر في صورة الناس في آراء الآخرين عشان تكون في احترام الكثير لون الحياة مشرق أنواع التفاعلات. الموضوع جميل خالص ترنيم وإنجي وكل أسرة راديو سمر، حياك الله، ربنا يحفظكم. شكرا كثير لك يا موسى لمشاركتك الجميلة. محتاجين فعلا ندرس يعني كل الحاجات دي عشان نعرف نوصل لحل. محتاجين ندرس أول شيء مشكلة شنو وسببها شنو ونتخلص منها كيف. فحقيقة يا موسى بنشكرك جدا جدا جدا لأنك انت شاركتنا بالنقاط اللي انت ذكرتها دي. وكمان نكون بنقرأ تعليق، أنا لاحظت أن كل الشباب ابتدوا يتفاعلوا، فحابة نكون بنقرأ التعليقات كلها قبل ما حلقة تنتهي. سفير يعقوب بيقول ترنيم وإنجي موضوع الراحة والبريك، محل الشغل يومي تكون في أول 15 دقيقة والتاني 30 دقيقة بس بريك. نحن في أمريكا عندنا في ويكن حتى ويكن إشغالات كثيرة في البيت والزيارات، حتى حق السودانيين زول عيان زول أنجبت في مناسبة، يعني ضغط كثير، لكن هي الحياة صعبة شديد. المهم بس تجدوي حياتك من الصعب إلى ممكن تكون موضوعي. شكرا
0: لكم
1: كثير صناعي صانعي جميل ترنيم وإنجي ومستمتعي راديو السمر، تصبحوا على خير.
0: أوكي.
1: من أهله يا سفير، يعني نتمنى
0: أمريكا
1: أي نتمنى أنك أنت فعلا يعني سمعت إن إحنا بنقرأ رسالتك قبل ما تغادر يعني. وحقيقي فعلا إحنا للأسف عندنا الحتة دي إنه ما بنعرف نوظف الراحة بتاعتنا والبريكات بتاعتنا. ممكن نسرح عادي يعني، ممكن الزول يكون مخطط إنه حيقعد 10 دقائق ويقعد يسرح. أنا ما عندي مشكلة في الزول كان مخطط يقعد 10 دقائق عشان أنا أصلا شايفة ده زول من البداية عارف إنه يحدد لنفسه 10 دقائق. في زول تاني ما عارف أصلا هي مفوت 10 دقائق ولا ربع ساعة ولا عشرية
0: دخل ساعة
1: ولا اليوم كله ولا
0: عادة كيف. بندخل ساعة
1: فيعني في أوقات بس أنا فصلتها لا أنا خلاص ما دايرة، في حين أنا ممكن عادي يعني أفصل، يعني أفصل قصدي إنه خلاص طاقتي انتهت، فبدل ما أقول أنا حقعد كده مثلا زمن محدد لا أنا حديها مدة مفتوحة. فحتلقى نفسك في نهاية اليوم ما أنجزتها، وبعد كده نقعد نقول الكلام بتاع إنه اليوم ماله قصير واليوم ماله بيمشي بسرعة. هو ممكن اليوم يكون بيمشي بسرعة لكن ما عشان هو الساعة ديارية، عشان هو في مشغوليات، فبنلوم حاجات غريبة للأسف وبنسيب الحياة الموضوعية ولأن إحنا عندنا يد فيها وبركز مع حياة ما عندها أي ما عندها أي موضوع يعني. فشكرا كثير لك يا سفير، ونتمنى إنه بكرة تصبح بخير وربنا يوفقك في شغلك وفي كل الضغوطات اللي بتواجهوها كمان في المهجر. أفريكا يونيتي
0: يا أخي كده دقيقة ديرنا جيز وقفة هنا ده لأفريكا يونيتي، نسلم نصفق له يا ترنيم
1: أي ونبارك له
0: ونبارك له
1: أي زول ده عمل خطوة خطب
0: يا أخي يا سلام، مبروك يا أفريكا يونيتي يا أخي يا أخ صراحة يعني مبسوطين لك جدا جدا وألف ألف ألف مبروك، ونتمنى أن ربنا يتم لكم على خير كذا إن شاء الله.
1: مبسوطين لك ومبسوطين لك يا أفريكا، مبسوطين كمان للخطيبة وبنهنيكم الاثنين،
0: ونتمنى تكون كمان هي كمان معانا في اللايف يعني وبتحضرنا وتشاركنا كمان برأيها يعني.
1: يس أفريكا يونيتي بيقول صباح الخير والسعادة والأمل بالله، صباح بلدنا صباح مشرق بحضور إنجي وترنيم، صباح لكل الأحباب ومتابعي راديو سمر، أنتوا عارفين أنا مبسوط منكم ساي بس كده صدقني يا عمي كنا مبسوطين منك، أول ما نشوف اسمك كده يا شرحبيل بتدخل البهجة لقلوبنا صراحة. حتى على فكرة يعني نديك كمان هنا لما نطلع من اللايف بنقول يا أخي أفريكا اللي كان معانا وشنو، يعني بنجيب دايما اسمك بالخير. نجات خالتو نجات خالتو نجات دستة بتقول صباح النعم والبركة ومحبة يسوع في المسيح، بناتي الحلوات منورين، ربنا يبارك حياتكم أكثر. شكرا كثير يا خالتو نجات،
0: يا منورانا جدا يا خالتو نجات صراحة،
1: ونتمنى كنتي بخير وبصحة وعافية، وشاركينا كده كيف أصبحتي وكيف يومك ماشي، وكمان شاركينا في موضوع الحلقة. يعني إحنا للأسف في كثير من أوقات بنلوم الناس وبنلوم الظروف لكن بننسى إنه في بعض مرات المشكلة أصلا فينا إحنا، فشاركنا في الموضوع بتاع الحلقة. كاموت بيقول لنا مشكلة ضياع الوقت ده دايما هو التحدي القاعد أتصارع معاه بشكل يومي، برغم تراكم المهامات والواجبات أكتر شيء بضيع وقت الريلز. طبعا كاموت انت معي في نفس الصف، بعد ما ضيع وقتي اليوم كله بجي بالليل زمن النوم بلوم في نفسي لأني ضيعت وقتي واليوم كله، والشيء الغريب أكتر شيء غالي هو الوقت ونحن بنضيعه ساي. بنتفق معك شديد يا كامود، يعني عينوا يا شباب رح نعمل تحدي اسمه اختار حاجة واحدة بس تصلحها في اليوم ده, يعني من الليلة لحد الساعة 10 أو كده, يعني أدي نفسك 24 ساعة. في 24 ساعة دي لكامود ولينا أنا وإنجي ولينا كلنا نعمل تشالنج إنه أن إحنا لازم نبتدي نغير عادة واحدة بس سيئة فينا ونبتدي الليلة. يعني أنا ما حقول نغير العادة الليلة بس نبتدي في نحن نغيرها. يعني يا كامود مثلا أنا وإنت محتاجين نعمل شنو؟ محتاجين نخطط لليوم في بورقة وقلم ونخط حاجات دي كده في ورقة عديل, نشوف إحنا عايزين نعمل شنو, والتلفون ده نعمله سايلنت ونعمل للإشعارات نوقفها عشان ما تصهر في التلفون ونتحمس ونقول نشوفها. ومثلا ممكن مثلا توقف السوشيال ميديا دي عديل, لو بتقدر تعمل خطوة زي كده وفي يدك الحاجة دي أعملها. أنا شخصيا بقدر أعملها, يعني بقدر أضبط الدنيا شوي, لكن لو في زول تاني زي عنده مشكلة دي وما قادر يعني يوقف السوشيال ميديا, خلاص ما مشكلة توقفها تماما, لكن حدد لنفسك زمن. وفي بعض التلفونات فيها الحتة بتاعت انه بتكفل لك السوشيال ميديا في زمن انت بتحدده, فمثلا ممكن عندك طرق انك انت مثلا توقف البتاع ده الابليكيشن ده في خلال مثلا ساعتين بيكفل, فتقعد بعد ساعتين بيكفل. المهم انا داير اقول شنو, انه نعمل تحدي ده بالنسبة للناس المدمنين للريلز أو بيضيعوا زمنهم فيها. ولو في زول تاني عنده حاجة يكون صريح مع نفسه عشان نطلع الليلة بخطوات عملية, ونحدد من الليلة نحاول ناخد خطوات جادة في عادة واحدة بس. يعني ما تقعد تكتب 20 حاجة لأنه
0: مستحيل.
1: You cannot do it. Africa Unity بيقول لنا أنا شخصيا حسيت كتير أنا مشكلة لحياتي, ودي حاجة موجودة مع وجود البشر على قديم. أوكي, لكن الأجمل لما نعرف إنه نحن المشكلة لحياتنا ونعرف كيف ومتين نهرب وما نرجع. نركز في ما نرجع دي. تمام, الهروب في بعض الأحيان هين لكن الرجوع ياهو سهل, عشان كده نعمل حساب من ذلك. بتفق معك شديد يا أفريكا,
0: شكرا كثير بجد للنقطة دي. وطبعا أكيد كالعادة احنا يعني متعودين من أفريكا يونيتي يكون بيعمل منشن لأصحابه, وبنسلم على محمود أنجا وخالد سليمان
1: حسيب محمود
0: وحسيب محمود أو أنا ما ظاهر ليه حسيب محمود.
1: في حسيب محمود وفي خالد سليمان وفي خالد شامبل وفي مجدي كومي وفي جوجو مهندس أسرار الأمين
0: وفي أيوة وماجد كومي. وشكرا كثير بجد, يعني حقيقي بنرحب بكل الناس.
1: عشان رحاب سعيد برضو عمل لها منشن.
0: أوكي يا سلام, يا صراحة يعني يا أفريكا شكرا كثير للناس انت يعني عملت لهم منشن, ومبسوطين انه كل الناس تكون معانا. واكيد بنسلم عليكم, ولو انتوا يا جماعه موجودين معانا عادي قول لنا هاي عوك اي حاجه, المهم نعرف انتوا معانا ونرحب بكم ونسلم عليكم. حسان بيقول هو نوعا ما بيكون نحن مشكله احيانا بسبب عدم ترتيبنا للاولويات بطريقه صحيحه, او لانه معظمنا بيواجه تحدي انه يعمل الاشياء الاولى اولويات اولا. اما يا ترنيم من قصته حكاية تضيع زمن في السوشيال ميديا, ده غالبا الزول ما بيكون مدرك انه هو بيضيع في زمن, وبسبب الكم الهائل من المعلومات اللي بتلقاها بتعتقد انه انت استفدت من زمنك وانت اونلاين. صراحة يا حسان
1: صح, انا بس صح بالذات
0: كلامك صح شديد,
1: استفيد من زمنك عشان تحضر محتوى مفيد, دي صح شديد. يعني انا بتفق معك فيها شديد, يعني بقى مرض بدي نفسي عذر
0: العذر
1: نفس الرخصة في الحتة دي, انه فيديوهات مهمة برضو لازم تسمعيها, يعني عايز تعملشني يعني, فصح بنتلعب على
0: عقلنا صح. فرونيكا بتقول صباح الخير والنور والسعادة الأنوار الحلوين الرائعات, ربنا يحفظكم أينما كنتم. شكرا كثير كثير كثير يا فرونيكا للرسالة الجميلة والتعليق الجميل ده, وصباح النور عليكي. شرحبيل بيقول وين خال ريان وقدورة وناصر وكمساري في ركشة ومعظم المتابعين القدام. يا سلام يا شرحبيل يا أخ, يعني حقيقي يعني احنا ذاتنا بنسأل من خال ريان وقدورة وناصر وكمساري في ركشة. كمساري في ركشة له فترة طويلة ما ظهر فعلا,
1: استقدنهم جدا.
0: يعني قدورة من فترة للتانية, خال ريان برضو ما شديد,
1: خريان اختفى جدا.
0: خريان ما موجود يعتبر. فصراحة احنا يعني فعلا منتظرين الناس دي كلها ترجع وتكون بتتابع معانا. كامود بيقول الدماغ يميل إلى نقطة الراحة عند الالتزامات، لذلك إذا سمحنا الفرصة للراحة عن طريق الهروب من الالتزامات عبر مشاهدة الريلز مثلا، هنا بنكون وقعنا في فخ منطقة الراحة comfort zone، ويضيع الوقت الثمين الذي نمتلكه، وبعدها نندم لأن لا يمكن استعادة الزمن الفقدناه. أهم شيء إدارة الوقت، وأتمنى يوم تتحدثوا لنا عن إدارة الوقت لأن الأمر مهم لنا كلنا، وممكن نستفيد منكم ومن خبرة الناس المتابعين حول إدارة الوقت. حسي ترنيم
1: جدا طوالي هندق عادين نكتب،
0: قاعد تكتب طوالي المقترح بتاعك، وأكيد حنكون بنوصل المقترح ده لكل التيم، وممكن حتى لو ما إحنا طلعنا في الحلقة دي ممكن أخواننا تانيين يكونوا بيطلعوا برضو في الحلقة دي. جيمبر بيقول يتعاظم الخوف على أطفالنا مع التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، ليتحول من مجرد قلق تقني إلى مخاوف حقيقية تمس صحتهم النفسية، مهاراتهم الاجتماعية ومستقبلهم التعليمي. هذا الخوف مبرر تماما، ويشارك فيه ملايين الآباء والأمهات حول العالم، خاصة مع دخول التكنولوجيا في أدق تفاصيل حياة الجيل الجديد اليومي. صراحة يا جيمبر ده موضوع برضو جميل، احنا ممكن نكتبه كمقترح برضو يا ترنيم.
1: كويس.
0: معلش يعني
1: لا طبعا يعني مبسوطين جدا جدا يا شباب
0: للمقترحات.
1: المقترحات دي هاي بتسعدنا.
0: الخوف من التكنولوجيا عموما، لانه صراحة دي نقطة برضو مهمة جدا، وفعلا هي مؤثرة علينا كلنا تقريبا كبار صغار، كلنا مؤثرة علينا، وممكن نتكلم فعلا انه هي اثرت علينا بيات الشكل. يعني علي احمد بيقول الفيلسوف ارثر شوبنهاور تقريبا يقول في كتابه فن العيش الحكيم، يقول من مسببات التعاسة إنه الإنسان يستغرق في النظر إلى دواخله. صح تنظر لدواخلك، لكن ما تجعل دواخلك دي محور حياتك. من ينظر إلى الخارج ينام، ومن ينظر الخارج يستيقظ. أوكي بيقول تاني، بيقولوا الذات تعرف ولا تعرف، ما في زول بيعرف نفسه مهما اجتهد في كده. أوكي. طيب يا علي، كده سؤال مهم. طيب يعني عشان توضح لنا كلامك أكتر، عشان أنا ممكن أكون ما فهمت الكلام شديد، في رأيك أنه ياتوا نوع من أنواع النظر بتقصده هنا في الكلام، اللي هو مثلا ممكن يكون هو جزء من تعاسة الإنسان، يعني لما تنظر لنفسك بياتوا شكل بالضبط، يعني لأنه ممكن النظرة من نظرة بتختلف، فياتوا نوع من النظر. في رأيك أنه أنت تنظر لنفسك بصورة معينة، ولا أنك أنت مثلا بتنظر لأخطائك بس، ولا بتنظر مثلا لشنو بالضبط؟ يعني الحاجة النظرة اللي أنت بتشوف أنه هي النظرة فيها المشكلة بالضبط، أو اللي بتسبب التعاسة للإنسان. فحابين أنك تشاركنا أو توضح لنا النقطة دي أكتر. يعني ممكن تقري الكومنت بتاع جيمبر.
1: أخونا جيمبر بيقول لنا يعيش الآباء ضغطا نفسيا كبيرا يعرف بالخوف من تخلف الأبناء عن الركب، وهو ما يدفعهم إلى إقحام أطفالهم في أدوات الذكاء الاصطناعي في سن مبكر جدا دون وعي كافا، خشية ألا يجدوا مكانا في سوق العمل المستقبلي. هذا الاندفاع قد يحرم الأطفال من عيش طفولة طبيعية متوازنة. معك جدا يا جيمبر، للأسف ممكن يكونوا الآباء هم بيعملوا كده، أو المدارس هي اللي بيجت تعمل كده، النظام اللي بيتختل الأطفال إنه قدر شنو محتاجين نغمصوا شديد في الحاجات دي، وينسوا إنه هم جزء من تكوين الشخصية بتاعتهم إنه يقعدوا في الواطة يلعبوا بالطين، يقعوا يتوسخوا، يعني كل التفاصيل اللي إحنا كنا عايشينها زمان قبال السوشيال ميديا يعني كانت بتشكل فينا حياة كثيرة شديد، وزاتها كانت جزء كبير شديد في علاقتك بماما ببابا بأخوك بأستاذك، لأنك أنت بتتوسخ ويا ولد تتوسخ تلي، فحاجة بتجيب حاجة حاجة بتجيب حاجة. فمهم شديد فعلا أنه ما نخط أطفالنا أو الناس المراهقين الناس الأصغر مننا في الضغطة دي، أنه لازم تكون بتعرف تعمل، لازم تكون بتعرف تعمل. يعني الدافع أو الانتنشن حلو، أنه أنا ما عايز ولدي يتعب بعدين في المستقبل عشان ما يكون جاهل في التكنولوجي أو كده، فهو لازم يكون منغمس فيها. للأسف هي ذاتها يعني الحاجة دي السوشيال ميديا وكل الحياة التكنيكال دي يعني فيها حاجة بتلعب على مخك بتخليك تدمينها، فعشان أنت تقدر تعلم ولدك كيف يعمل الحاجة دي وفي زمن محدد للحاجة دي ذاتها دايرة شخص يعني واعي وشاطر. يعني عمر السنوسي بيقول لنا صباح النور والسرور عليكم راديو سمرنا. أحيانا نحس بالذنب اتجاه قرار معين، لكن بالإدراك القائم على الإحساس والمعرفة تجاه قضية معينة الذي من خلالها اتخذنا قرار مصيري بعيدا عن المجاملات نشعر بالذنب، لكن هو الفلاح لاستقامة حياتنا. كلامك حقيقي جدا يا عمر، وده بيساعد كل شخص بيلوم نفسه أو بيجلد في نفسه إنه يدرك الحقيقة دي، إنه في حاجات أنا ما بقدر يعني أقضي فيها زمن كتير شديد عشان أنا عندي حاجة معينة ماشي فيها. فدي حاجة جميلة منك يا عمر، مبسوطين جدا بتعليقك. فاطمة نصر الدين بتقول صباح الخير، صباح الورد، صباحكم رضا، صباحكم ورد، سلامات الأستاذة ترنيم والأستاذة إنجي. موضوع مختلف حصل، حسيت روحك أنت المشكلة، حسيت أنك السبب في اللي بيحصل. تعالوا نتكلم بصراحة ونعرف متين نلوم نفسنا ومتين نقول ده ابتلاء ونصبر، ومرات بنحس أنه نحن المشكلة لما نختار غلط ونستعجل أو ما نتوكل على الله. ومرات ما بتكون المشكلة بس ربنا، ما بتكون مشكلة بس ربنا بيحمينا عشان يرفعنا،
0: بيمتحننا
1: عشان يرفعنا لدرجات الحل. نحاسب أنفسنا، نستغفر ونصلح وندعي، اللهم أريني الحق حقا وارزقني أتبعه. عبركم أحيي كل طاقم الراديو وحيي الخال قدورة والناصر والوالدة والخيلان بقرية الحميداب والأهل بقرية جوز أحمد نور، وأتمنى الشفاء العاجل للعمة سعادية ومحمد السني، وكمان تحية لأبنائي وربنا يوفقهم نازلين امتحانات. تقبلوا تحياتي وتحيات الزوج سيف الدين ودمتم بخير. شكرا
0: يا سلام يا فاطمة يا أخي، صراحة جداً يعني منورانا جدا
1: منورانا جدا، وحابين فعلا أن نكون بنحيي كل الأهل والأخوان وكل الناس اللي انت ذكرتيهم، وكمان أتمنى الشفاء العاجل للعمة. وحقيقي أنا معاكي جدا وبيتفق معاكي شديد في الحتة اللي انت ذكرتيها دي، أنه لازم نتعلم أنه ما نلوم نفسنا، ولازم نعرف نخط حد يعني متين أنا ألوم نفسي متين أنا كمان أتعلم، يعني ما أكون كمان بمشي كده بوشي زي ما بيقولوا. طلال فون بيقول صباح الخير، صباح النور عليك يا طلال، مبسوطين بك جدا جدا جدا. وكمان ما عايز أقول لك أنه يعني اللايف قرب ينتهي عشان ما أحبطك، بس أنت تقدر فعلا تكتب لنا رأيك أكتر في موضوع حلقة حتى لو اللايف انتهى. الكلام ده لكل الناس اللي يدوبه ممكن تكون دخلت لظروف ما. يعني شرحبيل بيقول لنا لما أبقى أنا مشكلة وأحس بمشكلة لكن بيصعب علي الاعتراف حتى لنفسي، بخجل أعترف ليه، أعتقد ده عناد داخلي صراحة يا عصافير بيتنا الكبير راديو سمر. الإنسان هو في حد ذاته لغز، يصعب حتى مرات فك الشفرة لنفسه، بيظل مغلق كده بس وبيضيع حاجات كتيرة. أعتقد عندنا فكرة بتاعت إنه نحن نغلط وما نعترف لكن ما نكبر بعدينك نصفي حساباتنا، أو لكن لما نكبر بعدينك نصفي حساباتنا ونتوب، ودي مشكلة صراحة في حد ذاتها.
0: صراحة يا شرحبيل شكرا شكرا. للأسف مرات يا ترنيم تعرف تصفية الحسابات بتحصل كيف؟ بتحصل مع مع نفس الناس، مرات مع نفس الناس، وطبعا دي برضو هي مشكلة. لكن مرات كمان الأسوأ انك انت ما تعمل حاجة دي مع نفس الناس. يعني مرات انت بيكون دي هي الحتة بتاعت الإسقاطات اللي اتكلمنا فيها قبلك يا شرحبيل، وشكرا انك انت ذكرت النقطة دي تاني، انه مرات فعلا انا بكون محمل بغضب بسبب حاجات انا كنت في وقت ضعيف انا ما عارف يعني اشيل حقي فيه، تمام؟ فأمشي في مكان تاني أو في ظروف تانية ممكن أشيل حقي من نفس الشخص أو أشيل حقي من ناس تانية. المهم أن أنا أكون شلت حقي. فللأسف الشديد الحتة دي إحنا قاعدين نقع فيها كتير شديد، للأسف، لأنه إحنا في الوقت داك ما حاولنا، أجلنا أنه إحنا نكون بنحل المشكلة، أجلنا أنه إحنا مثلا ممكن نكون ندرك الجانب بتاع المشكلة من ناحيتنا والجانب بتاع المشكلة من ناحية الزول التاني. في الوقت داك أجلنا الحياة دي كلها، تمام؟ عبيت مخي بأنه شنو أنا ما غلطان مثلا، ومشيت أنه أنا الضحية في القصة دي.
1: أيوة.
0: ما عندي ولا جانب من الغلط، فأقوم أمشي لقدام عشان أكون في الوقت اللي أنا قادر أستمد فيه قوة كويسة أشيل حقي إذا كان من نفس الزول أو إذا كان من ناس تاني. فللأسف دي نقطة مهمة شديد، ودي نقطة فعلا إحنا بنعاني منها جدا جدا جدا. وشكرا أنك ذكرت النقطة دي لأنه هي نقطة مهمة يا أفريكا يونيتي. سليمان عثمان بيقول صباح الخير والعافية، صباح النور عليك يا سليمان، مبسوطين بك جدا جدا، وشكرا انك انت جيت، لكن جيت في النهايات شوية بس، يعني انت ممكن تحضر حلقة كاملة ترجع عليها وتقوم تشاركنا برأيك. سمو العثمان بيقول نحن محتاجين التكيف مع الذات. شكرا كثير يا سموال. ايوه
1: اكتبوا ثاني
0: يعني. اكتبي ده مقترح،
1: مقترح من الاخ سموال يعني.
0: افريكان يونيتيدال بيقول تعقيب لتعليق استاذي علي احمد الجميل، انا اعتقد الانسان لما ينظر لنفسه نظره دونيه ونظره صغر النفس ونظره الذنب المؤلم. بصراحه شكرا يا شرحبيل، وعشان كده كنت حابه برضو يا هو ارجع نفس السؤال تاني لعلي، هل المقصود من الكتاب اللي انت قريته او من الفكره اللي طرحتها لينا قصدك انه نظره معينه لما ننظرها لنفسنا هي اللي بتخلينا نشعر بالتعاسه، ولا ياتي نوع من النظر بالضبط، ولا اي نظره في المطلق؟ فحابين برضو نكون بنعرف وجهه نظرك في الموضوع. النمر الابيض بيقول صباح الخير راديو سمر، انا مبسوط وفخور جدا بكميه الوعي الرب اللي منحكم له، فانتوا بتلعبوا دور كبير في اصلاح الانسان عامه بغض النظر من هو، وصوتكم واصل بعيد جدا، ربنا يبارككم ويستخدمكم استخدام جبار من اجل اسمه. شكرا كثير جدا جدا اخونا الغالي، ومبسوطين جدا بتعليقك الجميل والراقي والمشجع ده، يعني حقيقي شكرا لك كثير، يعني دي حاجه نشكر ربنا عليها، انه لو فعلا حاجه بسيطه ممكن نكون بنقدمها بتساعد الناس، دي حاجه بتعلينا الكثير والكثير، ودي بركه كبيره. اوكي طيب، عشان فاضل لنا بس دقيقتين ممكن بس عشان نلحق ناس الستلايت نسلم عليهم. يا ناس الستلايت صراحه يعني شكرا لكم كثير، ومبسوطين انك انتم بتسمعونا وبتحضرونا، وبنسلم عليكم لكل الناس اللي بتحضرنا، اذا كان اسره كامله بنسلم عليكم، اذا كان اصحاب بنسلم عليكم، المهم يعني مبسوطين انكم انتم معانا.
1: لو زول فرادي نسلم
0: عليه، لو زول فرادي برضه بنسلم عليه.
1: ايوه
0: لكن ده عشان شنو؟ نشجع الناس تسمع مع بعض،
1: تسمع
0: يعني
1: مع بعض، لكن لو انت براك برضه يعني للظروف ما برضه بيسلم عليك يعني.
0: وكمان بنسلم برضو على الناس اللي بتسمعنا برضو في الابليكيشن، يعني اكيد في زول حاسس ممكن يكون قاعد في العربيه قاعد يسمعنا، او مثلا زول قاعد في مكان شغله بيسمعنا، المهم يعني انت مشغل الابليكيشن وبتسمعنا، دي حاجه بتعني لنا برضو الكثير، وبنسلم عليك. وبنشجع كل زول بيسمعنا، اذا كان الستلايت الرقم الظاهر قدامكم ده يا شباب ممكن ترسلوا لنا فيه، وإذا الناس بتسمع في الابليكيشن ممكن تخش لنا في أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي تاعتنا، إذا كان فيسبوك إنستغرام تيك توك ممكن تتواصل معنا في كل المنصات دي. وكمان حابين نشجع الناس ونذكرهم إنه يا جماعة في كمان يوتيوب، يا جماعة عندنا يوتيوب شانل بتنزل فيه كل البودكاستات بتاعتنا المسجلة، وحتى الحلقات اللايف القديمة بتنزل في اليوتيوب، فمشجعكم إن تكونوا معنا وتتابعونا وتراسلونا في كل المنصات دي. ونرجع تاني لنفس الكومنت بتاع جيمبر، جيمبر بيقول إنه الهدف ليس محاربة التكنولوجيا أو منعها تماما، بل تعليم أبنائنا كيف يتعاملون معها بذكاء ومسؤولية. التحدي الحقيقي هو ألا يعلم الذكاء الاصطناعي أطفالنا يعلم الذكاء الاصطناعي أطفالنا كيف يصبحون شبيهين بالآلات، بل كيف يطورون إنسانيتهم وعيهم وقدرتهم الفريدة على الإبداع. خالص التحية للجميع. شكرا كثير جدا يا جنبر للرسالة الحلوة دي، وحتكون من ضمن البوينتس أكيد اللي حنكون بنناقشها في الحلقة.
1: يعني ليلة الناس مشبعين شديد بفكرة
0: بالأفكار،
1: الأفكار مختلفة، وكمان فكرة الـ AI الذكاء الاصطناعي والحاجات دي، فدي حاجة تدل على إنه إحنا فعلا انغمصنا شديد في العالم ده. بس في حال أكيد إنه ممكن نستفيد منه في نفس الوقت، الشيء حاجة كويسة والحاجة ما كويسة نخليها. عشان ضيق الزمن كل شخص كان بيحضرنا، إحنا حابين نشكركم شديد يا شباب ويا شابات، وأمهاتنا الغاليات وخالاتنا وعمامنا، كل الناس كانوا معانا حابين نكون بنشكركم. وكل زول مثلا كاتب تعليق وإحنا ما لحقنا نقراه، وكمان بنشكركم جدا جدا جدا، ونتمنى لكم يوم سعيد، ونتمنى لكم كمان يعني تواصل تسمعونا وتحضرونا الثلاث والأربع والخميس في نفس الزمن، وحيكون مع ناس مختلفين، وأتمنى أن أنتوا فعلا تكونوا بتستفيدوا وأنتوا بتسمعونا. لهنا نقول لكم ربنا معاكم، مع السلامة، يوم سعيد عليكم.

0: بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرته جاية منكم والإجابات راجع عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جداً، حفشت المواضيع اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولاب يتملى حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي يتملى حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولاب يتملى حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية الغنة دولاب يتملى حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم. وأنا مبسوطة أني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها، ومبسوطة اني انا برضو معايا الاخت ايفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. اول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعال نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف الليلة. عايزين نفتش ادق التفاصيل ونشوف تحت المجهر، نخط الامراض المزمنة، نشوف فيها شنو، الأمراض المزمنة بنتعامل معاها كيف، هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقول لنا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلتي في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها وموضوعها.

0: ضعفات عشان انت تقدر تعيش افضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر أو مرض السكري أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف إنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
1: أنت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا لها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لي زول عنده سكري بيتبادر لذهني أنه الشخص ده شخص كبير أو مسن.
0: طيب لو أخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده أنواع، في سكر النوع الأول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال ولشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الانسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى فيه انسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كتير. بيكمل للاسف مع الاطفال، وعلاجه الوحيد الانسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجه اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو انسولين، لانه الجسم اساسا ما بيبقى فيه، ما فيش انسولين تماما، ما موجود. بالنسبه للسكر النوع الثاني، الانسولين انتاجه بيقل، فبيبقى نسبه الانسولين ضعيفه، فالعلاج هيبقى اننا ما ناخد انسولين بس كميات محدوده، وممكن ناخد حبوب بطريقه معينه، بالإضافة للمحافظة. المحافظة بتاعت السكر دي نص العلاج.
1: نص العلاج يعني ما يعني ناخد جدول للأكل، بس صعب جدا يعني الأكل المسلوق والسلطة طول الوقت. صراحة يعني سلطة طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتورة، وناكل العصيدة وملاحة التقلية، فيعني بتنصح الناس الحتة دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيدة ولا نكمل في العصيدة، ولا أحسن العصيدة من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحالة؟
0: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثة حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني أهم حاجة عندنا سكر، السكر الأبيض كمان.
1: وكمان الفواكه يعني.
0: الفواكه أي عندنا فواكه في السودان وفيها في فواكه طبعاً ما بتنفع خالص مع ناس السكر اللي هي زي البلح.
1: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب لا. إحنا يعني كده يعني واحدة بتقول لو ما يعني لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
0: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. أنا إحنا يعني كدكاترة أنا بيبقى حرام علي أنا أقول لك يا أخي ما تتناول ما تأكل بلح. كويس. إحنا هنأكل بلح لكن ما هنكتر يعني ما تزيد ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تأكل معاها 5-6 بلحات بلحتين كفاية. كويس. بعدين زي ما قلت السكر الأبيض ده من أخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي دي بتقتلك.
1: صعبة شديد.
0: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر. وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفه. ما توقف لكن ممكن تقلل. يعني بدل ما تأخذهم 3 كوبش مليانة نبتدي نقلل. خليها مرة كوبشتين بعد شوية أرجع كوبشة بعد شوية ملعقة كبيرة بعد شوية ملعقة صغيرة. لكن 3 و4 ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر. ما بينفع ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء. دي سموم دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
1: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية. ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
0: أيوة.
1: اكتر شعبي بيستخدم سكر. عشان كده شفتي السودانيين دير يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده يستخدم سكر كثير.
0: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الأبيض ده. لو في سكر أسمر طبعا السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه أسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني بيكون لونه غامق. فالمصانع بتقوم بتكرروا عشان يبقى لونه أبيض. السكر الأسمر ده أحسن من الأبيض. يعني انت ممكن تستعين من السكر الأبيض تمشي للسكر الأسمر أو السكر البني. كويس. الأفضل من ده كله اللي هو السكر ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه بيستخلصوه من الفواكه. ده أخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني أحسن منه الفركتوز. تمام. برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الأبيض عسل النحل. مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
1: العسل بتاع النحل وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
0: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر. وأحسن من البلح. يعني تحلي بيه وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات. النشويات دي إحنا بنتناولها في العيش في العصيدة في الكسرة في القراصة في المكرونة. دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح. دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس البامبي الكسافة اليام. حاجات دي في جنوب كلها دي حاجات موجود فيها نشويات مصدر طبيعي للنشويات. ما في مشكلة نتناولها يعني وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تجي تاكل القمح بتاع القراصة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده فيه شوية ردة. السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي. كويس. فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا اخي اخد عيش اسمر
1: كويس
0: عشان فيه ردة عشان القمحايا كامله كويس ما مطحونه شديد جايبه لك النشويات قريب بالنسبه للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس وبرضو الرز ده على فكره لونه اسمر مفروض لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك ابيض جاهز انه هو يتحول لسكر بسرعه شديد في الجسم. فبرضو انا هكون انسانه واقعيه العيش والقراصه والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس يعني انا ما بقدر اقول لواحد عايش في في في الخلا وما عنده غير عصيده ولا ما تاكل عصيده عشان انت عندك سكر هتاكل عصيده بس ايه خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
1: انا ممكن اكون بقسم الوجبة بتاعتي يعني انا هاكل عصيدة لكن الافضل انه انا العصيدة ما اكل كمية كبيرة هسي في الوجبة دي يعني اقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة اثناء اليوم مثلا ممكن ده
0: ممكن.
1: يكون مفيد في انه ما ارفع السكر.
0: ايوة ممكن انك انت يعني دلوقتي العالم بيتجه انك انت تاكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة او على فترات قريبة فانت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون في سناك اللي هو بين الفطور والغداء بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة وبعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج انها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة يعني انت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك يعني انت لو ما اكلت عيش او ما اكلت قراصة او لو ما اكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. انا عارفة الكلام ده
1: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين ما هتقدر
0: بالضبط كده يعني واحد بيشتغل في الزراعة ما ممكن اقول يا اخي ما تشرب سكر هيشرب
1: وهياخد السكر
0: بيحرقه لانه هو زول شغال كويس على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل ما تشرب سكر تشرب السكر لشنو ما انت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجه يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسه ليه بياكلوا السكر وياكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كل ده هم بيتناولوا لكن ما بيجيهم أمراض ليه عشان هم متحركين فهماني فأنت يعني قبل ما تاكل وتشرب لازم تكون عارف أنت بتاكل وتشرب ليه
1: أكيد.
0: متحرك في شنو محتاج طاقة لشنو الأطفال عايزهم يكبروا يعني الطفل اللي عنده سكر
1: أكيد دكتورة خلينا نتكلم في الحتة دي بالتفصيل في حلقة جاية يعني حنفرد حلقة للتغذية والوقاية دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكري ده بيعمل فشل كلوي العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كتيرة جانبية وإنه الأدوية الكتيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة وعبارات كتيرة جدا بنسمعها حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده فيعني رأيك شنو في الحتة دي إنه فعلاً الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
0: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية ولو أنت حسيت بأعراض جانبية فدي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي لما ما تأخذ العلاج والسكر يعلى السكر بيدمر أربع أعضاء مهمة في الجسم بيبوظ العين بيبوظ الكلى بيبوظ القلب والشرايين الماشة في الجسم وبيدمر الأعصاب كويس فأول حاجة عشان ردا على سؤالك العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج يا جماعة، معلش دي نصيحة مني لكم. السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
1: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في ماء ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تهم السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
0: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ. كويس، خلينا نسميها كده، الطوارئ بتاعت السكر. واحد مريض سكر، الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها، تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت، وقع فجأة أغمى عليه، فقد الوعي. انت ما دورك انك انت في المرحله دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق له السكر البسيط اللي في جسمه، وممكن يكون ما اخذ العلاج لكن اكل سكر كتير، فالسكر بقى مرتفع بقى سكر عالي، تمام. فانت ما في اللحظه دي ما هتحدد العمليه والاغماء دي شنو كويس. هو وقع، بتجيب سكر تحطه له في خشمه، حبة سكر كده، ومعها بالليل حتة موية عشان السكر ده يدوب. السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم كويس، أو لو حتة وصلت لغاية المعدة السكر طوال هيفوقه.
1: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة دي من الخشم.
0: أيوة،
1: حتى لو ما بلع
0: بيتلحق الواحد طوال. لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي، تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي، الواحد ما هيفوق، وده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى. ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط، يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعت السكر العالي. الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من الكومة بتاعت هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده انت أول ما واحد عنده سكر ويقع، معلش حط له حتة سكر في خشمه ومعاه حتة موية، ما تديه حلواية عشان ما يتخنق، بس السكر كده معاه حتة موية بيفوق، يعني لو سكر نازل هيفوق وانت كده أنقذته. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
1: او في برضو المقياس، الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت، يعني بيجا ممكن حاجة متاحة ممكن تستخدم الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنه ولا ما اخذ الكيم. بتبقى الخطوره في حته انه نحن ساعات بنزيد جرعه الانسولين برانا، بنزيد. يعني انا مثلا السكر عندي كان عامل 200، فباخد جرعه معينه، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا اي كانت الجرعه، فلما يبدا يصل 300 و400 ببدا ازيد الجرعه ثاني. هل ممكن الجرعه الزايده شديد من الانسولين تسبب الوفاه؟
0: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في، يعني خلينا نقول إنه ما نزيد الجرعات تحت الإنسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الإنسولين كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب، من غير دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة. انت ما تزيد براك. قال انت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300، الوجبة الجاية ما تاكل سكر، ما تاكل عيش، ما لغاية اخر اليوم ده ما تحط حاجة فيها سكر في خشمك. 300 دي ما بتقتل، ما بتعمل حاجة، ممكن نستنى، لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعة خلاص هو عارف انه دي مناسبة، ما هتعرضك لأذى، ما فيها مشكلة، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا، معلش ده الافضل، ده الاحسن. خلاص
1: قعدنا في موضوع سكري كتير، لأنه زي ما قلت لك
0: السكر ده كتاب،
1: السكر كتاب السكر. لكن خلينا نمشي لحاجة ثانية. واحدة من الحاجات اللي في السودان يعني شايعة جدا مرض الضغط أو ارتفاع الضغط بصورة عامة، يعني كتير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني إنه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار، ما يعني ما سمحت شافع عنده ارتفاع في الضغط.
0: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية، لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي، يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120/80 لأي زول، 120 على 80
1: اللي هو يكون مقسوم كده، لما نقيس لك بيكتب لك فوق
0: الفوق
1: 120
0: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130/90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130/90 أو 140/150/100، حاسة دي لقيته 150/80 برضو ما بقدر أقول ده ضغط. لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرأ لي 3 مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لأ، وجيب القرايات. لو ياها 150/100 خلاص ده ضغط، 130/90 بعد كده واحدة 160/100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت، كويس طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150/100 خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120/80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي، تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول. الضغط بيزيد مع التوترات، مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع. ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
1: الشايع الناس بتقول انه القراية التحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
0: الاثنين مهمين. كويس. الفوق ده لو زاد من 160/170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
1: هو ده خطر ده جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين وهم ليه في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
0: ده. دي حاجه احنا بنسميها الضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده. ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، وال80 وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف، نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل زبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بيتغذى في الوقت ده، وقت ما هو بيريح. فأنت لما ترفع للضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل زبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الزبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي تحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. أنا ما ينفع أعدي من 120 وما ينفع أعدي من 80.
1: الاثنين مهمين، إن شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا أكتر إنه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجة توجدها ده بس. برضو دكتورة يعني حاجة يعني شايعة جدا إنه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها أملاح عالية زي بعض الخضروات، بعض الفاكهة. يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال.
2: نرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
3: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
4: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
3: فقالا:
4: أين تريد أن نجهزه؟
3: فقال لهما:
4: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي، فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
3: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
4: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
3: وأخذ كأسا وشكر وقال:
4: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
3: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
4: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
3: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
4: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
3: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
4: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظمه؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدمه. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل 12. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
3: فقال:
5: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
3: فأجاب:
4: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر 3 أنك تعرفني.
3: وقال لهم:
4: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
3: قالوا:
6: لا.
3: فقال لهم:
4: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب: حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
3: فقال التلاميذ:
5: انظر يا سيد، هنا سيفان.
3: فقال لهم:
4: كفاكم.
3: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
4: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
3: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
4: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
3: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
4: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
3: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من 12، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
4: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
3: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
5: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
3: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
4: كف عن هذا.
3: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
4: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي، هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
3: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
7: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
3: لكنه أنكر وقال:
5: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
3: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
8: وأنت أيضا واحد منهم.
3: لكن بطرس قال:
5: كلا يا رجل.
3: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
9: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
3: لكن بطرس قال:
5: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
3: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك، فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
4: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني 3.
3: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
6: تنبه، من ضربك؟
3: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
10: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
3: أجابهم:
11: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
3: فقالوا كلهم:
10: هل أنت إذن ابن الله؟
3: أجاب:
11: قلتم الصواب.
3: فقالوا:
8: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 23. فقامت الجماعة كلها وأحضروا عيسى إلى بيلاطس، وأخذوا يقدمون التهم ضده، فقالوا:
2: وجدنا هذا الشخص يحرض أمتنا على الثورة ويعارض دفع الضريبة لقيصر، ويزعم أنه المسيح، يعني هو ملك.
1: فسأله بيلاطس:
3: هل أنت ملك اليهود؟
1: فأجابه:
4: قلت الصواب.
1: فقال بيلاطس لرؤساء الأحبار والجماهير:
3: أنا لا أجد في هذا الرجل أي أساس للشكوى ضده.
1: لكنهم أصروا وقالوا:
5: إنه يثير الشعب في كل منطقة يهوذا بتعاليمه، بدأ في الجليل والآن وصل إلى هنا.
1: فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل إن كان الرجل من هناك. فلما أدرك أن عيسى تابع لقضاء هيرودس أرسله إلى هيرودس الذي كان هو أيضا في القدس في ذلك الوقت. فلما رأى هيرودس عيسى فرح جدا، فقد كان يريد أن يراه منذ وقت طويل لأنه سمع عنه، وكان يتمنى أن يعمل عيسى معجزة قدامه، فألقى عليه أسئلة كثيرة، لكن عيسى لم يرد عليه. فتقدم رؤساء الأحبار والفقهاء وأخذوا يشتكون ضده بشدة، فاحتقره هيرودس وجنوده وهزأوا به، ثم ألبسه رداء فاخرا وأرجعه إلى بيلاطس. في ذلك اليوم أصبح هيرودس وبيلاطس صديقين، لأنهما قبل ذلك كانا عدوين. فدعا بيلاطس رؤساء الأحبار والقادة والشعب معا وقال لهم:
3: أنتم أحضرتم لي هذا الشخص وقلتم إنه يحرض الشعب على الثورة، وأنا حققت معه قدامكم، فلم أجد أي أساس للشكوى التي تقدمونها ضده، ولا هيرودس وجد أي شيء، لأنه أرجعه إلي، فهو لم يفعل ما يستحق الموت. إذن سأجلده وأطلق سراحه.
1: وكان على بيلاطس أن يطلق لهم سجينا واحدا في العيد، فصرخ الجمهور كله معا:
6: اقتله واسلب لنا ابن عباس.
1: وكان ابن عباس هذا قد ألقي في السجن بسبب ثورة حدثت في المدينة ولجريمة قتله، لكن بيلاطس كان يريد أن يطلق سراح عيسى، فخاطب الجمهور مرة أخرى، لكنهم ردوا عليه بالصراخ:
6: اسلموا اسلموا.
1: فكلمهم مرة ثالثة وقال:
3: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ أنا لا أجد فيه ما يستحق الموت، لذلك سأجلده وأطلق سراحه.
1: لكنهم أصروا على طلبهم وصرخوا بأعلى صوتهم أن يصلبه، وغلب صراخهم. فقرر بيلاطس أن يمنحهم طلبهم، فأطلق سراح الرجل الذي طلبوه، أي الذي كان في السجن بسبب الثورة والقتل، وأعطاهم عيسى ليعملوا به ما شاءوا. فلما أخذوه أمسكوا سمعان القيروان وهو راجع من الريف، ووضعوا عليه الصليب ليحمله وراء عيسى، وتبعه عدد كبير من الناس، من ضمنهم نساء كثيرات كنا يلطمن ويولولن عليه. فالتفت عيسى إليهن وقال:
7: يا بنات القدس، لا تبكين علي، بل أبكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه سيأتي وقت حين يقول الناس: هنيئا للعواقر وللنساء اللاتي لم تحبلن ولم ترضعن. في ذلك الوقت يقولون للجبال: أسقطي علينا، وللتلال قطينا، لأنه إن كان الناس يعملون هذا بالشجرة الخضراء، فماذا يحدث عندما تيبس؟
1: وأخذوا اثنين آخرين كانا مجرمين لكي يقتلهما معه. فلما وصلوا إلى المكان الذي اسمه الجمجمة طلبوه هناك مع المجرمين، واحد عن يمينه والآخر عن شماله. فقال عيسى:
8: يا أبي أغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ما يفعلون.
1: وقسموا ثيابه بينهم بالقرعة، ووقف الناس يتفرجون، وكان القادة يهزؤون ويقولون:
9: أنقذ غيره، فإن كان فعلا الملك الذي اصطفاه الله فلينقذ نفسه.
1: وكان الجنود أيضا يهزؤون به، فاقتربوا وقدموا له خلا وقالوا:
10: إن كنت ملك اليهود فأنقذ نفسك.
1: ووضعوا فوقه لافتة تقول: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المعلقين يشتمه ويقول:
8: أنت تقول إنك المسيح؟ إذن أنقذ نفسك وأنقذنا.
1: لكن الآخر وبخه وقال له:
11: ألا تخاف الله أنت تنال نفس العقاب مثله؟ لكن بالنسبة لنا عقابنا هو بالعدل، لأننا ننال جزاء ما عملنا، أما هذا الرجل فلم يرتكب أي خطأ.
1: ثم قال:
11: يا عيسى افتكرني عندما تأتي في ملكك.
1: فقال له عيسى:
8: أقول لك الحق، اليوم ستكون معي في الجنة.
1: وجاء الظهر وخيم الظلام على كل الأرض حتى الساعة الثالثة عصرا، لأن الشمس أظلمت وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين. فصرخ عيسى صرخة عالية وقال:
8: يا أبي في يديك.

اسمه يوسف، وهو رجل تقي وصالح، ولم يوافق على قرارهم ولا على تصرفهم، وكان من الرامة، وهي بلدة في يهوذا، وكان ينتظر ظهور مملكة الله. فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأنزله ولفه في كفن من الكتان، ووضعه في قبر محفور في الصخر لم يوضع فيه أحد أبدا. وكان ذلك اليوم هو يوم الإعداد، والسبت يقترب، والنساء التي جئنا مع عيسى من الجليل تبعنا يوسف، ورأينا القبر وكيف وضع فيه الجثمان، ثم رجعنا إلى الدار وأعددنا عطورا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية.

0: لوقا الأصحاح 21. ونظر عيسى فرأى الأغنياء يضعون عطاياهم في صندوق التبرعات في بيت الله، ورأى أرملة فقيرة وضعت فلسين، فقال:
1: أقول لكم الحق، هذه الأرملة الفقيرة وضعت أكثر منهم كلهم، لأنهم جميعا أعطوا مما فضل عنهم، أما هي فأعطت ما تحتاج إليه، بل كل الذي كانت تعيش منه.
0: وكان بعضهم يتحدثون عن بيت الله، وكيف أنه مزين بحجارة جميلة وتحف قدمها الناس لله، فقال:
1: بالنسبة لهذه الأشياء التي تشاهدونها، سيأتي الوقت حين لا يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: فسألوه:
2: يا معلم، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على قرب حدوثه؟
0: فقال:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون: أنا هو، حان الوقت، فلا تتبعهم. وعندما تسمعون عن حروب وثورات فلا تفزعوا، لأن هذا لا بد أن يحدث أولا، لكن لا تأتي النهاية بسرعة.
0: ثم قال لهم:
1: تقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث زلازل عظيمة ومجاعات وأوبئة في أماكن كثيرة، وتجري أحداث مخيفة وعلامات عظيمة من السماء. لكن قبل كل هذا يقبضون عليكم ويضطهدونكم ويأخذونكم إلى المحاكم والسجون ويحضرونكم أمام ملوك وحكام بسبب اسمي، فتكون هذه فرصة لكم لتشهدوا. صمموا على ألا تفكروا مسبقا في كيفية الدفاع عن أنفسكم، لأني أنا أعطيكم أقوالا وحكمة لا يغدر أحد من أعدائكم أن يقاومها أو يعارضها. ويخونكم الوالدون والإخوة والأغرباء والأصدقاء، ويقتلون بعضكم، ويكرهكم جميع الناس بسببي، ومع ذلك لن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم. أثبتوا فتربحوا نفوسكم. وعندما ترون القدس وقد حاصرتها الجيوش، فاعلموا أن خرابها قريب. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، والذين في المدينة يجب أن يخرجوا منها، والذين في الأرياف يجب أن لا يدخلوا المدينة، لأن هذا هو وقت الانتقام، حيث يتم كل ما جاء في الكتاب: يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام، لأنه يكون ضيق شديد في البلاد وغضب على هذا الشعب، ويموتون بالسيف ويؤخذون أسرى إلى كل الشعوب، ويحتل الأجانب مدينة القدس إلى أن ينتهي وقتهم. وتحدث علامات في الشمس والغمر والنجوم، وعلى الأرض تكون الشعوب في ضيق وحيرة بسبب ثورة البحر وهيجانه، ويغمى على الناس من الخوف ومن توقع ما يحل بالعالم، لأن الأجرام السمائية ترتج. ثم يرون الذي صار بشرا آتيا في سحابة بكل عزة وجلال. فعندما تبدأ هذه الأمور تحدث، انتصبوا وارفعوا رؤوسكم، لأن نجاتكم غريبة.
0: وضرب لهم هذا المثل:
1: انظروا إلى شجرة التين وغيرها من الأشجار، متى طلع ورقها تنظرون وتعرفون من تلقاء أنفسكم أن الصيف غريب. وكذلك متى رأيتم هذه الأمور تحدث، أعرفوا أن الله أوشك أن يقيم مملكته. أقول الحق، إن الكل سيحدث قبل ما يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. انتبهوا لأنفسكم لئلا تنشغل قلوبكم بالملذات والسكر وهموم الحياة، فيأتي ذلك اليوم عليكم فجأة مثل فخ، لأنه سيأتي على كل حي على وجه الأرض. فكونوا يغيظين دائما، وادعوا الله لعلكم تقدرون أن تهربوا من كل هذه الأمور التي ستحدث، ثم تقفوا قدام الذي صار بشرا.
0: وكان عيسى في النهار يعلم الناس في بيت الله، وفي الليل يخرج ليبيت في الجبل المعروف باسم جبل الزيتون، وكان كل الشعب يذهب إليه في بيت الله في الصباح الباكر ليستمع إليه.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: يعطيه لكم. للآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تنالوا فيكون فرحكم كاملا. مع أني استعملت الرموز في حديثي معكم، لكن يأتي وقت لا أحدثكم فيه برموز، بل أخبركم عن الآب بكلام واضح. في ذلك اليوم تطلبون منه باسمي، وأنا لا أقول إني سأدعو.

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مرفوعة.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: الرؤيا الأصحاح 18. بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطة عظيمة، وأضاء بهاؤه الأرض وصرخ بصوت عال:
2: سقطت بابل العظيمة وأصبحت وكرا للشياطين ومأوى لكل روح شرير ولكل طائر نجس مكروه، لأن الأمم كلها شربت من خمر فسقها وشرها، ملوك الأرض زنوا معها وتجار الأرض اغتنوا من كثرة نعيمها.
1: ثم سمعت صوتا آخر من السماء يقول:
3: اخرجوا منها يا شعبي لألا تشتركوا في ذنوبها وتأتي عليكم مصائبها، فقد تراكمت ذنوبها حتى وصلت إلى السماء ولم ينس الله جرائمها. افعلوا بها كما فعلت بكم، بل ضاعفوا لها جزاء ما فعلت، والكأس التي مزجتها اسقوها منها نصيب اثنين، عذبوها واحزنوها بقدر ما عظمت نفسها وتنعمت، لأنها تقول في نفسها:
4: أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أذوق الحزن أبدا.
3: لذلك تأتي عليها المصائب في يوم واحد، الموت والحزن والجوع، وتحترق بالنار، لأن الله الذي حكم عليها هو المولى القدير.
5: سيبكي عليها ويندبها ملوك الأرض الذين زنوا معها وتنعموا معها، حين يشاهدون دخان حريقها ويقفون بعيدا خوفا من عذابها ويقولون:
6: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة يا بابل القوية، في ساعة واحدة حل بك العقاب.
5: وسيبكي عليها ويندبها تجار الأرض، لأن بضاعتهم لن يشتريها أحد.
3: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وغرمز وعطور متنوعة ومصنوعات من العاج والخشب السمين ونحاس وحديد ورخام وغرفة وتوابل وبخور ومر ولبان وخمر وزيت ودقيق وغمح وبهائم وغنم وخيل وعربات وناس بأجسامهم ونفوسهم.
5: ويقولون:
7: ضاع منك الثمر الذي اجتهته نفسك، كل الغنى والنعيم راح عنك ولن تجديه.
5: والتجار الذين كانوا يبيعون هذه الأشياء واغتنوا من هذه المدينة سيقفون بعيدا خوفا من عذابها ويبكون ويندبون ويقولون:
7: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمزة وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة ضاع كل هذا الغنى.
5: وكل قادة السفن والركاب والبحارة وجميع الذين يرتزقون من البحر سيقفون بعيدا يشاهدون دخان حريقها ويصيحون:
8: أي مدينة كهذه المدينة العظيمة؟
5: ويرمون التراب على رؤوسهم ويبكون وينوحون ويصرخون:
8: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي من ثروتها اغتنى أصحاب سفن البحر جميعا، في ساعة واحدة خربت.
7: اشمتي بها أيتها السماء وافرحوا أيها الصالحون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
5: وتناول ملاك قوي حجرا كحجر طاحونة ضخمة ورماه في البحر وقال:
9: بهذا العنف ترمى مدينة بابل العظيمة ولن توجد فيما بعد، لن يسمع فيك قناء ولا موسيقى، لا قيصارة ولا مزمار ولا بوقل، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت حرفته،
10: ولن يسمع فيك صوت الطاحونة، ولن يضيء فيك نور مصباحي، ولن يسمع فيك صوت عريس أو عروس. كان تجارك هم عظماء الدنيا، وسحرك قاد كل الأمم إلى الضلال. في هذه المدينة يوجد دم الأنبياء والصالحين وكل من قتل على الأرض.

0: قصتنا الليلة عن نبي اسمه بلعام. والنبي ده كان من الشعوب الثانية وهو كان ما من الإسرائيليين. بني إسرائيل رحلوا من المكان اللي كانوا قاعدين فيه ومشوا قعدوا في أراضي مواب في أريحة. كان في الزمن ده في واحد اسمه بالاق ابن صفور. بالاق شاف كل الحاجات اللي عملوه بني إسرائيل بالأموريين المؤابين استعانوا بهم لأن عددهم كان كبير. الأموريين قالوا لشيوخ مديان في ناس هنا في الحتة دي بيشيلوا كل حاجة زي البقر لمن يأكلوا القش. وفي الوقت ده كان بالاق ابن صفور كان هو ملك مواب. قام رسل واحد لبلعام ابن باعور، وكان الزول ده ساكن في حتة اسمها فاتورة وكانت على جنب نهر الفرات، وقال له تقول لبلعام بلساني
1: الملك بيقول لك في الشعب جم من مصر واستولى على الأرض بتاعته وهم هسه قاعدين فيها، وقال عايزك تجي وتلعنه لأنه أقوى منه، احتمال يقدر ينتصر عليه ويطردهم من أرضه. وهو قال لك عارفك أي زول أنت بتلعنه هو بتلعن، وأي زول أنت بتباركه هو بتبارك.
0: شيوخ مؤاب وشيوخ مديان مشوا لبلعام وكانوا شايلين له هدايا، وقاموا لما وصلوا قالوا له
2: أنا شيوخ مديان، الملك عايزك تمشي تخلص من شعب بني إسرائيل.
1: أيوة أنا من الشيوخ بتاع المؤاب. الملك قال لك لو أنت باركته ولعنت الشعب بتاع بني إسرائيل حيقدر يحاربهم وينتصر عليهم وكمان يطردهم من الأرض بتاعته، عشان كده قال لك قوم انتظرك.
3: مرحب اتفضلوا، بيتوا الليلة عندي هنا وأنا أديكم مرات حسب ما بيقولوا لي الله سبحانه وتعالى.
0: الشيوخ باتوا في بيت بلعام. الله سبحانه وتعالى اتكلم مع بلعام وقال له دين من القاعدين عندك في البيت. بلعام رد لله سبحانه وتعالى وقال له
3: دين الرجال رسلهم لي بلاق بن صفور ملك مؤاب، وجوا قالوا لي في شعب جاء من مصر ويستولوا على الأرض بتاعتهم، وهو قال دايرني عشان أنا أباركه وألعن الشعب احتمال يقدر يحاربهم ويطردهم.
0: الله سبحانه وتعالى قال لبلعام ما تمشي معاهم ولا تلعن الشعب ده لأن الشعب ده مبارك. في الصباح بلعام قام وقال لرسول بالاق
3: أرجعوا لأرضكم لأن الله سبحانه وتعالى رفض وقال ما أمشي معاهم.
0: بعد ما رفض بلعام إني يمشي معاهم قاموا رجعوا رؤساء مؤاب ومشوا لبالاق وقالوا له
4: نحن مشينا وقلنا له بكل الوجه لنا.
3: أيوة يا بلعام، لكن هو رفض يجي معنا.
0: الملك رسل تاني لبلعام شيوخ أكتر من الأول وقالوا لبلعام
4: بلاغ الملك بيقول لك لازم تجيو حالا
5: لأنه قال يا بلاغ وأنه قال بكرمك.
3: أيوة صح، برضو أي حاجة يقولها هيعمل لك،
4: بس يا بلعام هو عايز منك تجي وتلعن له شعب بني إسرائيل، تلعنه لو لعنة شينة جدا جدا عشان تعبوا يا
3: لو أداني بيته مليان فضة أنا ما حخالف كلام ربنا في أي حاجة إن كانت كبيرة أو صغيرة، لكن كده بيته معايا الليلة وأشوف الكلام اللي بيقوله لي الله سبحانه وتعالى.
0: الله سبحانه وتعالى قال لبلعام بالليل الناس ديل إذا جوك وقالوا ليك تمشي معاهم أمشي، لكن ما تعمل أي حاجة إلا اللي بقوله ليك أنا. في الصباح بلعام قام ركب الحمار بتاعه ومشى وساق معاه الخادم بتاعه ومشى مع رؤساء وشيوخ مؤاب الله سبحانه وتعالى غضب غضب شديد من بلعام لأنه مشى مع الشيوخ. قام ملاك الله سبحانه وتعالى وقف في الطريق وكان رافع سيفه. الحمار زحى من الشارع ومشى بالحق. قام بلعام ضرب الحمار عشان يرجعه في الطريق تاني. تاني ملاك الله سبحانه وتعالى وقف في ممر ضيق ولمن الحمار شاف الملاك قام ضرب الحيطة وعصر رجل بلعام بالحيطة. بلعام زاد غضب وقام ضرب الحمار مرة تانية. وفي المرة الثالثة ملاك الله سبحانه وتعالى وقف قدام الحمار وكان الحيطة ضيقة جدا جدا والحمار ما قدر يتحرك شمال أو يمين. لمن الحمار شاف ملاك الله سبحانه وتعالى قام قعد الحمار تحت بلعام. بلعام قام زاد غضب من الحمار وقام ضربه بالعصاية بتاعته. الله سبحانه وتعالى فتح للحمار خشمه وقال لبلعام أنا عملت لك شنو عشان تضربني ثلاث مرات؟ بلعام رد للحمار وقال له
3: أنت احتغرتني ولو كان في يدي سيف كان قتلتك.
0: الحمار رد على بلعام وقال له أنا حمارك وطول عمرك بتركب علي. في مرة أنا عملت معك كده؟ رد عليه بلعام وقال له
3: لا لا.
0: الله سبحانه وتعالى فتح عين بلعام وبلعام شاف ملاك الله سبحانه وتعالى واقف في الطريق وماسك سيف في يده. طوالي سجد وركع وخد توشه على الأرض. ملاك الله سبحانه وتعالى قال له ليه انت ضربت الحمار بتاعه ثلاثة مرات؟ أنا اللي اعترضت طريقه وهو شافني قدامه قام زحى من الطريق. ولو كان الحمار ما زحى عن طريقي كنت قتلتك انت وخليته هو. بلعام رد للملاك وقال له
3: أنا غلطت أني ما عرفت تواقف الطريق قدامي وهسي لو انت ما دايرني أنا أمشي أنا حارجع.
0: رد الملاك وقال له أمشي مع الشيوخ ولكن ما تعمل أي حاجة إلا اللي بقوله لك أنا. بعد الحصص ده مشى بلعام مع رؤساء بلاق. بلاق لمن سمع إنه بلعام جاي في الطريق طوالي طلع ومشى لمدينة مؤابية في الحدود واسم المدينة دي عير مؤاب عشان كان عايز يستقبل بلعام وهو في الطريق. لمن وصل بلعام بلاق قال له
2: أنا رسلت لك الشيوخ في المرة الأولى ليه أنت أبيت تجي معهم؟ أنت قايل إن أنا ما هقدر أكرمك؟
3: وهسي أنا لما جيتك بتفتكر أنا هقدر أعمل حاجة من غير اللي بقوله لي الله سبحانه وتعالى؟
0: وبعد ده مشى بلعام مع بلاق ووصلوا مدينة حصون. لمن وصلوا المدينة بلاق قدم لبلعام وذبح له بقر وغنم وعزم كل الناس اللي كانوا مع بلعام. وفي الصباح مشى بلاق مع بلعام لحتة اسمها باموت بعد وشافوا جزء من شعب إسرائيل. خلونا نشوف في القصة الجاية الحصل شنو مع النبي بلعام وبلاق ملك مؤاب.

مزعجة جدا جدا عزيزي المستمع من الصباح. إذا دي واحدة من الحاجات ممكن تكون مؤثرة، واحدة من الحاجات ممكن تكون إشكالية كبيرة جدا جدا لنا ولناس كثيرة جدا جدا من الصباح، وهي ما عارفة هتعمل شنو. والمصلحة اتعارضت مع المبادئ، هتختار شنو؟ شنو اللي انت هتختاره؟ هل عندك مبادئ ثابتة بتعيش بها؟ هل عندك مبادئ ثابتة انت بتعيش بها؟ ولا كل موقف عنده مبدأ جديد؟ رأيك شنو عزيزي المستمع؟ انت عايش حياتك بالمبدأ ولا بالموقف؟ لأنه مرات كثيرة المواقف، مرات حاجات كثيرة جدا جدا ممكن تعمل لنا إشكالية كبيرة جدا، لكن ده ما بيأثر في المبدأ اللي أنا أخذته. عشان كده عزيزي المستمع إحنا محتاجين نشوف المبدأ اللي تغير وشنو الغير وشنو الأثر فيه، وهل ده خلى حياتنا إنه تكون ملخبطة، خلى حياتنا إنه تكون كل يوم بتتغير بمواقف كثيرة بتأثر على المبادئ بتاعتنا، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا. عشان كده الحياة ما كلها قرارات كبيرة، الحياة عزيزي المستمع ما كلها قرارات كبيرة، مرات حياتنا بتتحدد من حاجات صغيرة جدا جدا. عشان كده عزيزي المستمع انت محتاج وانا محتاج وكل المحتاجين نقول الصدق. بتقول الصدق ولا بتجامل؟ هل انت دائما زول بتقول الصدق ولا دي نوع من المجاملة ليك مع أصحابك، مع الناس الشغالة معك، مع زملائك في الشغل، مع جيرانك، مع أهلك في البيت؟ هل أنت من الناس دائما الصادقة بتقول الحقيقة ولا بتجامل الناس يعني ممكن عشان تمشي الأمور وعشان مثلا يعني ما تزعل الزول ده بتجامله؟ لكن لو أنت قلت الصدق، جربت أنك تكون صادق في كلمتك مع أصحابك مصدقائك عشان الزول يعرف حقيقة نفسه، أو يعني حتى الكلام المفترض أنت ما تجامل فيه، أو يعني اللبس اللي لبسه ما تجامل فيه مرات كثيرة. يعني مرات بنقول كلام بنجامل الزول عشان ما يزعل، بنجامل الزول دي عشان ما تزعل، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا بالمناسبة، لأنه بتضيع وإحنا قاعدين نضيع ناس كثيرة جدا جدا. هل عندك مبدأ الاعتذار ولا ده عندك كبرياء؟ بتعتذر ولا يعني من الناس اللي عندك الكبرياء في حياتك؟ في ناس كثيرة جدا جدا ما بتحب تقول معلش مهما حصل، لكن عايز أقول لك عزيزي المستمع ده نوع من الكبرياء، ودي من أخطر الحاجات في حياتنا لما ما يكون عندنا ثقافة الاعتذار أو كلمة معلش. ودي المرات بتخلي ناس كثيرة تبتعد مننا، ولأنه يعني إحنا بنمشي لحتات صعبة جدا جدا معاهم، وهم يكونوا ماشيين معانا في طرق واضحة، في معاملات واضحة، وأخطائنا وتصرفاتنا ممكن تكون

معلش، أو يعني يلقى المسامحة من صديقه أو يعني حبيبته أو من أخوه أو من الزول الشغال معه، بتسامح ولا بتشي؟ يعني أنت لسه عايش أسير للغضب. بتحفظ سر الزول ولا بتنقل كلامه؟ دي نقطة حساسة، ويعني تغيرت المبادئ دي في حياتك، المبدأ دي تغير في حياتك. موضوع إنه زول بيحكي لك سره، زول بيحكي لك بيجري عليك في مشكلة صعبة جدا جدا، مشكلة يعني ما في زول عرفها إلا هو وإنت وربنا، طبعا ربنا في الأول، لكن الزول ده جاك وحكى لك كل التفاصيل، جو حكت لك كل التفاصيل إنه حاصل معي، لكن هل أنت من النوع بتنقل الكلام؟ بتختار الصح ولا الأسهل؟ بتقول لا لما الحاجة تكون غلط، تعرف تقول لا، تعرف تقولي لا حتى لو كل الناس قالوا لك عادي، بتقول معاهم ولا أنت بتصر على رأيك أو بتصر على المبدأ إنه أنا لابد أقول لا؟ هل نحن فعلا بنعيش بالمبادئ عزيزي المستمع، ولا مبادئنا بتتغير حسب الناس والظروف والمصلحة؟ الأسباب شنو؟ شنو الخلى المبادئ بتاعتك تتغير وتتعرض للحال أو في الوضع اللي أنت فيه؟ ودي مشكلة خطيرة جدا جدا، عادينا نقول كده لأنه سهل جدا تكون عندك مبدأ وإنت ما متعارض لاختيار، ما بتتعرض، يعني ما بتقول لا إنك تختار وتكمل يعني حياتك بالمبادئ اللي أنت خطيتها. زول واضح في المبدأ بتاعته، أنا زول صادق، ما بحب أجامل، ما بحب أغش، ما بحب يعني ألون الأمور وأخليها كده لا عشان أرضيك، لا. في ناس واضحة، أنا دائما زول واضح في اللي أنا بقوله، ما بحب لما أجي أقول لا، أنا عارف نفسي أنا قلت لا ليه. ودي حاجة من الحاجات اللي ممكن ناس كثيرة يعني واضعها في حياتها، ده ترتيب حياة، ده نظام حياة، ده المبادئ بتاعت الحياة اللي ما قاعد تتغير، ولا بتخلي يعني الزول مع المواقف المختلفة، رغم إنه في تحديات كثيرة جدا جدا في الحياة، رغم إنه في مواقف كثيرة جدا جدا في الحياة، مرات يعني إحنا بنميل مع الموقف، بنتعاطف مع الموقف، بنتعاطف مع الزول في الحال، لكن في حاجات صعبة جدا جدا ما بتحتاج أو ما بتخلي ناس كثيرة إنه مبادئها تتغير في هذه الحياة. حتى الموقف صعب، حتى الموقف قدر شنو، هو بيكون صادق معك، بيكون واضح معك لآخر لحظة إنه ده مبدأ، أنا خلاص يعني أنا لو جاملتك أنا ضيعتك، لو أنا مشيت حسب الموقف معك معناها أنت قد تكون أنت الخسران، وأنا ذاتي نزلت عن المبدأ بتاعي. سهل تقول أنا ما بكذب، ولا قاعد تكذب عشان تردي الناس؟ هل سهل؟ سهل جدا إنه تقول للزول يا أخي أنا ما قاعد أكذب، بصراحة أنا بقول لك الحقيقة، ولا بديس ولا بخاف من زول، مبدئي إنه ما بكذب، أنا زول ما بحب الكذب، بجي بقول لك الحاجة طقطق، أنت عملت أنت عملت، عملت عملت، يعني ما في لف ودوران، ليه أنا أكذب؟ أنا هستفيد شنو لو أنا كذبتها؟ المصلحة مصلحتك يعني مثلا، ولا أنت عشان أنا صاحبك ولا عشان أنا زول قريبك أكذب في الحاجة اللي أنت عملتها؟ دي مشكلة، لحد ما الحقيقة تكون أنت هتخسر حاجات كثيرة جدا جدا لو أنت من الناس اللي ما بتعرف تقول الحقيقة في وش الزول. بنجامل، أنا عارف أنه في ناس كثيرة هتقول يا أخي إحنا قاعدين نجامل، في ناس كثيرة ممكن تقول لك يا أخي معلش دي طبيعة الحياة، دي سنة الحياة أنا، لكن في ناس لا، ما بصراحة أنا ما قاعد أكذب، بصراحة ما بحب الكذب جدا جدا، وده مبدئي. يعني أنت دار تكون معي صاحب، دار تكون معي صديق، أنا معك في الشغل، ما تجي تحاول تخليني أنا أكذب لناس الشغل. اتأخرت، إذا أخرت دغري يا أخوان، أنا ما جاء أنا ما جاء، الأسباب شنو، السبب شنو، أنا في الحتة الفلانية فلان، أنا قاعد في الحتة الفلانية، مش عشان أنا شايل موبايل، مش عشان هو بعيد أكذب. وده دخلنا في إشكاليات، وده اللي يمكن يكون خلانا نقع في خلافات مع الناس، نواجه خلافات مع الناس. ليه؟ لأنه قبضونا بالثابتة، اللي جوك بالثابتة إنك أنت زول كذاب، والحقيقة ثبتت، والحقيقة مرة على فكرة، أنت اللي هتخسر، أنت هتخسر حاجة نادرة لو بتستمر في الكذب وتستمر إنك أنت زول كذاب. سهل تقول أنا بسامح، سهل جدا جدا، ولا لحد ما الزول أجرحك يكون قريب منك؟ سهل، يعني في ناس بتجرحك لكن تقول لهم معلش، مبدئيا بسامح، يعني
دي واحد من المبادئ انا خدتها مهما كان

0: الحياة صعبة، مهما كان الموقف حرج، مهما كان الجرح صعب، لكن أنا سامحتك. ومسامحة جد جد، مسامحة من القلب. زول خلاص يعني مبدأ حياته إنه مهما حصل معه يقول لك يا أخي أنا سامحتك. أنت ذاتك بتخلي الزول ده يلف مليون مرة، كيف أنا عملت فيه الحاجة دي؟ كيف أنا عملت فيه هذا وتقول لي أنا سامحتك؟ يقول لك هذا مبدأ ودي طبيعته كده، الزول دي كده حياته، خدت واحد من حياته في حياته إنه يسامح ويقول الزول ده معلش. في ناس يعني ما بتبيع المبادئ بتاعتها مهما كان، لحد ما تجيك فرصة فيها مصلحة كبيرة. سهل إنك ما تبيع المبادئ بتاعتك؟ بتبيع، قاعد تبيع المبادئ بتاعتك عشان مصلحة؟ ما تبيع المبدأ بتاعك، تبيعي المبدأ بتاعتك. في ناس بتقولك الفرصة ما بتجي تاني، يا زول كذب، يا زول أعمل الحاجة دي لأنه خلاص يعني الفرصة مرة واحدة بتجي في الحياة. في ناس دفعت ثمن على فكرة وهي باعت المبادئ بتاعتها. كم ناس يمكن أنت بتعرفهم، كم زول أنت بتعرفه المبدأ المعروف في الحياة، مبادئ الحياة، لعب لعبة كده وندم عليها. في ناس كثيرين ندمانين لأنهم باعوا المبادئ بتاعتهم، وفي ناس اتمسكوا بالمبادئ بتاعتهم ووصلوا للحتة دي، وفرص ربنا جاب ليهم وعوض ليهم الفترة الممكن كانوا مشوا فيها. ليه؟ لأنه زول دغري، زول دغري، ما مهم الظروف، الناس يتغيرت خليهم يتغيروا، لكن أنا يعني حتى الحاجة دي تتعارض مع مصالحي خليها تتعارض. الله فيه، ربنا في، زول واثق في ربنا، زول عنده مبادئ في حياته. شنو يعني الناس تغيرت عشان أنا أمشي مع التيار، أمشي مع الناس بس عشان واحد واثنين وثلاثة، عشان الليلة بس حصل ده أنا أتغير على المبدأ بتاعي؟ وبكرة وبعدين هتعمل شنو؟ وبعدين هتعمل شنو لو الظروف تغيرت؟ هتبيع المبادئ بتاعتك لو الظروف تغيرت؟ أنا السؤال ده ذاته بسأله، بطرحه لنفسي، هل هيكون كويس بالنسبة لي أبيع المبادئ بتاعتي عشان الظروف وعشان الناس اتغيرت، ولا عشان الحاجات اتعارضت مع المصالح بتاعتي؟ ولا رأيك شنو عزيزي المستمع؟ المبدأ الحقيقي بيظهر وقت الاختبار. وقت الاختبار المبدأ الحقيقي بيظهر. ما عدا الناس بتظهر اللي عندها مبادئ، يقول لك أنا عندي مبدأ وكلام كثير ويغني. في ناس غناية كثير بالكلام، بترغي كثير، لكن ما عندها مبادئ في حياتها. سريع إنه يبيع المبدأ بتاعه، سريع إنه يعني يخسر قيمته، يعني يخسر نفسه، يخسر الحياة بصورة رخيصة جدا جدا. الكتاب المقدس ما بس أدانا كلام روحي نسمع ونمشي به، لكن أدانا مبادئ للحياة، كيف نتعامل، كيف نقرر، كيف نحب، كيف نختلف، وكيف نحافظ على الإنسان الجوانا وسط عالم مليان ضغوطات وتغيرات. الحاجة المهمة إنه ما خلانا كده من غير مبادئ، ما خلانا من غير قيم، وضع لينا بطريقة وهي ما صعبة، والمسيح مشى في النموذج ده وخير مثال لينا إنه إحنا نمشي بالطريق ده، نكون ناس دغريين عندنا مبادئ في الحياة الروحية بتاعتنا. عشان كده عزيزي المستمع، الحلقة ما مجرد كلام إحنا بنقوله، لكن تحدي بيواجهنا وبيكشف حقيقتنا في الحياة اللي إحنا بنعيشها يوميا. ومرات كثيرة بنحتك بناس بنتأثر بهم جدا جدا في الحياة، في ناس بنشوفهم عندهم مبادئ في الحياة، بنستغرب، بنستعجب إن الزول ده كيف حياته مستقيمة، كيف الزول دي دغرية للدرجة دي، كيف الزول ده ممكن يعني نزعل على الفرصة جاته بس كان مطلوب منه يبيع واحدة من المبادئ بتاعته. فرصة جاتك من ذهب؟ لا، الموضوع ما كده، الموضوع ربنا، الموضوع الله فوق. ما هي الفرصة دي يعني ممكن تجيني لكن للضرر بتاعي ما لمصلحتي. كيف أصنع هذا الشر العظيم وأختي إلى الله؟ يوسف كان واضح جدا جدا، كيف أصنع هذا الشر العظيم؟ مرات بتجينا خطايا يعني مغلفة كده بذهب، مغلفة بحاجات قيمة جدا جدا، ممكن تكون يعني في العمر مرة لكن بنسقط وبنقع فيها، ويعني تكون صعبة جدا النتيجة بتاعتها لو أنا ما عندي مبدأ في الحياة. لا يعني دي بتدفعني، دي بتكلفني ثمن غالي جدا جدا. أنا عايش أو أنا عايش شنو من الحياة دي؟ أنا عايش كيف؟ لو تغيرت الظروف هل حظل نفس الإنسان؟ لو الظروف تغيرت، الظروف تغيرت كم مرة بالنسبة لك؟ الظروف تغيرت كم مرة بالنسبة لك؟ وهل اتغيرت مع الظروف؟ في ناس كثيرين تغيروا بيتغيروا منك أو سابوك أو خلوك، فكان مطلوب منك أو مطلوب منك تغيير المبادئ بتاعتك والقيم بتاعتك عشان ما تخسرهم، عشان ترجعهم. بعت المبادئ بتاعتك، بعت المبادئ بتاعتك. في ناس كثيرة الظروف اتغيرت عشان يتكيفوا وعشان يمشوا مع الظروف دي، خلاص يضربوا أو ضربوا عرض المبادئ بتاعتهم بعرض الحائط. عشان الناس اتغيرت وأنا زول دغري وأنا زول معروف وزول أنا ما بحب اللولو، ما زول كذاب، ما زول بجامل، زول صادق، زول يعني ما بخش في الحياة دي، ما عندي طريق للحياة دي. هم اتغيروا سابوني براي، خلوني لأنه يعني أنا ما دار أمشي معهم، هم دارين أمشي معهم فخلوني. هل أنا حتنازل عشان هم يرجعوا لي أو عشان هي ترجع لي أو أنا أكون معاه لأنه واحد واثنين وثلاثة؟ أنا هخسر حاجات دي. وين المبدأ بتاعتك؟ خلونا الليل نقف مع حاجات مهمة جدا جدا في حياتنا وإحنا بنتكلم في رحلتنا في هذا الصباح. خليك صادق، واحدة من الحاجات المهمة خلينا نكون صادقين. إحنا محتاجين نعيش حياة فيها مصداقية، الصدق. حتى لو الصدق ده هيكلفك، خليك زول صادق، خليك زولة صادقة يوم واحد في حياتك. يعني أنا حي كل زول صادق، حي كل زول مهما كانت الظروف، مهما كانت الأوضاع، مهما كانت الأحوال، مهما كانت الظروف، مهما كان الناس يتغير، مهما كان الحاجات بتتعارض مع المبادئ بتاعته، لا ظل زول صادق، حأظل صادق مهما كان. ده لو حيشيلني من مصلحة، حيشيلني من مكانتي، حيخليه يشيلني. ده لو حيخليني، لا ما بنقول كلام، ما بقول كلام ما في مكانه، ما بشاركك في الفعل بتاعك اللي انت بتقول. لا انا زول صادق، انا زول واضح معه. لذلك اطرح عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه. بولس بيقول للناس افسس كده، الصدق ما بس انك ما تكذب، الصدق انه ما بس انك ما تكون زول كذاب، لكن الصدق انك تكون واضح وتكون زول امين وما تلبس اقنعه عشان تردي الناس. إخوانا الموضوع مهم جدا جدا. كم من الأقنعة إحنا اللي بيسنعها عشان نرضي الناس، وكم من المواقف اللي إحنا ما كنا واضحين فيها. أنت ما كنت واضح في الموقف ده على فكرة. الصدق ما بس إنك تكون كذاب، لا حتى المواقف في الموقف ده أنت ما كنت زول واضح، أنت كنت لابس قناع، أنت كنت مايل اتجاه آخر. وفي مشاكل كثيرة جدا جدا إحنا بنجي فيها ما معروف المحايدين إحنا مع ده ولا مع ده. لا، لما نيجي نقول الصدق، لما نيجي نقول الكلام الغلط في وش الزول، ما بكون واضح عشان ما أخسر الزول ده، ما يطلعني أنا كعب أو مصلحتي ما تمشي معه، ما بكون واضح. في ناس كثيرة كده. خليك زول أمين، الأمين في القليل ربنا قال أقيمه على الكثير، ربنا حيكلفك. الأمين يعني حاجة البسيطة اللي أدوك لها، المهمة اللي أدوك لها، الحاجة اللي كلفوك بها، الحاجة اللي مسكوك لها، خليك أمين فيها، خليك صادق فيها. يعني يعني أتمنى إنك كنت عارف تكلفة الحاجة دي، فرصة ربنا بيديك ليها، المكان اللي أنت فيه ربنا أداك ليه عشان أنت تكون أمين فيه. شغلك، وظيفتك، المهنة، الحاجة اللي أنت فيها تلقى أكل عيشك، هل أنت بتكون أمين فيها؟ ساعات العمل بتاعتك، المال اللي أدوك ليه والقروش اللي أدوك ليه، هل أنت أمين عليه؟ فكيف إحنا دارين نكون بنترقى، أو إحنا دايرين رواتب زيادة، أو إحنا دايرين ناس يمدحونا وإحنا ما أمينين، معنا ديلك برضو كذابين. مرات بيصفقوا لنا الصف، يعني التصفيق بتاع كذب، بتاع مجاملة، بتاع نوع من النفاق والرياء. مرات بنلبس أقنعة عشان نردي الناس، عشان يعني أغش الزول ده، ولا عشان أغش الزولة دي، عشان ألعب بمخه، عشان أكسب الحاجة دي بلبس قناع، بجي في ثوب حمل، بجي زول متواضع، بجي زول مسكينة، بجي زول متواضع، بجي زول يعني خلاص فاهم الشغلة وواقع عليه. لكن ده كله نوع من عدم المصداقية، انت ما زول صادق، انت ما زول صادقة. فانت ممكن تكون عايش الحاجة دي، ممكن تكون عايش الحاجة دي، بتتعامل مع الناس اللي قاعدة معك، بتتعامل مع ناس الشغل بأنك انت زول وخلاص مقطع. لا، انت لابس قناع, يعني انت لابس قناع, ممكن تكون في علاقة ما انت زول سعلف فيها فوكس, العلاقة دي انت لاعب فيها مصلحة كبيرة جدا جدا, او انت لعبة في العلاقة دي, انت مصلحتك الحاجة اللي انت دارت توصلي ليه, دي ده دوع من الكذب. يعني انت عارف نهاية العلاقة دي وعارف نهاية الموضوع ده, لكن انت دار تربح, بس عندك مكسب من وراء الحاجة دي. في علاقات قائمة على المصالح, وما أسوأ هذه العلاقات ممكن تكون مادية وممكن تكون أغراض جسدية, ممكن تكون لوصول لمنصب معين لحاجة معينة, دار تستغل الظروف دي, دار تستغل الظروف دي, دار تستغل الزول ده عشان عنده قروش, دار تستغل الزول ده عشان عنده قروش وضعه كويس. لكن يعني للتأكيد إنه الموضوع ده نهايته يعني مواضحة, في ناس كده لحد ما يمص دمك كله, لحد ما ينتهي منك ويرميك, هو عارف نهاية الموضوع ده إنه أنا أخنا من وراء الحاجة ده مستفيد, لكن بس ضر مصلحة, أنا بلعب اللعب بتاعي وأنا بلعب الحاجة دي, فما مهم الموضوع. ودي من أخطر الحاجات. مرات نحن ما بنكذب كذب مباشر, ودي المواضيع اللي احنا بنحب نتكلم فيها, وفي ناس ما بتحب لما الحاجة دي تخش في أعماقنا, في مواضيع ما بنحب نشارك فيها, ما بنحب نكتب فيها, لأنه واحد قال يا أخي احنا لأنه احنا ذاتنا فيها بنكذب, فما بفضل بيجي بيكتب كده, وما بفضل بيجي علق, ما بفضل بيجي يقول حاجة, لأنه الموضوع بمسني, الموضوع بمسني. فمرات ممكن تكون في محاضرة, ممكن تكون في وعظة, ممكن تكون في موضوع لو بمس في الآن عايشه حياتي ما دغرية بطلع ما بقدر أقعد, أو بقول الحاجة دي ما سمع, بقول الحاجة دي ما كويس, لكن بنخفي الحقيقة أو بنقول جزء منها أو بنخلي الزول يفهم حاجة نحن عارفين إنها ما صحيحة. دي من أسوأ الحاجات, ودي من أسوأ الحاجات إنه إحنا ما بنكذب كذب مباشر, بنلولي والحاجة, بنلبس الحاجة, بنغلف الكذبة دي, بنغلف المقولة دي, بنغلف الحاجة دي, ودي حاجة من الحاجات الصعبة. والصدق محتاج شجاعة, انت لما زوص الشجاع ما بتكون صادق, الزول الصادق دائما إنسان شجاع, ما الشجاعة بتاعت العضلات, لا, المواجهة, كلمة الحق, الكلمة الصادقة, انت غلطان ما في حل, بيقولها بكل أدب بكل أخلاق بكل احترام, لا أنت غلطان, أقول لك أنت زول كذاب, أقول لك أنت ما عملت الحاجة دي, أقول لك ده ما شغلك, أقول لك أنت جاملت. ففي ناس ما بتحب الناس دي, في زول, في ناس ما بتحب الزول الصادق لأن هم ما شجعان. الزول الشجاع, الزول الصادق, زول الشجاع يا أخوانا, ما موضوع عضلات, مبدأ تربية, زول يتربى تربية صحيحة. عشان كده الأمانة والوضوح حاجة مهمة جدا جدا. عايز أقول لك ما أخسر نفسي عشان أكسب رضا الناس, ما أخسر نفسي عشان أكسب رضا الناس. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ هتستفيد شنو؟ هتستفيد شنو لو أنت خسرت نفسك وربحت العالم؟ ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ده واضح, هستفيد شنو؟ ما أنا حقيف قدام ربنا, ما أنا بكرة أنا هتسأل ربنا, هيحاسبني على كل كلمة, على كل فعل, على كل كذبة. إخوانا كل زول يعني هنقيف وربنا هيسألنا حياتنا عشناها كيف, أنا عايش حياتي كيف. مرات عشان كده بنشوف الدنيا ما ضغورية معانا, مرات إحنا بنعيش أجواء مضطربة, معنا بنعيش حياتنا مقلبة كده, لأنه إحنا ما ناس دغريين أصلا. يعني أنا ما زول دغري, أنا ما زول واضح, أنا ما زول صادق, أموري ما ماشى دغرية, كله كذب, كلها أقنع, كلها نفاق, كلها غش, وكلها تزوير, وكلها تزييف, فأموري كلها هتكون مقلبة, أموري ما هتكون دغرية, أموري ما هتكون سالكة زي ما بيقولوا الشباب الأيام دي. هل الصراحة دائما أفضل من المجاملة؟ هل الصراحة دائما أفضل من المجاملة؟ في رأيك متين الصراحة بتكون مؤذية؟ ده سؤال مهم. هل ممكن تكون صادق مع الناس بدون ما تجرحهم؟ هل في موقف الصدق, في موقف الصدق فيه كلفة, كلفة حاجة ولا لا؟ خليني كده شوف بعض الرسائل, بعض الناس الجميلة اللي كتبت والبتشاركنا والبتكتب من الصباح في حلقة من الحلقات الجميلة. موضوع يحتاج نقيف عنده ونعمل حسابات, نعمل جرد حساب, مع المبادئ اللي عندنا، مع القيم اللي عندنا، مع الحاجات اللي عندنا، عشان نشوف إحنا وصلنا وين، عشان تشوف أنت وصلت وين، عشان تشوف أنت عايشة دنيتك كيف. ليه حياتي مكركبة؟ ليه حياتي يعني ما ماشية كويس؟ ليه أموري ما ضغرية؟ ليه أموري ما فيها رضا؟ ليه أنا ما دايما كده يعني في تقدم؟ ليه حياتي ما في ازدهار؟ ليه شغلي ما فيه يعني نجاح شديد، أو أنا ما ماشي كده؟ فكر، شوف المبادئ بتاعتك الحاصل لها شنو، شوف انت ذاتك علاقتك مع ربنا كيف، شوف حياتك انت ماشي كيف يعني بالنسبة للمبادئ والقيم بتاعت الحياة. فيعني انت زول مخادع، انت زول كذاب، زول ما صادق، زول ما أمين، وشنو الحاصل يعني؟ ليه دايما أموري راجع ورا؟ ليه حياتي دايما فيها مشاكل؟ علاقاتي مع الناس كلها ملخبطة؟ ليه الناس بتسيبني؟ عندك مصالح، بتلعب بالمصالح، بتلعب بعقول الناس، بتحاول ده الموضوع. مرحب بك يا موسى ضارب المضاد. موسى ضارب المضاد بيقول الحمد لله على كل حال. الحمد لله. إيفا صالح صباح الخير عليك. بتقول صباح الخير هيثم، المبادئ ما بتتغير. علي أحمد بيقول صباح الخير راديو سمر، مرحب بك. وشرف الدين النور شرف بيقول صباح الخير راديو سمر، مرحب بك. أخونا وصديقنا سفير يعقوب، الحمد لله على السلامة يا سفير، إحنا مبسوطين بعد غيبة طويلة حقيقة، يعني غيبت عننا وإنت ما في. طمنا على أخبارك وعلى أحوالك. تعال نشوف سفير قال شنو. سلامات أستاذنا الجميل هيثم وعلى كل الأسرة الكبيرة في استوديوهات راديو سمر. نجد الليلة في كينونة الحياة الذاتية، ونحن في العصر الإلكتروني الحديث في عالمنا اليوم لابد نركز أولا، هل أنت في جدول حياتك أم لا؟ كان أنت ومجتمع حولك ممكن تضيف على الآخرين الإيجابيات وهم في طريق وما حتى في الطريق، وحتى أنت في ذاتك تصلح الأخطاء حق اليوم على الباكر، حقة الليلة أو على باكر، عشان تكون أفضل دائما. واحترام الآخرين مهم، واحترام الآخرين مهم جدا عشان تلحق القبول. يوم باكر يعني بينبه بحذر وبيرشدنا وبيقول لنا حاجات مهمة جدا جدا، الاحترام في حياتنا واحترام الآخرين أو حتى الناس اللي احنا بنتعامل معاهم. عشان تكون انت زول كويس في احترام، لابد تحترم الناس وتكون في حياة متزنة وحياة مرتبة ومنظمة. شكرا لك يا صديقي العزيز سفير يعقوب عز الدين، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير. الزنجي الزول الظريف صديقنا العزيز والغالي صباح الخير عليك، وتحية طيبة لك من الصباح يا زنجي، مبسوط جدا لالتزامك وجودك ومشاركتك معنا دائما في كل حلقة. الزنجي بيصبح على الناس كلها، بيصبح عليكم، بيقول التحية والتقدير للأستاذ هيثم. تفسير الأقوى في رأيي هو إن السؤال ليس عن الاختيار بين المصلحة والمبدأ فقط، بل عن حقيقة مبدأك عندما تختبر. فبيقول الإنسان قد يقول أنا صاحب مبدأ طالما إنه ألتزم بها، لا يكلفه شيء، لكن عندما تتغير الظروف ويتغير الناس وتصبح المصلحة الشخصية في اتجاه المعاكس للمبدأ، هنا قال بيظهر الفريق، هنا بيظهر الفريق بين المبدأ الحقيقي والمبدأ الذي نتمسك به فقط عندما يخدم. دي الحاجة الحقيقية، مرات بيكون كلام شفهي، مرات ممكن يكون، لكن الاختبار الحقيقي في الموقف. فبقدر أتغير الموقف بتاعي، بغير المبدأ بتاعي ولا لا؟ قال لكن في المقابل التمسك بالمبدأ لا يعني أن تكون عزيزي المستمع، لا يعني أن تكون عنيد أو ترفض التغيير. هناك فرق بين التغيير المبدأ وتغيير الأسلوب. قد تتغير الظروف، وقد تتغير طريقة تعاملك مع الناس، وقد تتنازل عن بعض الأمور، لكن دون أن تتنازل عن القيم الأساسية التي تحدد من أنت. فالاختيار المنطقي هو إذا تعارضت المصلحة مع مبدأ أخلاقي أساسي، فالمبدأ هو الذي يجب أن ينتصر، لأن المصلحة تعوض. أما عندما تخسر مبدأك من أجل مصلحة مؤقتة فقد تكسب الشيء وتخسر نفسك. وده دائما اللي بيظهر معدن الزول وبيظهر إن هو عنده مبدأ ولا لا. يا سلام عليك يا صديق العزيز زونجي للكلام الجميل، الكلام الرائع اللي انت قلته، ودي الحقيقة يا زونجي في هذه الحياة. وكثيرين من الناس اكتشفناهم، كثير من الناس عرفناهم، وكثير من الناس يعني ورونا شنو يعني المبدأ، شنو يعني انك تكون مبدأ. يعني في ناس خجلونا كثير لما مواقفهم كانت صحيحة وثابتة. التحية لك أبو شامة، بيقول صباحات يا هيثمنا الجميل وكل المتابعين، شوك كثير لأسرة تمر. أبو شامة الحمد لله على السلامة، تحية طيبة، منور هذا الصباح الجميل بطلتك وبمشاركتك. سفير يعقوب بيرجع تاني بيقول الصدق هي أصلا ثابتة من العصر القديم، حتى الروحانيات فصلينا مبدأ لكن إحنا مش قادرين. قال إحنا ما قادرين نوظف الصدق وأخلاق ونجد الناس في حلقات مفرقة دم في حياتنا، عشان كده وصلنا اليوم مرحلة متأخرة شديد خالص في الحياة. لكن الرب يعطي والرب يأخذ على ما هو ما صادق. أتمنى أن ربنا يدينا النعم ويدينا القدرة نقدر نواجه هذه الحياة وإحنا بنعيش بالقيم والمبادئ الروحية اللي بيدينا لها ربنا. سفير يعقوب بيرجع بيقول حلقة جميلة خالص على مستمر سمر، شكرا لكم كثير وتصبحون على خير. الزمن فات عندنا في أمريكا، نسمح لك بذلك، نسمح لك أنك تنوم يا عزيزي المستمع، لأنه إحنا صحينا واستمتعنا بالنوم، وأتمنى أنه يعني نوم العوافي، نوم هادي، ويعني أحلام كده جميلة من الصباح يا أبو شامة. ويا سفير عفوا، نشوفك في حلقة جديدة، نشوفك موضوع يعني حتى لو صحيت يعني ممكن تكمل الحلقة، وأنا متأكد إنكم بتقدروا على ذلك. إذا رجعنا المستمعين الكرام وعدنا لسؤال حلقتنا، عدنا لموضوعنا، لو الظروف تغيرت والناس تغيرت والمصالح اتعارضت مع مبادئك، هتختار شنو؟ شنو اللي انت هتختاره؟ وورد ممكن تكون اخترته، ويمكن خلاص يعني اتجربت قبل كده، اختبرته من خلال الظروف، من خلال الناس، من خلال المصالح الكثيرة. أتمنى التوفيق، أتمنى يعني تفوق، أتمنى إنك تقوم، أتمنى إنك تنهض، أتمنى إنه تعمل ثورة كده تثور بها وتغير حاجات كثيرة جدا بعد الوقع. ربنا فيه، الله فيه، بنقع بنقوم، ودي ظروف ودي طبيعة الحياة. ما في زول كامل، ما في زول ما بيغلط، لكن المهم إنه ما نستمر في الواقعة، نقوم وننهض. تعالوا كده نطلع فاصل ونرجع نشوف النقطة الثانية اللي احنا داني نتكلم فيها. اختار كلامك لأنه ممكن يبني أو يهدم. كلامك ده، اختار كلامك لأنه ممكن يبني وممكن يهدم. أتمنى إنك أنت ما هدمت زول بكلامك، أتمنى إنك أنت ما كسرت زول بكلامك، أتمنى إنه أولادك ما مجروحين منك، أتمنى وإنت بتسمعنا كصاحب عمل الناس ما كرهتك بسبب جرحك ليهم بكلام. ممكن تكون زول كلامك حاد، ممكن يكون كلامك جارح، ممكن يكون كلامك فيه نوع من التلوين، نوع من عدم المصداقية، نوع من التلاعب بعقول الناس. فعزيزي المستمع، الأمر محتاج لتفكير، محتاج لحاجات كثيرة جدا. بعد الفاصل نرجع نكمل معاكم الموضوع، ما تمشوا بعيدين، خليكم قالبين.
1: تعالوا نتونس ونتشاور، نصلي على فضاءات المحبة في راديو سمر.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خذ وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

الأصدقاء المستمعين، رجعنا بعد الفاصل وتحية طيبة لكم، وأرجع وأذكركم الأصدقاء وأذكركم بموضوع الحلقة المهمة اللي احنا بنتكلم فيه في هذا الصباح الجميل. بنتكلم عن حقائق، بنتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا في الحياة، المبادئ وظروف الحياة وضغوطات الحياة والمعيشة وحاجات كثيرة جدا جدا بتضعنا الليلة أمام المحك، نتغير ولا نكون ناس فعلا عندنا مبادئ في هذه الحياة وقادرين نواجه وقادرين نعيش بمصداقية وقادرين نعيش بإخلاص وقادرين نكون ناس فعلا بنخاف ربنا وبنحترم الحياة وبنحترم الكلمة اللي احنا بنقولها. زي ما قلت لكم من الصباح، حلقتنا متنوعة، حلقتنا فيها الكثير جدا جدا. خلونا نشوف العالم، خلونا نشوف زي ما انتوا بتتابعوا عبر القنوات الإخبارية المختلفة، الأوضاع المختلفة الاقتصادية الرياضية السياسية الثقافية المختلفة. يعني الحياة كل يوم فيها متغيرات، فيها تحديات كثيرة، والناس بتتناقش. الناس على فكرة ما قاعدة كده، يعني حتى الحكومات بتتحرك، حتى ناس الاقتصاد بتحركوا، يعني حتى ناس الانتاج بتحركوا، الناس اللي دائما بيهتموا بالنهضة بيهتموا بالصناعة، يعني العالم كله متحرك، ما في زول يعني قاعد كده. حتى الحروبات وطريقة حلولها وإنهاء الحروبات في الدول شغالة، وفي ناس يعني حتى القضاء شغال، يعني القضاء شغال على إنه يكون عادل يحاكم ويدي كل مسلوب حقه وكل مظلوم حقه. إذا نتمنى إنه بلدنا تتعافى، نتمنى إنه الأوضاع تكون أفضل، نتمنى إنه الأوضاع تتغير بإذنه تعالى، ونصلي من أجل الشعب الطيب والإنسان السوداني اللي دائما بيفتش عن الحياة وفي صراع مع الوضع المعيشي صعب جدا جدا. ربنا يغير الأوضاع. خلونا سريع كده نشوف أخبار متنوعة، نشوف من مصادر متنوعة كده شنو الجديد، وناخد واحدة من الموضوعات المهمة، الحرب الروسية الأوكرانية ما زالت يعني فيها يعني شد وجذب قصف، وكل يوم سفن ومواقع استراتيجية وحاجات كثيرة جدا جدا. أيضا الشأن الأوروبي وألمانيا بالذات، فوز اليمين المتطرف، يعني الحزب اللي كان سابق هو الحاكم الحزب المسيحي يعني خسر الانتخابات، لكن في حزب يعني الناس ما كثير تكلمت عنه هو متطرف اسمه اليمين المتطرف. نشوف يعني حاجة بسيطة جدا، حقق حزب البديل من أجل ألمانيا فوز انتخابا كاسحا أثار مخاوف واسعة للمهاجرين وأربك المشهد السياسي العربي. النظام ده أو الحزب ده عنده حاجات كثيرة جدا جدا، يعني قد تعرض المهاجرين والناس يعني بخصوص الحتة لأنه متطرفين في حاجات كثيرة جدا جدا لأجل ألمانيا، يعني شوف من أجل ألمانيا، لأنه دي واحد من الحاجات ممكن هم مرتكزين فيها، البلد أولا، الناس أولا، الشعب الألماني أولا. فشنو اللي حيعملوا الحزب ده؟ الحزب تتخيل إنه شنو اللي حيعملوا في الوقت الجاي في النظام، لأنه هو حيدير البلد، فشنو اللي حيعمله؟ لو انت عايز يعني تطلع وتشوف اليمين المتطرف ده بيؤمن بشنو او قصته شنو حتعرف. توترات دبلوماسية كمان، امرت روسيا باغلاق القنصلية الالمانية في سانت بطرسبرغ وجميع مراكز معهد جوتا ردا على التوتر العلاقات في الشرق الاوسط. يعني دي ما حاجة سهلة، ودي نقطة من الحاجات الدبلوماسية الحساسة. فتالي نشوف تطورات الشرق الأوسط، موقف بريطانيا، تتأهب بريطانيا لفرض حظر تجاري شامل على التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية. ليه؟ دي نقطة ممكن تكون برضو فيها تساؤلات كثيرة يعني جديدة. تنديد فرنسي، نددت وزارة الخارجية الفرنسية بالهجوم الموجه من وزير إسرائيلي ضد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ووزير خارجيته، يعني ده برضو فيه تفاصيل يعني شنو الماشي يحصل. أسعار الطاقة، ارتفاع النفط، صعدت أسعار العقود الأجلة لخام برانت وخام
غرب تكساس الوسيط في الأسواق العالمية بسبب التوترات السياسية والمخاوف على طرق الملاحة، وده الشيء اللي يمكن برضو مشكل تهديد كبير جدا جدا بالنسبة للطاقة في العالم والأوضاع المختلفة. ففي مستجدات وحاجات كثيرة جدا جدا بخصوص هذا الوضع. سريع كده برضو نشوف حاجة اجتماعية إنسانية دائما، وفيها النجمة الكبيرة النجمة العالمية الممثلة العالمية أنجلينا جوليا، رغم الحرب رغم التحديات. شوفوا هذه المرأة يعني جالس يعني حسب العنوان وسط دهشة. أنجلينا جوليا في نادي ملاكمة بخاركيف الأوكرانية. يعني شنو الحاصل يا حضرة الممثلة؟ يعني وقت الشدة دي وقت الحرب تتحرك لأنه إنسانة صانعة السلام، يعني دائما مشاركة دائما فعالة وعندها أدوار يعني كبيرة، رغم أنه يعني مرت بحالة صحية صعبة جدا في الأوان الفاتة بسنين طويلة بسبب السرطان، لكن بالمناسبة هي إنسانة ما سهلة، يعني عندها مواقف إنسانية كبيرة جدا جدا. يعني نادي بتاع ملاكمة في خاركيف الأوكراني في قصف في ضرب، لكن في ناس بتتحرك رغم. أيضا يعني حوادث وكوارث، يعني في متغيرات في الطبيعة في المناخ، لكن تعالوا نشوف في تفاصيل. الهواء تترقب الأعصار، رياح مدمرة وانهيارات طينية وتيارات، يعني دي قادمة بالنسبة لهاواي. أعلن حاكم ولاية هاواي الأمريكية جوش جرين إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية في مقاطعة كاواي التي تضم جزيرتي كاواي ونيوهاوي الواقعتين في أقصى غرب الولاية، نتيجة التوقعات للمتغيرات الحاصلة في المناخ. فشنو ماشي يحصل؟ دي حاجة ممكن تكون صعبة جدا جدا. الناس متابعة الذكاء الاصطناعي وأخبار بخصوص ذكاء اصطناعي، لكن بالمناسبة يعني في دراسات وفي يعني ندوات بتقوم بخصوص الذكاء الاصطناعي، رغم أنه هو مفيد، رغم أنه هو حاجة مهمة جدا للإنسان، رغم أنه ساهم في حاجات كثيرة، لكن مستقبلا يضع الإنسان في تحدي. المستكشف ذاته الإنسان اللي بيعمل فيهم يعرض نفسه لحاجات كثيرة جدا جدا، في حديث كثير جدا جدا. الحدث ده حصل، يمكن نشوف تفاصيله لأنه مهم. حصين وسكن عنوان غريب، معركة هيئات الإفتاء ضد التطرف الرقمي. ده 200 الكلام ده، والكلام ده مهم جدا جدا. يعني هيئة الإفتاء تبحث في القاهرة مواجهة التطرف والاستقطاب. الفكرة شو؟ تحول الفضاء الرقمي إلى ساحة مفتوحة لاستقطاب الشباب والتأثير في أفكارهم بعدما لم تعد التنظيمات المتشددة بحاجة إلى اللقاء المباشر للوصول إلى الفئات الهشة، مستفيدة من العزلة الاجتماعية والتفكك الأسري. موضوع خطير جدا جدا، بأنه يعني الحاجة دي بتأثر في بعض الشباب اللي ممكن قاعدين يعني في أمور نفسية أو في بعض الأحوال ممكن تكون يعني غير مستقرة من جوانب كثيرة جدا جدا. لكن في ناس بتستغل الشباب دي، في ناس بتستغل الناس دي لأجل أعمال ممكن تكون صعبة مستقبليا، تعرض الدولة لحاجات كثيرة جدا جدا ممكن تكون خطرة. واحدة من النقاط اللي تناقشت فيها الأسرة في قلب معركة الوعي، الأسرة، وده كلام مهم جدا جدا لكل زول يشوف أولاده بيتعاملوا كيف مع الذكاء الاصطناعي. هو موجود داخل غرفته بيعمل شو؟ بيلعب بشنو؟ شنو الفكرة اللي قاعد ياخدها اللي مؤثرة فيه من خلال الذكاء الاصطناعي؟ هو بيبحث وهو بيفتش وهو بيحاول يدرس وبيعمل كده. في وصف يعني وصف النجار حماية الأسرة بأنها من أهم القضايا التي تواجه المجتمعات الإسلامية والشرقية، معتبر أن الأسرة تمثل صمام أمان المجتمع وسيلة الحفاظ على ثقافتها ونقلها بين الأجيال. وفي نقاط كثيرة تداولتها الندوة دي، لأن الذكاء الاصطناعي لا يستبدل المفتي،
يعني في حديث كثير وكلام كثير جدا يعني بصراحة الذكاء الاصطناعي عامل قلق, وفي حاجات كثيرة للناس ممكن يعني بتستخدمه لكن ما بتعرف تفكر فيه كيف. يعني شوف مفارقات, يعني في ناس بتخاف منه, لكن إنقاذ 3 متسلقين اعتمدوا على جيميناي في كاليفورنيا. في ناس بتتعامل مع الجيميناي, في ناس بتتعامل مع الذكاء يعني الشات جي بي تي في بعض الإرشادات, في بعض يعني التساؤلات الحاجات الوصف اللوكيشن هو عنده حاصل معاه وتعرض لحاجة. فحتى في يعني ناس استفادوا كثير لكن في ضرر. خلف طفرة الذكاء الاصطناعي أزمة صامتة تهدد أسعار الأجهزة. الاصطناع الذكاء الاصطناعي وكليات القمة, هل تغيرت توجهات طلبة؟ يعني طلبة مصر يعني ده برضو من الأسئلة. ماذا يفعل الذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي قاعد يعمل في الإنسان شنو؟ يخترع الإنسان ويكتشف الإنسان ويطور في الإنسان, لكن هل حيضر الإنسان في مستقبلا ولا لا؟ ونقطة ممكن تكون مختلفة, ذكاء اصطناعي يرصد خطر أمراض القلب خلال ثانيتين. خلال ثانيتين هو يعمل حاجة. ذكاء اصطناعي أيضا أدلة لم توجد قد, الذكاء الاصطناعي يتسلل لصناعة القوانين. فإحنا أمام تحدي مستقبلي خطر جدا جدا وإحنا بنستخدم الذكاء الاصطناعي. فممكن تكون أنت من الناس اللي يعني مبسوط وإنت بتتعامل مع الذكاء الاصطناعي, بتتعلم منه كثير, بتخدم به كثير كل شيء, لكن اعتمادك عليه بنسبة كم؟ بنسبة كم وإنت بتعتمد عليه في كل حاجة, في كل فكرة, في كل شيء ولا لا؟ وده موضوع مهم جدا جدا, لكن يعني ده جزء مهم في الحياة. وطول ما الحياة إحنا دارين نواكب الحياة, دارين نشوف الحياة, لكن نكون حذرين, نخلي بالنا وإحنا بنتعامل معهم. دي جولة قصيرة, محطة صغيرة كده يعني نجيف عندهم وطلعنا ونشوف الحاجة دي سريع. كمان نشوف الأخبار يعني الجزء الثاني من الناس الرياضيين, الناس اللي بتحب الرياضة, وحتى يعني الرياضة نافعة لقليلة, الرياضة نافعة لأنه فيها الكثير جدا للنشاط والحركة, وانت بتكون رشيق وانت بتقدر يعني تتحرك, ويعني بتخلي جسمك فيه نوع من النحافة أو تكون زول منسق, يعني جسمك جميل. الرياضة كمان بتخليك نشط, يعني تخلي الدورة الدموية وتفكيرك وحاجات كثيرة جدا بتعمله الرياضة, يعني ما بس كرة القدم, لكن في ناس بتلعب ألعاب كثيرة جدا جدا, وكل يعني لعبة عندها قيمتها وعندها جمهورة وعندها حاجات كثيرة. فأنت بتمارس شنو في الرياضة؟ بتحب شنو في الرياضة؟ وهل أنت زول ملتزم؟ وهل أنت بتحب تستمتع بالرياضة اللي أنت بتعملها بتقوم بها ولا لا؟ أتمنى أن تكون عندك رياضة, أتمنى أنك تكون عندك رياضة يعني أنت بتمارسيها في البيت, أو أنت بتحب أنك يوم من الأيام أولادك أو بناتك وبابك مفتوح, يعني أنه تعلم أولادك أنه يحبوا الرياضة, تكتشف فيهم المواهب اللي يمكن عندهم, الحاجات اللي بيحبوا, الهواية بتاعتهم هي شنو. دي حاجة مهمة جدا, لكن ما تنتقد, يعني ما تجي الحتة وتكرهها. لو راجلك بيحب يحضر كورة, لو ولدك بيحب يلعب كورة, ما تضايقه, لكن شجعه, ساعديه على إنه يطور, ساعديه على إنه يضرم الموهبة دي يمشي لقدام. الأسبوع ده أسبوع كان شيق, أسبوع كان جميل, يعني أسبوع الفات كان من أروع الأسابيع, والأسبوع ده كمان من بدينا المباريات. طبعا يا إخواننا الدوري الإنجليزي ما عنده كبير, وده من أجمل الدوريات في العالم بكل صراحة, يعني ما بقلل من قيمة الدوري الإسباني, ما بقلل من قيمة الدوري الإيطالي, الدوريات الثانية لا, لكن متعة كرة القدم, الناس بتعرف كرة القدم بتستمتع في الدوري الإنجليزي, ما في كبير في الدوري الإنجليزي. ليه أقول الكلام ده؟ صراحة في مباراة الأسبوع ده إيفرتون ونادي مانشستر يونايتد, مباراة دي كانت حاجة غريبة جدا جدا, واليونايتد لعب كورة جميلة, لكن إيفرتون اتعادل في وقت تخيل 93, الدقيقة 93, يعني هي 90 دقيقة انتهت وفي 3 دقائق زمن بدل الضايع, جون كده غريب جدا جدا حطم
اليونايتد مشجعين يعني لأنهم منتفضين وعايدين بقوة. لكن ما أفضل أداء يعني بالنسبة لليونايتد. مباراة كانت أيضا نار, مباراة كانت جميلة. أرسنال يستمر بصورة غير متوقعة. تشيلسي الفريق اللي تعلق يعني في كثيرين يعني من المعلقين قالوا إحنا ما شفنا تشيلسي زي الوقت اللي إحنا شفناه مع ألونسو في الوقت ده. تشيلسي غير, تشيلسي حاجة تانية في مباراته مع أرسنال. مباراة حسمت 2-1 لأرسنال, لكن كانت مباراة من ذهب, مباراة كانت قيمة. الريال بيخسر يعني مباراة كانت يعني ما متوقع. مورينيو ناس زعلوا والمشجعين زعلوا, لكن صراحة المباراة ما كانت سهلة. يعني الريال لعب كورة, لكن يعني دائما النتائج هي كده كرة القدم. يعني انت بتخسر بتكسب, لكن معليش يعني هارد لك للريال, خسر واحد في مباراته. برشلونة يمطر شباك فالنسيا بخماسية ويواصل بداياته المثالية. بادي يعني هو يحافظ على البطولة بتاعته بالطريقة اللي احنا شايفينها. رغم الانتقادات, إنفلنتينو يتحدى معارضيه وترشح لولاية جديدة. رغم انه الناس بتحاول انه تشيله من المنصب بتاعه, لكن هو مصر انه هو داري يكمل الحتة اللي هو بدأ فيها. اذا ده جزء بسيط من الرياضة, ده جزء بسيط من الاخبار الرياضية اللي احنا دائما بنحب انه نطلع نشوف الحاصل شنو والجديد شنو في الشارع, أو نشوف شنو الجديد في الملاعب والأخبار المختلفة في العالم, يعني أوضاع مختلفة متنوعة. في السودان نشوف المواقع قالت شنو أو الوسائل قالت شنو. أوروبا تؤيد توسيع حظر السلاح وتدين طرفي حرب السودان, إذا كان الدعم السريع إذا كان الجيش. انتهاكات حرب السودان مسؤولة أممية تحذر من طمس الأدلة. شنو الكلام ده؟ كلام ممكن جواه في كلام من تفاصيله. يعني السودان تحالف دولي يطالب بالمحاسبة بعد قصف قافلة أممية, والسودان يفتح الباب أمام تحقيق دولي في استخدام أسلحة كيماوية. ائتلاف السودان يطالب بكشف جميع داعمي الحرب وانطلاق اجتماعات مجلس حقوق الإنسان وحرب السودان في الواجهة. السودان أزمة السلاح. حرب السودان وثائق جديدة تعيد الأسلحة الكيماوية للواجهة. محامو الطوارئ تدعو لتحقيق دولي في استخدام الكلور بالسودان. وأيضا وثائق تكشف تفاصيل البرنامج السري للأسلحة الكيماوية بالسودان. يعني النقطة دي ممكن برضو من النقاط اللي في طاولة مجلس الأمن الدولي أو الأمم المتحدة. الموضوع يعني يعيد نفسه تاني لأنه في سلاح كيماوي أو لا استخدم أم لا, في تساؤلات كثيرة. زي ما قلت لكم يعني احنا دائما لابد نكون مطلعين, لابد نكون عارفين اخبار بلدنا, لابد نكون عارفين بلدنا شنو اللي بيحصل فيها, او احنا عارفين ولا ما عارفين شنو اللي بيتم في العالم بخصوص بلدنا السودان. رجعنا الاصدقاء وعشر دقائق بتفصيل عن نهايه الحلقه, لكن خلينا نرجع تاني للنقطه او نرجع لحلقتنا. لو الظروف اتغيرت والناس اتغيرت, والحاجه المهمه المصالح اتعارضت مع المبادئ بتاعتي, انا هختار شنو؟ انت هتختار شنو؟ زي ما تكلمنا في نقطه من النقاط المهمه, خليك صادق, خليك زول صادق. حتى لما الصدق يكلفك, حتى لو الصدق ده هيكلفك, خليك زول صادق. النقطه الثانيه, اختار كلامك. ليه اختار كلامك؟ لانه ممكن يبني ممكن يهدم. أفسس واضح جدا جدا 4:29 بيقول لا تخرج كلمة رديئة من أفواهكم بل كل ما كان صالح للبنيان. يعني شنو؟ الكلمة مرات ما عندها وزن لكن أثرها تقيل, ما عندها وزن تقيل
الكل ممكن ما تكون عندها أثر، يعني ما تكون عندها وزن تقيل، ما أنت بتقوله بس، لكن الأثر بتاعه تقيل جدا جدا. الكلمة الرديئة اللي بتطلع من خشمك، الكلمة المجرحة، الكلمة المؤذية اللي بتجرح بتأثر في الزول. كلامك نوعه شكله شنو؟ زول ممكن ينسى موقف حصل قبل 10 سنة لكن ما ينسى كلمة كسرته. وكثير مرات بنسمع الحاجة دي، وكثير مرات يعني زول بيجي يحكي لك عن أبوه، عن أستاذه الكره المادة دي بسببه، الأستاذ اللي يتعامل مع الود ده في مرحلته التعليمية، المدير بتاع الجامعة، الزول كان شغال معاه، خاله، عمه، أخوه، أقرب الناس ليه، واحد من جيرانه. في كلمة لغاية هسي بترين في أضانك، بترين في أضانك، قال ليك زول المهم منه قال ليك يوم من الأيام، تخيل هيد قالت لكن وزينة لغاية هسي تقيل عليك، تقيل على قلبك، تقيل لغاية ما أنت كبرت بقيت زول كبير. كل ما يحصل موقف طق بتجي في راسك تكسرك، ترجعك كم سنة لورا. وكل ما الموقف يتشابه، كل ما الموقف يكون زي داك بتتألم جدا جدا. ممكن برضو كلمة واحدة منك تكون سبب إنسان، سبب إنسان يقوم من إحباطه. ممكن كلمة فوقت زول ونجح، كلمة فوقت زول كان محبط. في كلمة ممكن تكون غيرت حياة زول، يعني مش 800 مش كم درجة المهم، لكن غيرته. تصدق أنه ممكن تكون سبب تغيير زول يوم من الأيام، تكوني يعني زولة قعدت معها وتونست معها بس كلمة منك، يعني عبارة منك غيرت مفهومة في الحياة. زول قلت له كلمة لغاية هسي بيمدحك بيشكرك، ما عارف يعني يوفيك كيف، ما عارف يرد لك الدين ده كيف، ما عارف يعني يشكرك لمتين بسبب انك انت قلت له كلام. شوف الفرق، شوف الفرق الممكن يحصل. تقول كلمة تقتل زول، تدمر حياة زول، كلمة تفرق، يعني كلامك اللي انت بتقوله يهدم او يبني، لو قلنا يبني او ممكن يهدم. عشان كده الحكمة انك تعرف شنو تقوله بس، لكن تعرف متين تقول وكيف تقول وليه تقول. نرجع تاني، ما انك تعرف انت دار تقول شنو بس، لكن 3 حاجات، متين تقول وكيف تقول وليه، ليه انت بتقول وكيف انت بتقول ومتين انت تقول. احترم الانسان واحفظ اللسان بتاعك، احترم الابن آدم واحفظ اللسان بتاعك. ما كل حاجة بعرفها لازم أقولها، ما كل حاجة الناس ما عرفها، ما كل حاجة الناس لابد أنا أقولها، دي حاجة مهمة جدا. حاجة سريعة تاني، سامح لكن اتعلم، سامحي لكن اتعلم من الموقف، اتعلم من الحصل. عشان كده بقولوا كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض متسامحين، دي حاجة مهمة جدا. التسامح ما معناه إنك تقول للغلط عادي، لا، ما معناه إنك تسامح نفس الزول اللي جرحك بنفس الطريقة كل مرة، موضوع مختلف أيضا. التسامح إنك ما تخلي الزول أو الجرح يتحول لسجن تعيش فيهم طول هذه السنين. سامح وتعلم، سامح الزول لكن يتعلم من التجربة، سامح لكن خط حدود، سامح لكن ما ترجع لنفس المكان بنفس الطريقة. معلش، لكن دي وده باب يتسد، معلش أنا عافيتك، معلش أنا سامحتك، لكن يا أخوي ده الحدود، أنا هتعامل معك في الحدود ده. أنا هتعامل معك في الحدود، أنا خلاص يعني الفات مات، بنقول الفات مات، لكن ما نرجع تاني في نفس الطريق، ما نجي راجعين في نفس الألم، ما نجي راجعين في نفس السكة تاني. أنت محتاج لو في تسامح لابد يكون في نضوج معه. سامحت اتعلم، سامحتي اتعلمي، وخط الحدود المطلوبة، اتعلم من التجربة. ما كانت لدغت ده تاني ما تتلدغ مرتين، اتعلم
من الحصل. عزيزي المستمع، هل كل زول يستحق فرصة تانية؟ هل كل زول يستاهل فرصة تانية ولا لا؟ هل التسامح قوة ولا ضعف وليه؟ ده نقطة مهمة جدا. خلونا نختم بالنقطة دي. أعمل الصح حتى لو ما في زول شايفك. أعمل الصح حتى لو ما في ابن آدم شايفك. أعمل الصح حتى لو كان شنو. في اللي بيكافئك، في اللي بيجازيك، الله فوق. الشايف في الخفاء هو اللي بيجازي. لو أنت متعود تعمل عشان الناس أنت خسران. لو أنت ماشي وبتعمل حاجات دي عشان الناس تمدحك، الناس تصفق لك، أنت تعبان، أنت شقيان. وكل ما فعلتم فأعملوا من القلب كما للرب، لربنا. هل أنت بتعمل للناس، لكن أعملوا كأن أنت بتعمل لربنا، ليه؟ هو اللي بيجازيك. أعمل لو ما في زول شايفك، لو ما في زول بيشكرك، لو ما في زول. أعمل عزيزي المستمع. أصعب اختبار للأخلاق إنك تكون قادر تعمل الغلط وما في زول هيعرفك. مشكلة خطيرة جدا جدا. هنا بيظهر المبدأ، لأنه لو أنا بعمل الصح عشان الناس تشوفني، معناته أنا ما عندي مبدأ، عندي صورة قدام الناس. مبدأك شنو؟ مبدأك شنو في اللي أنت بتعمل، في اللي أنت بتقوم به، في اللي أنت بتعمل للناس؟ شنو الفكرة؟ المبدأ شنو؟ شنو أنت يعني، شنو الفكرة من اللي أنت بتعمله للناس؟ وهل أنت بتعمل بس عشان الناس يشوفوك؟ هل أنت بتعمل بس شوفوني؟ يعني دي حاجة من الحاجات الصعبة جدا جدا. لكن الإنسان المبدأ بيعمل الصح لأنه مقتنع إنه صح. بعمل حاجة دي لأنه هي صح، ما عشان الناس، ما عشان فأنت وأنا عارفين كل الحياة. حتى لو ما في تصفيق، حتى لو ما في تقدير، حتى لو ما في زول حيعرف. الذات بتاعتنا بتصارعنا كثير جدا، الأنا بتصارعنا كثير جدا، الكبرياء بتصارعنا. أنا أنا أنا ما في زول مقدرني، ما في زول قاعد يقول لي شكرا. لكن مبدئي أعمل الصح، أعمل الصح مهما كان. أنا بعمل عشان ربنا، هو شايف. طيب ليه ما أعمله وقت ما الناس ما فيش؟ ليه دائما بحب يعني الكم الهائل؟ ليه بحب المدح رغم أنه حاجة ما كعب؟ بيصادف مرات أنك تعمل حاجة دي قدام الناس. النزاهة والمسؤولية. أعمل الصح لأنه صح وليس لأنه الناس سترة. أعمل الصح، خلي ده مبدأك، خلي دي المبادئ بتاعتك، المبدأ بتاعك عزيزي المستمع. وخلينا نقول يعني أنه المبادئ في الحياة مهمة جدا جدا عزيزي المستمع. أنت عايش حياتك بالمبدأ ولا بالموقف؟ ده سؤال مهم، لأن الظروف هتتغير. انتبه، الناس بتتغير، المكان بيتغير، المصلحة بتتغير، لكن المبدأ هو البوصلة

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: مرقس الأصحاح 14. وقبل عيد الفصح والفطير بيومين، كان رؤساء الأحبار والفقهاء يفكرون في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا أنهم قالوا:
2: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: وكان عيسى في قرية بيت عنيا، وبينما هو جالس إلى المائدة في دار رجل اسمه سمعان الأبرص، جاءت امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر ناردين نقي غالي الثمن، وكسرت القارورة وسكبت العطر على رأسه. فاستاء بعض الحاضرين وقالوا فيما بينهم:
3: لماذا أتلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ يعادل أكثر من مرتب سنة ويعطى الثمن للفقراء.
1: وكانوا غاضبين على المرأة. أما عيسى فقال:
4: اتركوها، لماذا تزعجونها؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، ومتى أردتم تقدرون أن تحسنوا إليهم. أما أنا فلا أبقى عندكم دائما، إنها عملت ما تقدر عليه، دهنت جسمي بالعطر إعدادا للدفن. وأقول لكم الحق، حيثما انتشرت البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم أن يهوذا القريوطي، وهو واحد من الاثنى عشر، ذهب إلى رؤساء الأحبار لكي يسلم عيسى لهم. فلما سمعوا هذا فرحوا ووعدوا أن يعطوه بعض المال، فأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير، وهو اليوم الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، قال التلاميذ لعيسى:
5: أين تريد أن نذهب ونجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما:
4: اذهبا إلى المدينة، فيقابلكما رجل حامل جرة ماء فاتبعاه، وحيث يدخل تقولان لرب الدار: المعلم يقول: أين غرفتي التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة ومعدة في الطابق الأعلى، هناك جهزا لنا.
1: فراح التلميذان ودخلا المدينة ووجدا كل شيء كما قال عيسى لهما، وجهزا الفصح. ولما أقبل المساء جاء عيسى مع الاثنى عشر، ولما كانوا جالسين إلى المائدة يأكلون قال عيسى:
4: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني وهو يأكل معي الآن.
1: فحزنوا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا؟
1: فقال لهم:
4: هو واحد من الاثني عشر، وهو يغمس معي في الصحن. الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
4: خذوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم، فشربوا منها كلهم، وقال لهم:
4: هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين. وأقول لكم الحق، إني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى إلى اليوم الذي فيه أشربه جديدا في مملكة الله.
1: ثم غنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون، وقال لهم عيسى:
4: كلكم تتراجعون، لأن الكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت الخراف، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لا أتراجع.
1: أجابه عيسى:
4: أقول لك الحق، اليوم، نعم في هذه الليلة، قبل أن يصيح الديك مرتين: تنكرني ثلاث مرات.
1: لكن بطرس قال بإصرار:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام، وذهبوا إلى مكان اسمه جسيماني. فقال لتلاميذه:
4: انتظروا هنا بينما أصلي.
1: وأخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا، وبدأ يشعر بالخوف والحزن الشديد، وقال لهم:
4: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض، وكان يصلي لكي تعبر عنه تلك الساعة إن أمكن، وقال:
4: يا بابا، يا أبي، أنت على كل شيء قدير، أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
4: يا سمعان، أنت نائم؟ ألم تقدر أن تسهر ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: وذهب وصلى مرة أخرى نفس هذه الصلاة، ورجع مرة أخرى فوجدهم نائمين، لأن عيونهم كانت ثقيلة فلم يعرفوا ماذا يقولون له. ثم رجع مرة ثالثة وقال لهم:
4: ناموا واستريحوا، كفى، جاءت الساعة، انظروا الذي صار بشرا يسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثنى عشر ومعه عصابة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار والفقهاء والشيوخ، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
3: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه وخذوه تحت حراسة شديدة.
1: وذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
3: يا معلم،
1: وقبله. فألقوا القبض على عيسى وأمسكوه، فأخرج واحد من الموجودين سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه. فقال لهم عيسى:
4: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت معكم أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن يجب أن يتم كلام الكتاب.
1: فتركه الجميع وهربوا، وتبعه شاب ليس عليه من الملابس غير عباءة من الكتان، فأمسكوه، لكنه ترك العباءة وهرب عريانا. وساقوا عيسى إلى رئيس الأحبار، فاجتمع رؤساء الأحبار والشيوخ والفقهاء كلهم، وكان بطرس قد تبعه من بعيد إلى داخل ساحة دار رئيس الأحبار، وجلس هناك مع الخدم يتدفأ عند النار، وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا. ومع أن كثيرين شهدوا ضده بالزور، لكن لم تتفق شهاداتهم. ثم قام بعضهم وشهدوا ضده بالزور وقالوا:
6: نحن سمعناه يقول: سأهدم بيت الله هذا الذي صنعه الناس، وفي ثلاثة أيام أبني غيره لم يصنعه الناس.
1: وحتى في هذا لم تتفق شهاداتهم. فوقف رئيس الأحبار في وسط المجلس وسأل عيسى:
2: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هؤلاء الشهود؟
1: لكنه سكت ولم يرد. فسأله رئيس الأحبار:
2: هل أنت هو المسيح ابن الله تبارك وتعالى؟
1: أجاب عيسى:
4: نعم أنا هو. وسترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
2: لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: فحكم عليه الجميع بأنه يستحق الموت، فأخذ بعضهم يبصق عليه وغطوا وجهه ولكموه وهم يقولون له
8: تنبأ.
1: وأخذ الحرس يلطمونه. ولما كان بطرس تحت في ساحة الدار، جاءت واحدة من خادمات رئيس الأحبار ورأت بطرس يتدفأ، فتطلعت فيه وقالت
9: أنت أيضا كنت مع عيسى الناصري.
1: لكنه أنكر وقال
7: أنا لا أعرف ولا أفهم ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار وصاح الديك، فرأته الخادمة هناك وأخذت تقول للموجودين
9: هذا واحد منهم.
1: لكن بطرس أنكر مرة أخرى، ثم بعد قليل قال بعض الواقفين أيضا له
10: بالتأكيد أنت واحد منهم لأنك جليلي فعلا.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول
7: أنا لا أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه.
1: وعند ذلك صاح الديك مرة ثانية، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله له عيسى.
4: قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات.
1: فانفجر بالبكاء.

فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاط بي، باسم الرب أبيدهم. أحاط بي واكتنفوني، باسم الرب أبيدهم. أحاط بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك، باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب

0: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر دوت كوم.
1: لوقا الأصحاح السادس. وفي أحد أيام السبت مر عيسى وسط حقول القمح، فأخذ تلاميذه يقطفون السنابل ويفركونها بأيديهم ويأكلون. فقال بعض الفريسيين:
2: لماذا تعملون ما لا يحل عمله في يوم السبت؟
1: فأجابهم عيسى وقال:
3: ألم تقرأوا ما فعله داود لما جاع هو وأصحابه؟ إنه دخل بيت الله وأخذ وأكل من خبز الغربان المقدس الذي لا يحل أكله إلا للأحبار وحدهم، وأعطى منه أيضا لأصحابه.
1: ثم قال لهم:
3: الذي صار بشرا هو رب السبت.
1: وفي سبت آخر ذهب إلى بيت العبادة وأخذ يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى مشلولة، وكان الفقهاء والفريسيون يحاولون أن يجدوا شكوى ضد عيسى، فأخذوا يراقبونه ليروا إن كان يشفي في يوم السبت. لكنه عرف أفكارهم فقال للرجل الذي يده مشلولة:
3: قم وقف أمام الجميع.
1: فقام ووقف أمامهم. فقال لهم عيسى:
3: عندي سؤال لكم، هل يحل في يوم السبت عمل الخير أم عمل الشر؟ إنغاز حياة أم إهلاكها؟
1: وتلفت فيهم جميعا وقال للرجل:
4: مد يدك.
1: فمدها فشفيت يده تماما. فغضبوا جدا وتشاوروا معا ماذا يفعلون بعيسى. وفي يوم من الأيام خرج إلى الجبل ليصلي، وغضى الليل كله في الصلاة لله. ولما طلع الصبح نادى تلاميذه واختار منهم 12 ودعاهم الرسل، وهم سمعان الذي سماه بطرس، وأندراوس أخوهم، يعقوب ويوحنا، فيليب وبرتلمي، متى وتوما، يعقوب ابن حلفي وسمعان الذي يدعى القيور، يهوذا ابن يعقوب، ويهوذا القريوتي الذي خانه فيما بعد. ثم نزل معهم ووقف في مكان منبسط، وكان هناك جمع كثير من تلاميذه وجمع كبير من الناس من كل منطقة يهوذا والقدس وساحل صور وصيدا، جاءوا ليسمعوا وينالوا الشفاء من أمراضهم، والذين كانوا معذبين بأرواح شريرة نالوا الشفاء. وكان الجمهور كله يحاول أن يلمسه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفيهم جميعا. ونظر إلى تلاميذه وقال:
3: هنيئا لكم أيها المساكين، لأن لكم نصيبا في مملكة الله. هنيئا لكم يا من تجوعون الآن، لأنكم ستشبعون. هنيئا لكم يا من تبكون الآن، لأنكم ستضحكون. هنيئا لكم إذا أبغضكم الناس وإذا رفضوكم وشتموكم وأهانوا اسمكم باعتبار أنكم أتباع الذي صار بشرا كأنه عار. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا، لأن أجركم في السماء عظيم، فإن آباءهم عاملوا الأنبياء بنفس الطريقة. لكن الويل لكم أيها الأغنياء، قد نلتم نعيمكم هنا. الويل لكم يا من تشبعون الآن، لأنكم ستجوعون. الويل لكم يا من تضحكون الآن، لأنكم ستحزنون وتبكون. الويل لكم إذا مدحكم كل الناس، فإن آباءهم عاملوا من ادعوا النبوة بنفس الطريقة. ولكني أقول لكم أيها المستمعون، أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى الذين يكرهونكم، باركوا الذين يلعنونكم، وادعوا بالخير للذين يسيئون إليكم. من ضربك على خدك فاعرض له الخد الآخر، ومن أخذ منك رداءك فلا تمنع عنه ثوبك أيضا. أعط كل من يسألك، ومن أخذ ما هو لك فلا تطالبه به. عاملوا الناس بمثل ما تريدون أن يعاملوكم. إن كنتم تحبون من يحبكم فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يحبون من يحبهم، وإن كنتم تحسنون إلى من يحسن إليكم، فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يفعلون هذا. وإن كنتم تغرضون من تعرفون أنه سيقوم بالسداد، فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يقرضون الأشرار ويتوقعون السداد بالكامل. ولكن أحبوا أعداءكم واحسنوا إليهم واقرضوهم بينما ليس هناك أمل في السداد،

0: لأن الكيل الذي تكيلون به للآخرين هو نفسه يكال به لكم.
1: وضرب لهم هذا المثل:
0: هل يغدر أعمى أن يقود أعمى؟ ألا يسقط الاثنان في حفرة؟ ليس التلميذ أعلى من معلمه، بل كل من أكمل تعليمه يكون كمعلمه. لماذا تنظر إلى القشة التي في عين أخيك ولا تلاحظ لوح الخشب الذي في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك: يا أخي خلني أخرج القشة من عينك، بينما أنت لا ترى اللوح الذي في عينك؟ يا منافق، أخرج اللوح من عينك أولا، فيمكنك أن ترى لتخرج القشة من عين أخيك. لا يمكن لشجرة طيبة أن تعطي ثمرا رديئا، ولا لشجرة رديئة أن تعطي ثمرا طيبا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها. فنحن لا نجني من الشوك تينا، ولا من العليق عنبا. الإنسان الصالح يقدم صلاحا من الصلاح المخزون في قلبه، والإنسان الشرير يقدم شرا من الشر المخزون فيه، لأن الفم يتكلم بالأشياء التي تملأ القلب. لماذا تدعونني يا سيد يا سيد ولا تعملون بما أقول؟ كل من يأتي إلي ويسمع كلامي ويعمل به أشبهه لكم برجل يبني دارا، فحفر عميقا ووضع الأساس على الصخر، فلما حدث فيضان اندفع النهر على تلك الدار، لكنه لم يقدر أن يزعزعها لأنها كانت مبنية جيدا. أما من يسمع كلامي ولا يعمل به فيشبه رجلا بنى دارا على التراب من غير أساس، فاندفع النهر عليها فانهارت في الحال وتحطمت تماماً.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الثلاث. وبإذن الله هنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة البدويت، أحكام العدل والرحمة. يعني شنو الكلام ده؟ تعالوا نسمع سفر الخروج أصحاح 23.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976565539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والاربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور. والحلقة دي بتتكلم عن خلق الكون، فيها كلام مهم جدا جدا، وبداية الخليقة، ودعوة لكم تسمعوه.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535976555 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية الخطايا المستترة، وحلقة الليلة بتتكلم عن الغضب. هل أنت إنسان غضوب؟ وبتتعامل كيف مع غضبك؟

عزيزي مستمع راديو سمر، مرحب بك، أنا القس فيليمون حسن في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة. خطايا الإنسان هو التعدي على الله، والإنسان تعدى على الله وتشوهت صورة الله وصورة العلاقة بين الإنسان وبين الله، فأصبحت أمور مشوشة من حولنا، والإنسان بقى ما عارف كيف يعيش سوي مع أخوه الإنسان، إلى أن جاء رب يسوع المسيح وعدل الصورة وأظهر نوع من الحياة بتاعت القداسة، لأنه عاش بلا خطية. الخطايا المستترة هنتكلم في حلقتنا الليلة عن الغضب. الغضب مشاعر، ومشاعر طبيعية موجودة في الإنسان، يعني الغضب زيه زي فرح، زيه زي حزن، مشاعر طبيعية موجودة في الإنسان. والغضب هو رد فعل لأي شيء الإنسان بيحسه أنه ما بيتفق مع طبيعته، وده أمر طبيعي، أو بيحس أنه وهو بيمر بحاجة يعني مضايقاه بشكل انفعالي بيعبر عن الغضب. فإذا الغضب هو انفعال الإنسان للأحداث، يعني بسبب تطلعه أو نظرته أو رد فعله أو انفعاله بالأحداث المحيطة به. فأي شخص فينا يتعرض إلى ضغوطات، يتعرض إلى التحديات، يتعرض إلى مشاكل، يتعرض إلى أمور مع الناس من حوالينه، ولكن لما نبقى الغضب كجزء من يعني شجار، واحد عرف وقال حركة استجابة سريعة من المخ لتهديد محتمل من الضرر، بمعنى أنه لما نزول يغضب فده جزء طبيعي من حركة بتستجيب بشكل سريع بعد ما يأخذ إشارة من المخ أنه في تهديد محتمل أو في ضرر ما، فيبتدي الإنسان يعبر عن هذا الغضب. تعبير قوي الغضب يعطي الشخص الرغبة في إيذاء، يعني أنه يؤذي أحد الأشخاص بسبب موقف ما، أو هو الشعور بالإنزعاج وعدم الارتياح بسبب وصول شيء ما. طيب إذا كان قلنا الغضب هو أمر طبيعي وشعور طبيعي زيه زي حزن زي فرح، وين الخطية هنا؟ يعني وين إنه الغضب هنا خطية؟ وهنا بتجي الإجابة بتاعتنا على إنه نجيب على هذا السؤال، وين الخطية المستترة في الغضب؟ إن كان هو مشاعر طبيعي، يعني إن كان هو يرد فعل طبيعي لشيء غير متوقع أو شيء حصل فجأة، وهنا هي الخدعة. الخدعة هي إنه يعني أدي الفرصة لإنه الغضب ما دام هو جزء طبيعي من حياتي وكده، فشنو الضرر في الموضوع؟ عشان كده علماء ومفسرين الكتاب المقدس قسموا الغضب إلى نوعين، سموه غضب مقدس وسموه غضب غير مقدس. الغضب المقدس بمعنى كشعور طبيعي أنت منزعج من أمر أو خوفا على شيء ربما يحصل، أو خوف على شخص عزيز عليك، أو خوف من ضرر لشخص ما، وبتحاول أنك أنت توعيه، فده يقودك إلى الزعل كده، فده شيء طبيعي ومقدس ويعني حميد. لكن الما محبب هو أنك تمتزج هذا الغضب والهيجان، أنك تضعه بصورة وبشكل يأذي الآخر بكلامك، بشتيمة، بأنك تجرح هذا الشخص. وما كده بس، الكلام ممكن يطلع يعني ما كويس، لكن الغضب نفسه ممكن يتحول إلى مرارة، يعني التراكم بتاع الغضب يتحول إلى مرارة يؤدي إلى أنك تأذي الآخر. عشان كده الكتاب لما كان واضح وقال أغضبوا ولا تخطئوا، يعني أدى هنا أنه في أوكي، أنت بتغضب كمشاعر طبيعية موجودة فيك، أغضب ولكن لا تخطئ. ولا تخطئ هنا عندها كثير من المدلولات اللي أنا قلت عليها. لا تخطئ ربما في الكلام اللي أنت بتقوله بتطلعه بعد هذه النوبة من الغضب أو الهيجان بسبب الغضب. تخطئ بأنك تشتم، تخطئ بأنك تطلع كلام جارح تسيء
إلى الآخر، وده هو اللي يتكلم عنه الكتاب المقدس. هذا ما يقودنا إلى الخطية، وهذا ما يقودنا إلى الخطية المستترة حتى نلاحظ نفسنا والتعليم نلاحظ نفسنا والغضب. خلونا نأخذ فاصل وأنا هرجع عشان نكمل في موضوع الغضب ما مقدس ده اللي هو ممكن نعتبره خطية مستترة.

أحبائي مرحب بك مرة تانية. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن موضوع الغضب، وحاولنا نعمل تعريف الغضب، الغضب مقدس وغير مقدس، وليه نعتبر الغضب ممكن يكون الخطايا المستترة، لأن الغضب صح هي مشاعر طبيعية، ولكن لو ما عملنا له ضبط وكنترول ممكن يصنع انزعاج ويأذي الآخرين، وبالتالي نعتبره أنه التمادي بأنه ندي ونفتح مجال للغضب اللي هي المشاعر الطبيعية بأن هي تكون خطية، تبقى خطية مستترة أو مستترة، ونحن بندي فرصة في حياتنا. ليه الغضب بيكون موجود أصلا؟ اتكلمنا أنه هو تعبير وانفعال خارجي لشيء داخلي أو لموقف ما عجبك أو خوفك على الناس التانيين. لكن كمان خليني أقول لك أنه الغضب ممكن يعبر عن عدم الثقة في سلطان الرب، فأنت ما واثق كفاية بسلطان الله أنه ممكن يأخذ حقك، أو أنه هو مجري الأمور، أو هو المشي الأمور، زي مزمور 37 من 1 إلى 11 بيتكلم كأنه يعبر عن عدم الثقة في سلطان الرب. أو نوبات الغضب الجزء الثاني هو جزء من أعمال الجسد، زي غلاطية 5:19-21 اللي بيتكلم عن السخط هو الغضب فيها الهيجان، فهذه النوبات من الغضب الهيجان ده بيطلب من أعمال الجسد، لأنه الجسد عاوز ياخد حقه، عاوز ينتقم، رد فعل، فبيطلب رد فعل عنيف، فهذا الرد الفعل العنيف ده يهول مشكلة المحتاج فيها أنه نعمل عليه كنترول كخطية مستترة. بيقول أمثال 29:11 إنه الغضب صفة الأحمق، بيغضب يعني الغضب ده صفة بتاع الشخص الأحمق، وعندنا في السودان يقول زول ده أحمقنجي، يعني فهو يعني حاد وعنيف في غضبه، بمعنى إنه يعني ما في غضب ممكن أعبر عنه فعلا لحاجة بيستحق إنك أنت تغضب له، لكن في غضب بسبب أمور سامحوني لو أقول لكم ربما تكون هي أمور تافهة ما بتستحق هذا الغضب، فتلقى الشخص يهيج ويخرج الكلمات اللي ما حلوة على الآخر والشخص اللي قدامه. وبالتالي لما إحنا نقول الغضب مشاعر يعني طبيعية والغضب فيها الخطية، نشوف نتائج الغضب اللي هو كخطية مستترة. شنو نتائج الغضب المستترة؟ أول حاجة الشخص السريع الغضب خطاياه أو المعاصي بتاعته أثامه خطاياه تكتر، أمثال 29:22، فالغضب بيجيب معه خطايا تانية، يعني الغضب السريع دي والفعالي ورد الفعل العنيف حقيقة هو في مقدمة خطايا تانية، مزمور 37:8. فإذا كنت أنا بغضب وهذا الغضب يتبع خطايا تانية من الكلمات البذيئة، من الشتيمة، من ربما أحيانا مع الضرب نفسه ممكن يوصل الموضوع، فإذا أنت ترتكب خطايا تانية في بسبب هذا الغليان أو الغضب السريع. النقطة الثانية تأثير الغضب نفسه تأثير مدمر، بيجيب الخصام في الأسرة والآخرين، يعني ممكن صح أقول أنا بعبر عن موقفي وأنا زعلان وما مبسوط، لكن ده يخليني أجيب حوار وحوار مع حوار، فالموضوع يكبر وكلام وكلمة فيعمل نوع من الخصام بسبب الغضب. لكن تخيلوا شخص سيطر على الغضب، تكلم بالمنطق، تكلم بهدوء، عبر عن الطريقة دي ممكن يساعد الشخص الآخر أنه يصلح الخطأ بتاعه، لأن الغضب نتيجة الخطأ أكيد، ما في شخص بيغضب ساكت كده اللي يكون في خطأ. النقطة الثالثة أنه السرعة في الانقياد للغضب هيقودك أنك أنت تكون في معاناة دائمة، فتخيل اللي بيغضب بهذه الصورة وما قادر يعني يمسك نفسه، ممكن الغضب ده يعني أحيانا لو ما عبر عنه بشكل كويس ممكن يسبب له مشاكل ويسبب له أمراض داخلية في الجسد، ممكن ضغط الشخص يرتفع بسبب النوبة بتاعت غضب الشديد، فهي إذا خطية مستترة. يقودك الغضب بالنقطة اللي بعده هو إنك تفكر كيف تنتقم من الآخر، وهي دي المشكلة. طيب تسأل تقول طيب وين المشكلة هنا؟ الغضب مشاعر طبيعية، بعد كل النتائج دي
يقول الكتاب المقدس في يعقوب 21 غضب الإنسان لا يصنع بر الله. ياتي الإنسان السريع الغضب، ما بيعمل كنترول، بيطلع هذه الكلمات السريعة من فمه فيصنع انزعاج، فلا يصنع، لا يصنع بر الله اطلاقا. هذا الغضب السريع غضب كخطية مستترة. انتبه انه نتائج الغضب، لاحظ لما انت تكون غضبان بيعتبر شيء طبيعي، يعني تابع وشوف نتائج النهائية شنو، يعني شنو المحصلة، بتجرح الناس، تسيء للناس، بتطلع كلمات سريعة، بتحكم على الناس بسرعة بسبب الغضب، بتطلع كلام على الناس بسرعة بسبب الغضب. فكر في الموضوع، لأن النتائج، هذه النتائج المدمرة، خطت الغضب إنه يكون الغضب يكون في خانة الخطايا المستترة، لأنه بنعتبره كأنه شيء طبيعي، ودي طبيعتي يا جماعة، وأنا دي طبيعتي كده، معليش أنا كده، لكن قلبي أبيض، ما في كلام زي كده، يعني ما في كلام إنه قلبك أبيض وإنت بتعبر عن الغضب بهذه الطريقة. في نقطة سريعة، علاج الغضب، كيف نعالج الغضب؟ تخلص من الغضب ودرب نفسك إن على الهدوء وعلى التواضع، وإنك تتحول إلى صورة يسوع المسيح. المسيح نموذج صالح، كان لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته. أنت مؤمن بالمسيح، تمثل بالمسيح ويكون هو نموذجك الصالح. أغضب ولا تخطي، لا تجعل الشمس تغرب على غضبك، أعمل كنترول زي ما بيقول بولس في أفسوس، إنه لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم بسبب الغضب. الله يديك الكنترول وتكون قادر أنك تضبط نفسك وتمسك نفسك مع الغضب. استخدم الغضب أحيانا للتعبير عن خطأ، ولكن بعدم أذية الآخرين. رب يباركك ويديك هدوء في اسم الرب يسوع المسيح، وهنلتقي في حلقة تانية المرة الجاية ونتكلم في موضوع جديد من حلقات الخطايا المستترة، والرب معكم.

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-55-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية. ضالا فويت ده عنوان قصة مهمة جدا جدا في الكتاب المقدس، وبيتكلم فيها بنقاط في غاية الأهمية للأسرة ودايما في طاعة الأبناء للآباء.
1: أحبائي مستمعي راديو سمر، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من وقفة وطلة على الكتاب المقدس. معي أنا أنتوني دانيال، يسرني ويشرفني أن أكون معكم في حلقة جديدة، وهي حلقة تكملة عن حلقة الصلاة. عندما نكون في ضيق مكتوب عنه إنه سامع الصلاة، مكتوب عنه يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر.

أحبائي مستمعي راديو سمر، عودنا لموضوعنا عن الصلاة وحياة الصلاة، وحناخد أمثلة لأشخاص صلوا لربنا وربنا سمع صوتهم وعمل معهم عجائب. أشخاص كان بيحبوا ربنا وحياتهم كان موجود قدام ربنا في كل وقت، عشان كده كان بيصلوا لربنا في كل أوقاتهم. واحد من الأشخاص ديل اسمه الملك حزقية، وحزقية ملك من ملوك مملكة يهوذا اللي هي واحد من أبناء الملك داود. حزقية وهو بيحكم في أورشليم جاء عليه ملك اسمه سنهاريب، والكلام ده موجود في أشعياء سفر أشعياء الأصحاح 37 والعدد من 14 إلى 20. سفر أشعياء الأصحاح 37 والأعداد من 14 إلى 20. سنحريب ده جاء وحاصر أورشليم وقال كلام كتير. من الكلمات اللي قالوا إنه هل ربنا بتاعكم ده بيقدر يخلصكم مني؟ حزقية لما سمع الكلام وشال الرسائل، الملك اللي اسمه سنحريب ده جابه وطرحه قدام ربنا وصلى لربنا، وربنا سمع، ربنا سمع صلاته، وحصل شيء نادر ما يحصل في أي مكان. الصلاة بيعمل عجائب، الصلاة بيغير المواقف، الصلاة بيرفع المرارات، الصلاة بيغير حتى الظروف. هو صلى الصلاة بتاعه قدام إلهه لأنه كان بيعرف منو إلهه، ده إله بتاعت أبو داود. فهو لما صلى ربنا سمع الصلاة ورسل له النبي بتاعه أشعياء وقال له ما تخاف من ملك بتاعت كلدانيين ولا تخاف من كلامه. وفي نفس اليوم وفي نفس الوقت في نفس اللحظة جاء ملاك من تحت ربنا وضرب 185 ألف من العساكر والجنود بتاع الملك سنهاريب في لحظة واحدة. ربنا رسل الملاك بتاعه وضرب 185 ألف من الملك الجبال. بيقول هل إلهكم بيقدر يخلصكم مني؟ مرات بنكون في مواقف كده ما عارفين نعمل شنو. خلينا نرفع عيوننا، خلينا نرفع قلوبنا، خلينا نرفع كل حاجة ونعين لفوق ونطلب العون، وربنا بيرسل معونة وربنا بيخلص. في نفس اللحظة الملك ده كان بيصلي في المعبد بتاع الإله بتاعه، قام عليه وأولاده وانتهوا منه، أولاده الطلعين من صلبه. خلي بالنا إنه ربنا ما بينوم، ربنا ما بينعس، ربنا شايف كل ظروف حياتنا، لكن هو ما بيقتهم حياتنا. هو قال أدعوني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني، وقال اسألوا تعطوا، أطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. مرات كثيرة في الضيق وفي الأوجاع وفي المرارات دي ما بنتذكر حتى إنه ربنا موجود، لأنه عايزين نحل الحاجة بإمكانياتنا، عايزين نحل الحاجة بقدراتنا. والصلوات الربنا استجابه لأولاده كتير، ما عنده عدد، ما عنده إحصاء. أخذنا مثال الملك حزقية وحناخد أمثلة تانية. خلي بالك يا مؤمن، خلي بالك إنه ربنا بيسمع صوتك وبيسمع النات بتاعت قلبك، وربنا بيعمل على عجائب عشانك وعشان صوتك في الصلاة وعشان قلبك في الصلاة وعشان توجه قلبك اتجاهه في الصلاة. مهما كان أمرك ومهما كان موقفك اتذكر إنه هو مكتوب عنه سامع الصلاة. يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. أحبائي هو يسمع صلاتك، هو يسمع صوتك. نطلع فاصل ونرجع ونواصل في وقفة وطلة على الكتاب المقدس.

أحبائي مستمعي راديو سمر، ألف مرحب بكم مرة تانية في موضوعنا وقفة وطلة، وبنواصل مع بعض في موضوع الصلاة، وحناخد مثالين، ممكن أمثلة بسيطة عن ناس صلوا وما جاملوا في الصلاة بتاعهم وربنا عمل معاهم عجيب. شعب يهوذا وشعب إسرائيل سبيوا ومشوا ودوهم لبابل، وفي بابل كان في ملك، والملك ده عمل تمثال وقال كل شخص ما بيسجد للتمثال ده بيرموه في أتون بتاعت نار. أتون بتاعت نار يعني فرن بتاعت نار، حديد مرات بنرميه في النار وبنسحر. قال بنتكلم عنه حاجة زي كده، نار ونار ونار، نار جدا يعني نار حارق. قال أي زول ما بيسجد للتمثال بتاعه ده يشيلوه يرموين في أتون النار. في نفس اللحظة كان في فتية ثلاثة اللي هم باللغة بتاعهم الملك سماهم شدرخ وميشخ وعبدنكو، قال لهم إنه تسجدوا للتمثال، وديل كان بيعرفوا ربنا وبيحبوا ربنا اللي هو الإله الحقيقي. ديل قالوا يا ملك أن إحنا ما حنسجد للتمثال بتاعك، إحنا ما حنعبد التمثال بتاعك. فالملك اتملى غيظ وقال لهم أنتوا ما حتسمعوا كلامي، ما حتعملوا الكلام ده. قام ضعف النار، زاد النار 7 أضعاف، قال لهم أنتوا لو ما سجدتم أنا حرميكم هناك. وقال لهم ما حنسجد، ما حنعبد التمثال بتاعك. في إلهنا لأن إحنا بنعبده بيستجيب وبيرد لك أيها الملك. ما قللوا من الملك لكن قال له إنه الإله بتاعنا بيستجيب. فالملك ضعف النار وبقى 7 أضعاف، الأتون بقى 7 أضعاف. فالناس قام شالوا الفتية الثلاثة ديل ورموهم جوا النار. لما رموهم حصل شيء عجيب، القيود حقهم اتفكت وهم لافين جوا، وجوا النار قاعدين يسبحوا وقاعدين يعبدوا ربنا. الناس الرموا الفتية الثلاثة ديل ماتوا نتيجة للسخانة بتاعت الأتون، لكن هم جوا هناك كان بيسبحوا وبيعبدوا ربنا. هم كانوا بس كان معاهم في شخص رابع بيسميه شبيه بابن الآلهة. نفس الشيء في صلاتك، ما بتكون براك في شدتك في ضيقك في وجعك. بنفس الكيفية في فتى اسمه دانيال برضو مر بنفس التحدي، إنه ما في زول يطلب من أي إله تاني أي شيء إلا الملك. حددوا أيام، ودانيال كان كل يوم بيمشي في البيت بتاعه وبيقف في الاتجاه بتاع أورشليم والشباك بتاعه فاتح وبيصلي 3 مرات في اليوم. فقاموا ودوا الكلام للملك، الملك قام شاف كده وقال دانيال ما بتسمع، خلاص هو خد مرسوم ما بيسمع، يرموه في الجب أو في القفص بتاع الأسود والأسود تاكله وتشبع به. شالوه ودوه ورموه في الجب بتاع الأسود. حصل شيء عجيب، ربنا رسل الملاك بتاعه وقفل أفواه بتاع الأسود. هو كان قاعد مع الأسود وما في شيء حصل له. الملك جاء تاني يوم بصوت أسيف بيسأل يا دانيال هل إلهك الذي تعبده دائما قدر ينجيك من الموت؟ قال نعم أيها الملك، إنه إله بتاعي رسل ملاك وقفل أفواه الأسود وما في حاجة حصل. حبيبي المستمع، ربنا يغدر جدا عبادتك له، ما عشان هو محتاج لكن لأنه مسرته، هو خلقنا على صورته حتى ما نكون في علاقة حية معه، والعلاقة دي بتكون بس من خلال صلاة حقيقية، صلاة فيه كل وجود الإلهي، وده ما بيكون إلا خلال شخص واحد هو الشخص يسوع المسيح، مخلصي ومخلصك، الفادي بالنسبة لي والفادي بالنسبة لكل شخص. لإلهنا كل المجد، آمين.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

أقبلك ملك على حياتي بدون جروحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

معانا مهمة جدا جدا. إذا عايز تشاركنا شاركنا وتواصل معانا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. ولكل الناس الحابة كمان تسمع يعني ترانيم متنوعة أو عندك ترنيمة معينة حابة تسمعها من خلال ساعة سمر حبابك واكتب لنا وراسلنا وأكيد أكيد هتسمعها معانا على ساعة سمر. حباب الناس رجعت من أشغال المختلفة بعد يوم طويل ومجهد, إن شاء الله رب يكون يعني سعدت وأنجزت وكان يومكم مليان بركات ونجاحات. وحباب كمان كل الناس القاعدة في البيت وجهزت لأوقات المساء, أكيد شاي المساء أو شاي العصر زي ما بنقول لما فيها ونسات مختلفة نسأل عن حالنا وأحوالنا. حباب الجيران, حباب الطلة وحباب اللمة, حباب الأصحاب, حباب كل زول بيتابعنا في ساعة سمر, حبابكم وأهلا بكم. ساعة سمر, نغمة سلام وصوت إيمان, ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر, ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر.

ودعوة كمان لكل الأحباب، لكل الناس اللي دايما بتحب يعني تتابع صفحة راديو سمر on فيسبوك، نقول لكم حبابكم، وأكيد دعوة لكل زول إنه يدخل على الصفحة ويستمتع بمشاهدة البرامج المختلفة. إذا حابي تتابع بودكاست معين، إذا كان مع إيفا في الله البريدو، وإذا كان مع سمعان وكمان البشمهندس رأفت، أو كمان عندنا لكم مفاجأة جميلة جدا جدا برا الويف يا جماعة. منو كان متابع معانا الموسم الأول؟ بنوعدكم إنه في الموسم الثاني مع يعني المذيعات الجميلات إنجي وترنيم، اترقبوا ده وأكيد تتابعوا معانا مواضيع جميلة وشيقة، وكمان مواضيع مختلفة من راديو سمر فور. اتفضلوا، وكمان إذا بتستمتع باللغة دي وعارف وبتفهمها وبتتقنها بقول لك أكيد حتلقى البرامج والموضوعات اللي انت عايزة. إذن حبابكم وحباب مساياتكم، تعالوا مع بعض نستمع لأولى الترانيم.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

يا سلام، بداية جميلة مع فريق أبناء كوش في ترنيمة جميلة ورائعة. منو زيك أنت ربي يسوع، مليان محبة مليان حنان، جواه ريدة قوية حنعيش معاه طول السنين. منو زيك؟ أكيد أكيد ما في زيك. حبابكم مستمعينا وكمان الناس اللي بتتابعنا في كل مكان، أهلا ومرحب بكم. وأكيد الحماس يا جماعة، الحماس لما يشيل الزول أكيد الكلمات كثيرة بتقع منه، عشان كده أنا كده كشفت لكم عن موضوع الليلة. لكن ما في مشكلة، كده تعالوا برضو مرة تانية نطلع نستمع ترنيمة ونرجع نواصل. خليكم قريبين، ترنيمتنا الجاية ترنيمة جميلة جدا جدا لكل زول اللي بيحب يسمع دايما جيسيس فيلمون وهو بيرنم. رأيكم شنو نسمع للترنيمة دي؟ وأكيد لو حافظينها دندنوا معانا، ولو حابين تسمعوها تاني مرة هنا في ساعة سمر قولوا لي واكتبوا لي يا جماعة على نفس الرقم الواتساب اللي أنا قاعد أقوله لكم كل مرة، اللي هو 0-35-79-76-55-39-9. حستنى مشاركاتكم.

بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة حتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

أهلا بكل زول موجود معانا مما بدينا، وكمان حباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي. بنقول لك ما جيت متأخر، لكن في لسه ترانيم روحية حنسمعها مع بعض. وإذا عندك أي زول يعني بتحس إنه بحب يستمع للترانيم برضو، يعني اتصل عليه وديه دعوة، قل له ينزل الابليكيشن راديو سمر، أكيد حيقدر يتابعنا وأكيد حيقدر يستمع يعني معظم الترانيم الروحية السودانية. إذن أعزائنا، زي ما قال القس فيلمون حسن في الترنيمة دي وكلمات جميلة، الصوت الفوق بينادي تعال أسمع ولبي، ده يسوع بينادي شخصك ما تعاند يا حبيبي، يا غالي انت حبه عشانك خلى عرشه، ما تعبه التاني غيره أصله ليك وانت ليه. انت مستعد تسمع الصوت ده؟ أكيد صوت بيناديك ومحتاج انك تلبي النداء ده. حبابكم مستمعينا، وسعيدة جدا جدا بأنه نتلاقى مع بعض في يوم جديد وفي كمان موضوع جديد ونسى جميلة تجمعنا معاكم. لكن أتمنى أن يكون في تفاعل، وأتمنى أن يكون في مداخلات، وكمان يكون في رسائل كده جميلة فيها إضافة لموضوعنا الليلة. يعني ممكن يحصل موقف بسيط جدا، لكن من كثرة حماسنا نبدأ نبني عليه حاجات كثيرة في دماغنا. مثلا نتعرف على زول جديد ونحس إنه الموضوع ممكن يكون من بدايته حاجة جميلة، فنبدأ نتخيل ونتوقع ونفرح قبل ما نعرف أصلا الموضوع ماشي لوين، أو الزول ده هو أصلا منه. أو ممكن مرات تجينا فرصة جديدة فنكون متحمسين لها جدا لدرجة إننا ننسى نسأل نفسنا هل دي فعلا الحاجة المناسبة لنا، ولا إحنا بس متحمسين لفكرة البداية. أحيانا أعزائي المستمعين، الحماس بيخلينا ندي مشاعر أو يعني اهتمام أكبر من حجم الموقف، وبعدها لما الأمور تمشي زي ما إحنا ما كنا متخيلين بنحس بشنو؟ بالإحباط. مع أن المشكلة ما بالضرورة يعني في الحاجة نفسها اللي أنا كنت متخيلاها، يمكن إحنا بس رفعنا سقف التوقعات بتاعتنا شديد جدا جدا من البداية. لكن في نفس الوقت أنا شايفة إنه الحماس في حد ذاته حاجة ما كعبة، بالعكس حاجة جميلة جدا، لأنه ده معناه إنه أنا لسه عندي شغف، ولسه يعني أنا بفرح بالحاجات الجديدة، ولسه أنا عندي أمل. يمكن الفكرة كلها إننا يعني مرات بحماسنا ده نفرح ننبسط، لكن من غير ما نتسبق الأحداث. أتمنى كده من غير ما نتسبق الأحداث نعيش اللحظة زي ما هي، ونسيب الأيام تكشف لنا باقي القصة. عرفتوا طبعا أكيد إحنا عايزين نتكلم عن شنو؟ عايزين نتكلم عن الحماس. متحمسين إننا نتكلم في الموضوع ده؟ إذا أنت متحمس عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، تابعني وكمان شاركني، وإضافتك حتكون يعني حاجة جميلة جدا جدا للموضوع. طيب خلينا أسألكم كم سؤال كده قبل ما نطلع الفاصل. هل نحن شايفين إنه الحماس الزايد حاجة حلوة لأن بتخلينا نعيش ونفرح، ولا أحيانا يعني كده بتخلينا نتعلق بحاجة قبل ما نحن نعرف يعني ممكن نهايتها تكون شنو؟ زي ما قلت لكم قبل، حماس البدايات. وهل حصل معاكم قبل كده اتحمستوا لحاجة جدا وفي الآخر اكتشفتوا إنكم كنتم متخيلين الموضوع غلط، يعني اديته أكبر من حجمه الحقيقي؟ أنا يعني بجد مستعدة، وكمان حكون متحمسة جدا جدا أستمع لقصصكم وتجاربكم وكمان تعليقاتكم في الموضوع. خليكم معاي وأكيد حنرجع نستمع للترنيمة، ودي فرصة لإنك تكتب لي وتشاركني. وإذا أنت جيت هسع وما عارف رقم الواتساب، أكتب لي على رقم الواتساب 0035 79 76 55 35 9. حستناكم، وما تنسوا إنكم ما تمشوا بعيد، لأننا أكيد حنرجع ونواصل.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

يا سلام لما إحنا بنكون بنقدم المجد والحمد والشكر والتسبيح لإله المجد، زي ما قال المرنم: يا الله أنت الإله المستحق كل الكرامة والسلطان، يا الله أنت الإله المستحق كل العبادة والسجود، أنت القدوس الجالس بين تسبيحات المؤمنين، فنحن شعبك نحمدك إلى الدهر. يا سلام. وإذا رجعنا في سفر المزامير بنلقى بقدر شنو مزامير تغنى بيها المرنم الكبير عازف القيصارة داود، بقدر شنو كان بيسبح، بقدر شنو كان بيدندن، بقدر شنو كان بيكتب كلمات فيها تسبيح وتمجيد لرب المجد. إذا مستمعينا جينا بعد الفاصل، وأكيد كلنا حماس عشان ما نستمع لباقي تفاصيل موضوعنا، ولا رأيكم شنو؟ عايز أبدأ معكم كده بحماس التوقعات. يعني مثلا مرات أن إحنا لما نتحمس لحاجة ما بنكتفي بأننا نفرح بيها في وقتها وبس، لا، بنمشي أبعد من كده. يعني الحاجة لسه في بدايتها لكن نحن في راسنا خلاص إنها وصلت للنهاية. ممكن تجينا فرصة جديدة، زي ما قلنا نتعرف على زول أو نبدأ مشروع جديد، أو حتى يحصل لنا موقف بسيط يعني حسينا إنه ممكن يكون بداية جديدة وحاجة كمان حلوة. فجأة كده تلقانا بدينا نتخيل، طيب لو حصل كده يا ربي ممكن يكون شنو؟ ولو الموضوع ده مشى كده ممكن حيحصل شنو؟ ولو بعدين بقى كده، المهم يعني توقعات وأسئلة كده كثيرة ممكن تدور جوانا، ونبدأ نبني توقعات فوق توقعات لحد ما الحاجة البسيطة ذاتها في خيالنا تبقى قصة كبيرة. طيب المشكلة وين؟ المشكلة إنه لما الواقع ما يمشي بنفس السيناريو اللي عايشينه في راسنا بنتضايق شديد، مع إنه أصلاً ما كان في وعد إنه الحاجة دي حتمشي بالطريقة اللي إحنا دايرينها. ما في زل وعدك كده إنه يعني الحاجة دي بالضبط زي ما أنت راسمها في راسك ياها حتمشي كده. عشان كده قبل زي ما قلت لكم، لو ما حصلت الحاجة دي حسب توقعاتنا بنصاب بشنو؟ بالإحباط. يعني مرات نحنا ما بنكون زعلانين من الحاصل قدر ما بنكون زعلانين من الحاجة اللي كنا متوقعينها تحصل وما حصلت. وعشان كده يمكن محتاجين نتعلم حاجة بسيطة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، إنه نفرح بالحاجة وهي بتحصل، لكن ما نستعجل ونعيش نهايتها قبل ما القصة شنو تبدأ أصلا. الحماس جميل يا جماعة، والتوقع برضو طبيعي، لكن يمكن الفرق في إننا يعني بنخلي التوقعات ممكن تكون يعني كبيرة شديد، لكن رأيكم شنو نخليها توقعات ممكن تكون مرنة شوية، يعني تتماشى مع الوضع، حتى لو ما حصل الحاجة اللي أنا كنت متوقعها على الأقل ما أصاب بإحباط وحزن ومش يعني شعور كده ما جميل. فخلونا كده نسأل نفسنا، هل بنحس إنه توقعاتنا العالية دي مرات بتزبط ولا مرات بتخيب، ولا بالعكس بتحس إنه الإنسان يعني لو ما يتوقع وما حلم هيعيش الفرصة اللي جاته دي كيف؟ فيكم تكتبوا لي وتراسلوني بحسب طبعا تجاربكم مع الموضوع. وما في زول يا جماعة مرات ما بيكون متحمس، ولا شنو يا جماعة؟ إذا كان في يعني حاجة قبل كده تحمست عليها والسرد بتاع الموضوع ده هبش الموقف ده كده، راسلني إذا كان موقف طريف ولا موقف حزين. المهم إحنا عايزين الليلة نتونس كده ونتشارك في الموضوع ده ونشوف بقدر لحد وين وصلت بين توقعاتنا، هل فعلا اتوقعنا الحاجة اللي احنا كنا التوقعات اللي كنا متوقعينها ورفعنا سقفها عالي مشت الأمور كده، ولا احنا جينا وأصيبنا بإحباط شديد؟ راسلني عزيزي المستمع وشاركني في موضوع حلقتنا الليلة، لأنه أكيد الحماس ده مر بكل واحد فينا. إذن بستناكم على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. وحباب الناس الكمان بتابعنا على الستلايت ما تنسوا برضو تراسلونا على نفس رقم الهاتف. إذا مستمعينا تعالوا برضو في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

يا حاتم الحليب محبوب يعني الناس اللي دائما بتحب الترانيم الروحية خاصة في مناسبات الحفلات التسبيحية. شكرا على الأداء الجميل الرائع. بيقول بيك يا رب الغالي بفرح بيك طوالي، هتافنا يطلع عالي ليك يا الله. الله الله يا الله، الله عليك يا حاتم، ربنا يباركك دائما وتسمعنا المزيد من الترانيم الروحية. إذا مستمعينا أكيد حماس عشان ما نكمل كمان موضوعنا عن الحماس. مرات ممكن نتعرف على زوج جديد والزوج يكون مثلا لطيف وكلامه حلو، اهتمامه عاجبنا، وكمان يعني فمن غير ما نحس كده بنبدأ ندي الموضوع أكبر من حجمه. عفوا يعني لسه العلاقة في بدايتها، لكن نحن في راسنا خلاص بقينا عارفين الزول ده، ما عارفة يا زول ما في منا، عرفته خلاص الزول ده، ده حيبقى شنو مثلا؟ يعني أنا حصنف إنه الزول ده ممكن يبقى شنو في حياتي؟ صديق، معرفة، زول عزيز. صنفت شنو مثلا في راسك الزول اللطيف واليعني اهتمامه ده عاجبك ولا عاجبك وكده؟ ممكن الرسالة تكون يعني حلوة تفرحنا، مثلا تكون في مكالمة يعني تكون مختلفة تماما عن المكالمات اللي ممكن تجيني، تخليني مثلا أنا أفكر كثير، يكون اهتمام مثلا بسيط يخليني أقول أها شكل الموضوع فيه حاجة، وبعدها بنبدأ نلاحظ كل التفاصيل ونفسر كل كلمة إذا كان في رسالة ولا مكالمة، ونربط كل موقف بالموقف الثاني. وأحيانا ما بنكون متعلقين يعني بالزول نفسه، بنكون متعلقين بالإحساس اللي بدينا له وبالصورة اللي ببنيها يعني ببنيها لينا خيالنا نحن عنه. وهنا المشكلة ممكن تبدأ، لأنك لما تتحمس زيادة ممكن تدي العلاقة مشاعر أكبر من المرحلة الموجود فيها حاليا. والطرف الثاني ممكن يكون لسه بيتعرف عليك، يعني هو ذاته ما خدت في باله إنك وصلت للمراحل المتأخرة دي، ولسه هو ذاته ما عارف هو عايز شنو أصلا. وإنت خلاص من هنا بديت تبني توقعات يا زول، وخطيت الزول ده في مكان عالي جدا جدا، وبقيت تتأثر حتى بمكالماته وبرسائله. فإنت بتكون يعني بنيت طابق ثالث ورابع ولسه ماشي، وهو لسه بيفتش على الباب بوين. وبرضو لازم نكون منصفين يا جماعة، الحماس في العلاقات ما حاجة سيئة، بالعكس ممكن يكون حاجة جميلة إنك تلقى زول ترتاح له وتفرح معاه وتفرح بوجوده وتحس إنه ممكن يكون في حاجة حلوة تطلع منه. لكن السؤال هنا، كيف أعيش الإحساس الجميل ده من غير ما أستعجل؟ يعني إحنا مرات فعلا دائما بنكون مستعجلين خاصة في العلاقات الزي كده. كيف أدي العلاقة دي فرصة تكشف نفسها برا، بدل ما أنا أستعجل وعايزك يعني أستكشف العلاقة براي، خليني كده دي يعني فرصة للعلاقة دي إنها تكشف نفسها برا، بدل ما أنا أصبغها وأقرر ريحة تكون شنو وأخد تفيات مكانها وكلام بالشكل ده. يمكن أحسن حاجة نعملها إننا نخلي الناس يزبطوا لنا نفسهم بالأول، بدل ما نحن نكمل الفراغات من خيالنا، يا أخي يمكن الزول ده ما كده ويمكن آيه وكده، فبنبدأ أن إحنا نحاول نملأ المكانات الفاضية برانا بنفسنا بتوقعاتنا طبعا، لأنه في النهاية ما كل اهتمام عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة معناه حب، وما كل انسجام معناه إنه دي العلاقة المناسبة، وما كل بداية جميلة بالضرورة نهايتها تكون زي ما نحن شنو متخيلين. كده خلينا أسألكم سؤال، هل حصل قبل كده اتحمستوا لزول من البداية وبعد فترة كده دي اكتشفتوا انه كنتوا متعلقين بالصورة اللي عملتوها انتوا عنه أكتر من الزول الحقيقي يعني اللي كان بتعامل معاك؟ حصل معاكم كلام زي كده؟ كده لو حصلت معاكم مواقف زي دي اكتبوا لي، وانا بصراحة كده عايزة استمع لتجاربكم وعايزة اعرف كمان آراءكم ومشاركاتكم. في الوقت ده انا يعني حابة اطلعكم كده بحماس كده، دي في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليكم قريبين يا جماعة وما تمشوا بعيدين.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

طبعا الترنيمة دي كنتوا متوقعينها، يعني تسمعوها بصوت جورج بيلي، هو كاتب وملحن ومؤدي الترنيمة، لكن حبوا يشاركوها شباب فريق النصرة. وشكرا لكم يا شباب، ربنا يبارككم، وأكيد لسه مواصلين في موضوعنا. عايز أقول لكم مستمعينا، بعد ما تعرفنا عن الحماس خاصة في العلاقات والتوقعات العالية اللي نحن مرات بنخدها، إنه الحماس ممكن يكون محتاج لحكمة. مكتوب في سفر الأمثال: أما الحكيم فيقبل وصايا. الفكرة هنا إنه ما كل إحساس قوي لازم يتحول مباشرة لقرار. ممكن أكون متحمس، لكن خليني كده أدي نفسي فرصة شوية أفكر وأطلب حكمة. وكمان حاجة تانية، إننا ما نستعجل في الكلام، وإننا ما نتخذ القرارات يعني سرعة. عشان كده مكتوب في رسالة يعقوب: ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، وكمان في الغضب. وأكيد يعني بنعرف إنه أحيانا الحماس بيخلينا أن إحنا نستعجل نحكم، نستعجل نتفق، نستعجل كمان نتوقع. لكن الكتاب المقدس بيشجعنا إننا شنو؟ نتمهل، نكون عندنا حكمة، نطلب الحكمة في أي حاجة اللي ممكن تقابلنا. وكمان ثالث حاجة، المشاعر الجميلة، لكن يعني محتاجة إننا إحنا كمان نكون بنضبطة، ونكون كمان بنعرف كيف إننا فعلا نتصرف في المواقف اللي ممكن تكون صعبة. وضبط النفس ده بنلقاه في رسالة غلاطية، وهو واحد من ثمر الروح. ضبط النفس، يعني ضبط النفس ما معناه إن أنا أقتل الحماس الفيني وإن أبقى بارد، لا، معناه ما نخلي الحماس هو يسوقنا ويحدد طريقنا ويستنزف مشاعرنا، لا، محتاجين إن إحنا يكون عندنا شنو؟ ضبط نفس. وآخر حاجة أعزائي المستمعين، ما نعتمد على فهمنا براو، زي ما هو مكتوب في سفر الأمثال: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. ودي ممكن تكون نقطة مهمة جدا جدا. أنا ممكن أتحمس وأحلم وأفرح، لكن ما أتعامل مع توقعاتي كأنها حقيقة يعني واقعية. أسيب مساحة كمان إنه ربنا يقودني ويديني حكمة ويكشف لي الصورة الكاملة، بدل ما الصورة المشوشة الغير واضحة قدامي. إذن محتاجين في الحماس ده، أذكركم مرة تانية إن يكون عندنا حكمة يا شباب، حكمة يا جماعة في إننا كيف نقدر يعني ندي يعني مساحة لربنا بإنه يقودنا ويدينا حكمة في ده. رأيكم شنو؟ نطلع نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين، ولسه أنا مستنية أسمع مشاركاتكم، وكمان يعني حماس كده في إنكم تكتبوا وتشاركوا عن الموضوع.

أحبابكم مستمعينا، رجعنا من أول وجديد، وكمان يعني تقريبا 4 دقائق بتفصلنا من نهاية حلقتنا. لكن عايز أقول لكم عن واحد في الكتاب المقدس كان دايما قاعد يكون متحمس جدا. بطرس كان زول متحمس شديد، ومرات حماسه كان أكبر من قدرته على تقدير الموقف. بنتذكر لما المسيح قال لتلاميذه إنهم كله حيشكوا فيه، بطرس قال له بكل ثقة وإن شك فيك الجميع فأنا لا أشك أبدا. شوفوا ثقة بطرس في اللحظة دي، كان صادق جدا في كلامه. هو فعلا كان مؤمن إنه مستعد يعمل أي حاجة عشان المسيح، لكن المشكلة إنه هو اتكلم بناء على إحساس اللحظة، وما كان عارف لسه هو حيتصرف كيف لما يواجه الخوف الحقيقي. وبعدها فعلا لما جات اللحظة الصعبة، بطرس أنكر المسيح 3 مرات. إذن أعزائنا المستمعين، عايز أقول إنه يعني جميل إنه لسه عندك قلب بيفرح، ولسه عندك أمل، ولسه يعني بتقدر شنو الحاجة الحلوة حتى قبل ما تحصل. لكن بس خلينا نتعلم حاجة، إنه اتحمس لكن ما تستعجل، أحلم لكن ما تتعلق بالنتيجة، أفرح بالبداية لكن ما تعيش النهاية في خيالك، ودي ربنا مساحة يكشف لك الصورة في وقتها. ولو حاجة مشت زي ما كنت متوقع، ما معناها إنك كنت زول يعني غلطت في توقعاتك. يمكن بس ربنا كان عنده طريق يكون مختلف عن اللي أنت راسمه. يعني خلي قلبك دايما مفتوح، لكن كمان يكون مرتبط بالحكمة. ليه؟ لأنه الحكمة هي دايما بتخلي الطريق يكون واضح. وتذكروا دايما الحماس ممكن يفتح الباب، لكن الحكمة هي اللي بتخلينا نعرف نمشي في هذا الطريق. سعدت جدا أعزائي المستمعين بمتابعتكم لنا، ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وفي حلقة جديدة من ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2,200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو.

مرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها. وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: الرؤيا الأصحاح 18. بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطة عظيمة، وأضاء بهاؤه الأرض وصرخ بصوت عال:
1: سقطت بابل العظيمة وأصبحت وكرا للشياطين ومأوى لكل روح شرير ولكل طائر نجس مكروه، لأن الأمم كلها شربت من خمر فسقها وشرها، ملوك الأرض زنوا معها وتجار الأرض اغتنوا من كثرة نعيمها.
0: ثم سمعت صوتا آخر من السماء يقول:
2: اخرجوا منها يا شعبي لئلا تشتركوا في ذنوبها وتأتي عليكم مصائبها، فقد تراكمت ذنوبها حتى وصلت إلى السماء ولم ينسى الله جرائمها. افعلوا بها كما فعلت بكم، بل ضاعفوا لها جزاء ما فعلت، والكأس التي مزجتها اسقوها منها نصيب اثنين، عذبوها واحزنوها بقدر ما عظمت نفسها وتنعمت، لأنها تقول في نفسها:
3: أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أذوق الحزن أبدا.
2: لذلك تأتي عليها المصائب في يوم واحد، الموت والحزن والجوع، وتحترق بالنار، لأن الله الذي حكم عليها هو المولى القدير.
4: سيبكي عليها ويندبها ملوك الأرض الذين زنوا معها وتنعموا معها، حين يشاهدون دخان حريقها ويقفون بعيدا خوفا من عذابها ويقولون:
5: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة يا بابل القوية، في ساعة واحدة حل بك العقاب.
4: وسيبكي عليها ويندبها تجار الأرض، لأن بضاعتهم لن يشتريها أحد.
2: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وغرمز وعطور متنوعة ومصنوعات من العاج والخشب السمين ونحاس وحديد ورخام وغرفة وتوابل وبخور ومر ولبان وخمر وزيت ودقيق وغمح وبهائم وغنم وخيل وعربات وناس بأجسامهم ونفوسهم.
4: ويقولون:
6: ضاع منك الثمر الذي اجتهته نفسك، كل الغنى والنعيم راح عنك ولن تجديه.
4: والتجار الذين كانوا يبيعون هذه الأشياء واغتنوا من هذه المدينة سيقفون بعيدا خوفا من عذابها ويبكون ويندبون ويقولون:
6: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمزة وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة ضاع كل هذا الغنى.
4: وكل قادة السفن والركاب والبحارة وجميع الذين يرتزقون من البحر سيقفون بعيدا يشاهدون دخان حريقها ويصيحون:
7: أي مدينة كهذه المدينة العظيمة؟
4: ويرمون التراب على رؤوسهم ويبكون وينوحون ويصرخون:
7: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي من ثروتها اقتنى أصحاب سفن البحر جميعا، في ساعة واحدة خربت.
5: اشمتي بها أيتها السماء وافرحوا أيها الصالحون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
4: وتناول ملاك قوي حجرا كحجر طاحونة ضخمة ورماه في البحر وقال:
8: بهذا العنف ترمى مدينة بابل العظيمة ولن توجد فيما بعد، لن يسمع فيك قناء ولا موسيقى، لا قيثارة ولا مزمار ولا بوق، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت حرفته، ولن يسمع فيك صوت الطاحونة، ولن يضيء فيك نور مصباح، ولن يسمع فيك صوت عريس أو عروس. كان تجارك هم عظماء الدنيا، وسحرك قاد كل الأمم إلى الضلال. في هذه المدينة
9: يوجد دم الأنبياء والصالحين وكل من قتل على الأرض.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
1: الرؤيا الأصحاح 13. ورأيت وحشا طالعا من البحر، له 10 قرون و7 رؤوس، وعلى قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء كفر. وهذا الوحش الذي رأيته يشبه النمر، لكن له أرجل كأرجل الدب، وفم كفم الأسد. وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطة عظيمة. وظهر أحد رؤوس الوحش كأن بها جرحا قاتلا، لكن الجرح القاتل شفي. فتعجب العالم كله وتبع الوحش، وتعبد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطة. وتعبدوا أيضا للوحش وقالوا:
2: من مثل الوحش؟ من يقدر أن يحاربه؟
1: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والكفر، وأن يمارس سلطته مدة 42 شهرا. فأخذ يكفر بالله ويسب اسمه وبيته وأهل السماء. وأعطي القوة أن يحارب الصالحين ويغلبهم، كما أعطي السلطة على كل قبيلة وشعب ولغة وأمة. فيتعبد له كل أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماؤهم في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء المذبوح منذ خلق العالمين.
3: اسمعوني يا من لكم آذان، من مصيره السجن فإلى السجن يذهب، ومن مصيره الموت بالسيف فبالسيف يقتل. وفي هذه الحالة يحتاج الصالحون إلى الصبر والإيمان.
1: ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض، له قرنان مثل قرني حمل، لكنه تكلم مثل تنين، ومارس كل سلطة الوحش الأول، وذلك في وجوده. وجعل الأرض وسكانها يتعبدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت. وعمل آيات خارقة، حتى إنه جعل نارا تنزل من السماء إلى الأرض قدام عيون الناس. وخدع أهل الأرض بهذه الآيات التي أمكنه أن يعملها في وجود الوحش الأول. فأمرهم أن يقيموا تمثالا لتكريم الوحش الذي جرح بالسيف، ومع ذلك بقي حيا. وأعطي القوة أن يجعل الحياة تدب في تمثال الوحش الأول فيتكلم التمثال، وأن يقتل كل من رفض أن يتعبد للتمثال. وأجبر الكل صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، أحرارا وعبيدا، أن يعملوا علامة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم. فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كانت عليه العلامة التي هي اسم الوحش أو رغم اسمه. وهنا لا بد من الحكمة، فمن كان فهيما يحسب رقم الوحش لأنه رقم إنسان،
4: وهو 666.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: العبرانيين الأصحاح 11. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح. وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكثرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
2: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
1: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا، ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغ الكمال في صحبتنا نحن.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه، وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واسغ. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده اثنان أو ثلاثة. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي قال:
3: أنا أنتقم أنا أجازي.
1: وقال أيضا: ربنا سيحاكم شعبه. فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.

0: العبرانيين الأصحاح الثالث عشر. داوموا على محبة بعضكم البعض كإخوة، لا تنسوا أن تضيفوا الغرباء، فبعض الناس عملوا هذا وأضافوا ملائكة وهم لا يعلمون أنهم ملائكة. تذكروا المسجونين كما لو كنتم مسجونين معهم، وتذكروا المتألمين كما لو كنتم أنتم أنفسكم تتألمون. ليكن الزواج مكرما عند الجميع، والعلاقة الزوجية طاهرة، لأن الله يصب عقابه على الفاسقين والزنا. لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، وكونوا غانعين بما عندكم، لأن الله قال:
1: لن أتركك ولن أتخلى عنك أبدا.
0: لهذا نقول بصيغة:
2: الله معيني فلا أخاف، ماذا يمكن للإنسان أن يصنع بي؟
0: تذكروا غادتكم الذين حدثوكم بكلام الله، وتأملوا نتيجة حياتهم، واقتدوا بإيمانهم. عيسى المسيح هو نفسه الأمس واليوم وإلى الأبد. لا تنغادوا إلى الضلال بمختلف أنواع العقائد الغريبة. حسن أن تتغوى قلوبنا بالنعمة، لا بفرائض الطعام التي لم تنفع الذين اتكلوا عليها. لنا مكان لتقديم الغربان لا يحق للذين يخدمون في خيمة العبادة الأرضية أن يأكلوا من غربانه. أنتم تعلمون أن الحبر الأعلى يدخل إلى المقدس الداخلي، ومعه دم حيوانات يقدمه غربانا للتكفير عن الخطيئة. أما أجسام تلك الحيوانات فتحرق خارج المخيم. لهذا السبب تألم عيسى خارج بوابة المدينة لكي يطهر الشعب بدمه. لنخرج إذن إليه خارج المخيم ونحمل العار معه، لأنه ليست لنا هنا في هذه الدنيا مدينة باغية، بل نسعى إلى مدينة المستقبل. إذن بواسطة عيسى يجب أن نقدم لله غرابين تسبيح مستمرة يصدر من شفاه تشهد لاسمه. لا تنسوا عمل الخير وتقديم الإحسان، لأن هذه الضحايا ترضي الله. غادتكم يسهرون عليكم لأنهم مسؤولون عنكم، فأطيعوهم وأخضعوا لهم لكي يقوموا بخدمتهم بفرح لا بحزن، وإلا كنتم أنتم الخاسرين. صلوا من أجلنا، نحن متأكدون أن ضميرنا نغي، ونرغب في أن نحيا حياة شريفة بكل وسيلة، كما أرجوكم أن تصلوا من أجلي لكي أرجع إليكم بسرعة. الله هو الذي يعطي السلام، وبواسطة دم العهد الأبدي أغام من الموت سيدنا عيسى راعي الخراف العظيم، فأسأله أن يؤهلكم بكل ما هو صالح لتعملوا مشيئته، وأن يعمل فينا ما يرضيه بواسطة عيسى المسيح الذي له الجلال إلى أبد الآبدين، آمين. أرجوكم يا إخوتي أن تحتملوا كلمات التشجيع هذه بصبر. أنا كتبت لكم رسالة مختصرة. اعلموا أن أخانا تيموتاوس أطلق سراحه من السجن، فإن جاء بسرعة سأحضر معه لزيارتكم. سلموا على كل غادتكم وعلى جميع المؤمنين. يسلم عليكم الإخوة الذين من إيطاليا. النعمة معكم جميعاً.

0: شنو رأيكم في الفسحة دي؟
1: فعلا فسحة رائعة.
2: أنا من زمان كان نفسي نطلع مع بعض ونتفسح.
0: قلل نفسي نقضي مع بعض وقت رائع، وكمان نتعود على بعض أكتر ونتقرب من بعض أكتر.
1: بس إحنا كده ما حنعمل الكنيسة الليلة.
0: منو قال لك كده يا ناصر؟ فاكر أول ما تعلمنا عن الكنيسة اتعلمنا عنها شنو؟ قلنا إنها مجموعة من الأفراد المجتمعين مع بعض باسم المسيح يسوع، وكمان قلنا ما في مكان معين نقدر نعمل فيه الكنيسة، ممكن نعملها في أي مكان، حتى هنا في الجنينة الجميلة دي.
2: على فكرة الرب يسوع له كل الميت زمان كان بياخد تلاميذه لمواضع خلاء عشان يصلي معهم ويعلمهم، وكمان التلاميذ بعد صعود السيد المسيح ما كان لهم مكان معين، فمرة بيجتمعوا في العلية، ومرة بيجتمعوا بيت أم بطرس، ومرة في الهيكل، يعني كانوا بيقدروا يجتمعوا ويعملوا كنيسة في أي مكان.
3: أنا نفسي أقول لكم إنه فكرة نعمل كنيسة هنا في الجنينة فكرة رائعة، لأنها بتخلينا أركز في قدرة الله وروعة صنايعه وأعمال يدينه.
0: فعلا يا رانيا، منظر الزرع هنا جميل جدا، وكمان صوت العصافير جميل، كل ده مخليني مجد الرب أكتر وأكتر على أعمال الديو.
1: يا جماعة واضح إنه الكلام حياخدنا وحننسى الفطور.
2: ما تخاف يا مجدي، أنا جبت السندويتشات والشاي، تعال يا رانيا ساعديني.
3: حاضر يا منال.
1: وأنا كمان جبت معي شريط الكاسيت بتاعي عشان نسمع جزء من الترانيم أثناء الأكل.

الليلة حنعمل حاجات مختلفة عن كل مرة. أنا هسا ما حناخد وقت تعليم عن موضوع معين، لكن الليلة حنتكلم مع بعض عن أخبارنا. كل واحد حيشاركنا بأخباره، سواء كانت مشاكل بيمر بيها عشان نقيف جنبه ونساعده على حلها، أو أمور مفرحة حصلت معاه يفرحنا بيها، أو واحد يشاركنا بطلبة عشان نصلي.

0: واحدة في الشغل، لكن فوجئت إنه عين واحدة أصغر مني وأحدث مني في المكان ده، وبقت هي الرئيسة علي. وللأسف الشديد لما اشتكيت وطلبت حقي ما في زول سمع لي، وهي كمان بدأت تعاملني معاملة جافة جدا وتحاول إنها تغيظني بكل شكل. أنا نفسي تصلوا معاي لأني ما قادرة أستحمل الوضع ده، وعايزة أتنقل لقسم تاني، يا إما حاسيب الشغل.
1: نحن أكيد حنصلي لك يا منال، بس أنا ما معك في اتجاه الصلاة. يعني أنا ما معك إننا نطلب من ربنا إنه ينقلنا من القسم ده لقسم تاني أو نسيب الشغل.
0: ليه هما من حقي يعني؟
1: حقك يا منال، بس الله لما بخطنا في مكان بيقبل له قصد من ورا كده. خطط الله لحياتنا عبارة عن مراحل متتالية كلها مبنية على بعضها، وعشان كده لما الله بيخطني في مكان بيقبع عاوز مني حاجة يستخدمني فيها في نشر محبته للناس الحوالي.
0: في آية بتكمل كلامك يا سمير، بتقول إنه كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. يعني أي حاجة في حياتي بتحصل هي دايما لخيري، حتى لو شكلها الخارجي ما كويس.
2: بس أنا مضغوطة يا جماعة وتعبانة جدا في الشغل ده، كل يوم بمشي بتعب أكتر من اليوم اللي قبله.
1: أنا معاكي إنه أنتي بتتعبي يا منال، بس ده لأنك ما قادرة تفهمي قصد ربنا من ورا ده. لو فهمت ربنا عاوز من ورا الموضوع ده شنو، أكيد حترتاحي ونفسك تتفتح للشغل، لأنك في الوقت ده هتكوني بتطيعي الله وبتنفذي في مشيئته.
3: بس هو ما ممكن يا أبوي إنه الرب يكون قاصد بالظروف دي إنه أمي تخلي الشغل وتتنقل لقسم تاني؟
1: ما بتهيالي يا ناصر. الله لو عاوز أمك تسيب الشغل كان أكيد حيفهمها كده بدون ما يعمل ليها مشاكل في الشغل.
2: بس بفترض إنه ربنا قال لي أقعد في الشغل وأنا ما مرتاحة، هقعد وأنا تعبانة؟
1: يوم ما ربنا حيقول كده يا منال أكيد أكيد وكده هخليكي تشعري بالراحة، لأنه في الوقت داك راحتك حتكون نابعة من إنك بتنفذي مشيئة الله ومن قصده في وجودك في الشغل.
0: وإنت بتحكي يا منال رجعتني سنتين لورا، لما كنت في الجامعة في لندن كانت معي واحدة في مكان إقامتي بنت كانت بتغير مني جدا لأني كنت متقدم عليها في الدراسة، فكانت دائما بتعطلني وبتغيظني. فمثلا أوقات كانت بتشغل الكاسيت بأعلى صوت عشان تشوشر علي، وأحيانا تاني بتجيب أصحابها يسهروا مع بعض لحد الصباح، كل ده عشان تعطلني. وكان كل البنات اللي في البيت متضايقين منها زيي، عشان كده طلبت من الرب إنه يخليها تمشي من البيت أو أسيب أنا البيت. لكن حسيت إنه الرب عايزني أفضل في البيت وإني أنقل للبيت دي محبة الله، لأنها محتاجة لكده فعلا. وبدأت أصير لها محبتي رغم عداوة المستمرة لي، وكنت الوحيدة في البيت اللي أخذت خطوات عملية ناحيتها، بإني أذاكر معها مثلا وأكل معها، وفي يوم امتحاناتها سهرت معها لتاني يوم الصباح. ونتيجة لكده بدأت البيت دي تتغير، وقالت لي أنت كنت آخر واحدة أتوقع منها إنك تعمل كده معاي. عارفين يا جماعة دي كانت فرصة كويسة جدا إني أكلمها عن محبة السيد المسيح وغفرانه لينا، مع إننا بنخطي كتير في حقه. بدأ كلامي يلمس قلبها شديد، وقعدت تسألني أكتر وأكتر عن السيد المسيح، ومن اليوم ده غرض إنه السيد المسيح يبقى الملك على حياته.
1: مجدا للرب يا رانيا. شفتي يا منال، الرب كان عايز البيت دي تآمن به وتختاره عشان يقبل الملك على حياته، فخلى رانيا تستمر في نفس المكان والبيت اللي هي موجودة فيه بالرغم من مضايقة صعبتها ليها. ولما رانيا فهمت قصد الرب ارتاحت وقدرت تحقق الهدف من وجوده هناك.
2: وأنا فعلا بديت أحس إن ربنا عايز يقول لي حاجة.
1: آمين يا منال، وأنا كمان عايز أصلي معاك حسا. رانيا ممكن تصلي لينا؟
0: آمين. يا رب احنا بنشكرك من اجل كل الظروف اللي بتحيط بمنال، حتى لو كانت كعبة من وجهة نظرنا، وبنشكرك لان كل الاشياء تعمل معا للخير. يا رب احنا بنصلي انك تعرف ارادتك من وراء الامر ده وتساعد انه تنفذه في اسم الرب يسوع المسيح. يا رب انا كمان بصلي ان السعيدة انها هي تفرح رغم الصعاب وتديها غفران لرئيستها في الشغل على كل إساءة واجهتها بها، ولك كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين
1: آمين آمين. أها منو تانا

0: عايز يشاركني بحاجة؟
1: أنا عايز أشارك.
0: اتفضل يا مجدي.
1: أنتوا عارفين إنه ليلى مرتي ما مؤمنة؟ أنا نفسي إنها تقرب من الرب يسوع المسيح ويغمرها بحبه زي ما غمرني أنا قبل كده. عشان كده أنا نفسي إنكم تصلوا معي إنها تؤمن بالرب يسوع المسيح.
0: ماشي يا مجدي، أن إحنا صلينا ليها قبل كده وحنفضل نصلي تاني، لكن إن إحنا علينا دور وإنت كمان عليك دور يا مجدي.
1: كيف؟ ممكن توضح لي؟
0: يعني نحن من ناحيتنا حنصلي لها، وإن شاء الله كمان منال تزورها وتقعد معاه، لكن أنت لازم تتكلم معاه باستمرار.
1: صدقني أنا بحاول إني أتكلم معاه، لكن في كثير من الأوقات بتصدني وما بترضى إنها تسمعني.
2: أنا فاكرة إني لما مشيت أزورها من حوالي شهر ونص كده يعني، وقعدت معاه شعرت إنه الكلام عن ربنا بدأ يلمس قلبها.
1: فعلا فعلا يا منال، هي فرحت جدا بالقعدة دي.
2: أنا عايزة أقول لك إني صليت ليها قبل ما أمشي، وربنا حسسني بالكلام اللي أقوله ليها، عشان كده الكلام كان بيلمس احتياجي الحقيقي.
1: يا سلام، فعلا فعلا عندك حق. أنا الكلام اللي بيقوله ليها هو نفس الكلام اللي بيقوله ليها كل مرة.
0: يا هودي يا مجدي، اللي ما مخليها تسمع لك، الناس يا مجدي محتاجة لشخص يلمس احتياجاته، احتياجاتها الحقيقية. يعني ما معقولة شخص محتاج لمحبة أكلمه عن العطاء، أو شخص محتاج للسلام أكلمه عن الشفاء. لازم أتكلم في الاحتياج الحقيقي للشخص، والوحيد اللي بيقدر يوصلني لاحتياجات الناس الحقيقية هو الله، لأنه هو الوحيد اللي بيعرف كل الاحتياجات.
3: أنا تذكرت يا أبوي جملة سمعتها من واحد من الوعاظ بيقول فيها: قبال ما تكلم الناس عن ربنا، كلم ربنا عن الناس. وده نفس المعنى اللي انت بتقوله، اني لازم اقعد مع ربنا اتكلم معاه عن الناس واعرف احتياجاتهم الحقيقية، وامشي اتكلم معهم بالكلام اللي ربنا قاله لي من ناحيتهم، وبالتالي الكلام ده حيلمس قلوبهم وحيأثر فيهم.
1: انا بشكركم كلكم يا جماعة انكم فتحتوا عيوني على الامر ده. انا الليلة حصلي من اجله عشان اعرف الكلام اللازم اقوله ليه.
0: ونحن كمان يا مجدي حنصلي معاك عشان ربنا يديك نعمة في الكلام معاها.
1: امين، وانا واثق اني حسمعكم الايام الجاية اخبار جميلة جدا.
0: ربنا حيحقق الكلام ده اكيد يا مجدي. تعالوا هسا كلنا نصلي من اجل ليلى، لان الموضوع ده مهم جدا.
2: يا رب يسوع، احنا بنخوض قدامك هسي اخونا مجدي، وشوق قلبه انه ليلى مرته تعرفك. يا رب احنا بنصلي من اجل انك تملأه بالكلام الليلى محتاجة له فعلا، ويلمس احتياجه الحقيقي، لانك الوحيد اللي بتعرفه. يا رب ادي اخونا مجدي انه يتكلم بسلطان، وافتح عيون ليلى عشان تشوفك وتعرفك وتعيش معاك كل عمرها. في اسم المسيح وليك كل اكرام ومجد من الان والى الابد، امين.
0: تعالوا يا جماعه قبل ما نكمل المشاركه في اخبارنا، نرني مع بعض الترنيمه اللي بتقول: ايها السيد انت غصنات السماوات والارض، لا يعسر عليك امر.

0: منو عايز كمان يشاركنا بأخباره؟
1: أنا يا أبوي.
0: اتفضل اتفضل يا ناصر.
1: أنا من أول ما بدينا الكنيسة عندنا في البيت وكل أصحابي في الكلية حاسين إني تغيرت جدا، ونتيجة لكده بدوا يسألوني عن سر التغيير ده، فبدأت أتكلم معهم عن الإيمان بالرب يسوع المسيح. لكن أنا بفكر إنه أنا صغير عن إني أكلم الناس عن الرب يسوع، بتخلي الأمر ده محتاج خبرة كبيرة، وأنا ما عندي الخبرة دي وما عارف أعمل شنو.
0: أنا عايز أقول لك حاجة يا ناصر، في شخصين ممكن يتكلموا عن الرب يسوع المسيح، واحد بيتكلم عن الرب يسوع من خبرته ومن دراسته، وواحد تاني بيتكلم بقوة الروح القدس وإرشاده. ولو لاحظت هتلاقي إنه التاني كلامه بيجيب ثمار في الناس أكتر من الأولاني. عشان كده أنا نفسي وإنت بتتكلم عن الرب يسوع ما دعاين لضعفك أو صغر سنك ولا حاجة معرفتك، لكن عاين للرب يسوع المسيح وهو يقدر يتكلم على لسانك.
2: أنا فاكرة يا ناصر إنه تيموثاوس كان بيمر في نفس الحالة اللي أنت بتمر فيها دي، عشان كده رسول بولس قال له لا يستهين أحد بحداثتك، ونتيجة لكده أول ما تيموثاوس غير فكرته عن نفسه قدر إنه يكون واعظ ومعلم حتى للشيوخ.
3: بس أنا عايز أقول لك يا ناصر إنك فعلا بتعرف تتكلم عن الرب يسوع.
1: أنا؟ كيف؟
3: الكلام عن الرب يسوع والشهادة عنه ما بس بكلام الخشم، ممكن تكون حياتي بتتكلم عنه، ونتيجة لكده الناس بتعرف الله وتمجده. والكتاب المقدس بيقول يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. كثير من الناس يا ناصر حياته ما بتقدر تشهد عن عمل الله، وبيكون كلامهم غير اللي بيعيشوه، لكن واضح إنك بتعرف تشهد للمسيح من خلال حياتك.
0: فعلا يا ناصر، من أهم الطرق هتقدر تتكلم بها عن المسيح هي حياتك، وده واضح من خلال نظرة أصدقائك ليك. وعلى العموم أنت محتاج تثق إنه الله هو اللي حيتكلم على لسانك، ما أنت اللي حتتكلم. ونحن كمان هنصلي ليك هسا. ممكن يا مجدي تصلي معنا للناصر؟
3: آمين. يا رب أنا بعظمك الليلة لأنك بتدينا الامتياز إن نتكلم عنك. بنشكرك من أجل حياة ناصر، حياته الواضحة لكل الناس. نحن بنصلي إنك تملاه بصيغة في نفسه وتشيل منه كل إحساس بالصغر إبليس بيحاربه بيه، في اسم يسوع المسيح. آمين
0: آمين آمين. رانيا، أنت ما كنت عاوزة تكلمينا في موضوع الليلة؟
4: أنا أصله أنا يا جماعة متقدم لي عريس.
5: يا سلام
0: يا سلام، دي مفاجأة.
4: ألف مبروك يا رانيا. طيب احكي لنا بسرعة، منه بيشتغل شنو؟
1: أها بنعرفه ولا لا؟
3: يلا يا رانيا احكي لنا بسرعة.
0: يا جماعة بالراحة بالراحة، شوية شوية، هي حتحكي لنا كل حاجة. اتفضل يا رانيا.
4: هو أصله
3: شنو؟ انت نسيتي اسمه ولا شنو؟
4: أصله أنا تعرفت عليه في الجامعة لما كنت في إنجلترا، وكان معي في نفس الكلية. من كم يوم اتصل بي وقال لي انه عاوز يرتبط بي.
0: طيب وانتي انتي رديتي له؟
4: لا لسه، يعني انا طلبت انه وقت افكر وبعد كده حرد عليه.
2: تمام تمام يا رانيا، ما تستعجلي في الرد، لكن انا نفسي ما بس تفكري، تصلي كمان وتعرفي راي ربنا في الموضوع ده، لانه ممكن تقتنعي به من عقلك وربنا يكون مدبر لك زول تاني.
0: فعلا يا رانيا كلام منال ده صحيح، أنا شخصيا حصل معي كده. في وقت من الأوقات فكرت أني أرتبط بزميلة لي في الكلية، وفعلا مشيت أني أتقدم لها، وكل ده بنيته على اقتناعي في عقلي. لكن حصل أنه الرب نباني أنه ما هي دي الزوجة اللي هو عاوزها لي. الحقيقة أنا ضايقت في الأول، لكن بعد سنة ونص لما تعرفت على منال حسيت أنها هي دي الزوجة اللي ربنا عايزها لي، ارتحت جدا في ارتباطي. ولا شنو يا منال؟
2: أنا أكتر يا سمير.
4: آمين، وأنا حصل الأيام الجاية لارتباطي
0: كمان. يا ريت تدعيه عندنا هنا في البيت، نشرب الشاي مع بعض ونتعرف عليه عن قرب.
4: حاضر أنا حقول له.
0: أنا برضو يا جماعة بفكر تعالوا مع بعض نصلي من أجل رانيا ومن أجل ارتباطه.
5: يا رب أنا برفع قدامك أخوتنا رانيا، أنت بتقدر توفيقها في ارتباطها بالشخص اللي أنت عاوزه، في اسم الرب يسوع المسيح، آمين.
0: فاضل إنه أنا أشارككم بأخباري. أنا الأسبوع ده اتفتح قدامي شغل في شركة تانية بمرتب أعلى من اللي أنا باخده، لكن المشكلة إنه الشغل الجديد ده هيتطلب مني إن أنا أسافر في أوقات كثيرة، ويمكن أضطر للبيتان في مكان بعيد عن بيتي.
5: يعني ممكن السفر ده يجي في يوم الكنيسة؟ يعني نقعد من غيرك؟
0: هو ده أكتر حاجة مضايقاني، لأني ما حقدر أتخيل إني مرة ممكن أسيب الكنيسة. عشان كده الحقيقة أنا قررت إن أنا أرفض الشغل الجديد ده، لأنه كمان حيأثر علي وعلى أوقات قعدتي قدام ربنا في الصلاة، لأن أنا حرجع تعبان وبنوم طوالي.
4: وأنا كمان يا سمير مرتاح للغرار ده، واثق إنه الرب حيعوضك عنه.
0: وأنا كمان واثق إنه الله أبونا بيهتم بكل ظروفنا. عشان كده عايز أقول لك يا منال إنه ربنا حيهتم بموضوع شغلك، وإنت كمان يا مجدي ربنا حيديك نعمة في كلامك مع ليلى مرتك، وإنت كمان يا ناصر في خدمتك ربنا حيهتم بك. وأنا واثق إنه ربنا حيعلن لك يا رانيا ويغودك في موضوع ارتباطك.
4: آمين
0: آمين. يلا نرني مع بعض.

0: فعلا ربنا هو أبونا اللي ما ممكن ينسانا. هنحنا الليلة خلصنا الاجتماع بتاع كنيستنا اللي في الجنينة، وحنتقابل الأسبوع الجاي في نفس الميعاد في البيت عندنا، لكن عايزين الأسبوع ده نعمل حاجة جديدة، نبتدي ندرس مع بعض شخصية من شخصيات الكتاب المقدس، نتأمل فيها وحنكتب الحاجات اللي تعلمناها، وبعد كده نجي مع بعض المرة الجاية نتكلم عن جوانب الشخصية دي ونتعلم منها دروس لحياتنا. تحبوا ندرس شخصيات منو؟
1: أنا بفتكر إنه ندرس شخصية إبراهيم.
2: وأنا كمان.
3: وأنا نفسي ندرس شخصية داود. أنا مع أمي ورانيا إنه ندرس شخصية إبراهيم.
0: واضح الكلام إنه الرأي استقر على دراسة شخصية إبراهيم الأسبوع ده، وندرس بكيدة شخصية داود. عشان كده ياريت كلنا ندرس، وما في واحد يكسل ويقول ما لقيت وقت. ويلا قبل ما نمشي من الجنينة نرنم مع بعض الترنيمة الجميلة اللي بتقول نحن في سترك محميين.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الثلاث. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة البدويت، أحكام العدل والرحمة. يعني شنو الكلام ده؟ تعالوا نسمع سفر الخروج أصحاح 23.

0: هنين هو هديد عن يدت تونا تومي فريتيب امبال يبدي عن يد امسي هنين تحلقة تتقوم حياتيب هو هديد عن يدت تونا اتولوا كراماتي مين و تخيماتي هوشوا اقدي هاي شقاميانه بوا افاقيرياي حلقة و ويفود و اقنيت سديريتي و امبريو هديد عن يد وفاسلو ميتامو واسمه بسليل أطولوات كرامات مين قبات هندية إدير ومين مالو متر أوا مالو سنتيمتر قيمادو مالو متر أوا مالو سنتيمتر مارا إيكتي قال متر أوا مي سنتيمتر تاقيق أوا إيكتي بارو فرقه إريكناي داب هو إده أفلاي آد أوا تي كرامات مين أوا قال كتاني إيكتين تي كرامات مين أري بلوب استوك برو كسي تي كرامات مين قد بلوي شغامية إقدروا تي توري ريو إيكسوا تشاتي مكعبوا تنئتي قدروا كسي بلوي شغامية بلوي شبكة إديت تي كرامات مين جناليب وي داسية أفلاي باتو تي كراماتي مين ترب أستي تيكتم بارو يا عمودة إبالوي شبكة فدقي ركناي هاي إسابيكي دهاي بالوي في سبكة ماب شقامية قباتي هندي عمودة إديت بالوب استوك بارو يا عمودة إفايب شومسية أفلاي هاي اتفايكني جلاي تي كراماتي ميني كوياي داسية تي كراماتي مين لاي شغامياي تويتي هرا ريكواس برو إبالوي تشاوة إبالوي داماب أساسوهو ومجلسي تخيماتي ديفاي شغامين تيماتي سوالياتي إده مليا بسأليل تخيماتي هوش إيده وهوش نك نايلوني أميدات ستارة هو إيده تي ستارة أسيدي فدك تمو واساقر مترا قيمت إيكتين تاقوك كليا هو تاقوك بالوي أساسوا إيبري تي ستارة بالوي اللاقا هو برقوا إيبري تو قبلات در هن فدك تمون واساقر مترا قيمت إيكتي تاقوك كليا هو تاقوك بالوي أساسوا إيبري أشتيتيت اللاقا هو برقوا تكلياتي كي إيفين ويندب در تستارة تقوى مي مترا قيمات إيكتين تامن كليا هو تامن أساسوا إيبري تكلياتي كي بالوي اللاقا هو برقوا إيفين وينتلاوي در تفوتت جا هن تقوى مي مترا قيمات إيكتي وديفا إدر قال ناي إيفين تستارة أساقر مترا هو أشارك سنتيمتر قيمات إيكتين مي كلياتي بوا مي أساسي بوا شوغامات هوش ديفا در أوراوي إيفين تستارة أري أساقر مترا هو أشارك سنتيمتر قيمات إيكتين تستارة ميت كلياتي بوا مي أساسي كيوا شوغامات ووشيب إيفين تستارة كستا نق نايلوني أمهيدات تكلياتي أساس بالوي دامابي تكلياتي كي إيفين اللاقاوا إبرقوا أشتيتي شقاماماب تكلياتي قرما أشتيت أقوية أفلاي كستا وهوشيت كلية أشتيت برق إيبرين وديفايت تسيطارة كنانيغا هايدي شغاماب إيكتي سماوي هو أدارهماش هو كركمياي هو ناكو نايلوني شغاماماتي باتو أشادق مترا قيمت تيكتي مالو مترا هو مي سنتيمتر تاقيقات تيكتي أري هوشي تسيطارة تيتيتي Ato fadik kuliawa fadik baloi asasi kiwa ishak talagatahua ibirragahua are ashteti damaba tikuliati girma ashtet akwaya kassa tukhemati gasanewa woshit tasewa baloi damaba tantana tukhemati shagai damata tibhadatet khemati malu aweilha tiwasi titamin hoy katab iktine ifin tentena Musa soyabu ilawi are shagamaba ilawi are itamar haroni ori wi shagamin basalil uri or huri ori or yahudai tugabilati ikatib wankwana Musa soyane tona kasto idi shamami gayu oholia akhi samaki or danit tugabilati ikati naggashanabu are ustabe baru kananiga haidi ikti samawi wa adaramashwa kirkimiaywa ak nailon hiit kasu idimara tukhema tumugaddasti dhai onkwanai karamate firab iktini alifua ay tamuntua mait kilot ikti omin umugaddasib ifib wabbari awdinamabe uday duguyab iktinet tashti are mai alfawa fadik shewa mai tamunt kilot ikti omin umugaddasib ifib wabari are awdinamabe uday athasibab imruhuna taguk hawla tari imhakwal iktib galka ay girmawa tarab ashtetib ikwisna omin mugaddasi wabbari awdinamate uday athasibab kassa asagur shewa mai alfawa ay shewa ay tamunwa da iktin tukhemati sheb asaswa tisitarawa haidinet tashti mai alfawa fadik shi kilo tikti asas galnai dhaika mai tamuwa fadik kilo ashtet damian tashteti bagi imhiab are taguk kilo iktib tikuliawa allagawa hai damian tikuliati girmawa ibarragwa are hai damian uday firab iktinet ibaloit karama are malu alfawa fadik shewa asaramat kilo iktin ben ibaloi are umajlisit tukhemati defai asas hai damia ibaloit karamati min ibaloit shabakati sowa kassa tikaramati mini gaddiwa hoshi tiseti asaswa hoshi defawa kassa tukhemati gasanewa hoshi tiseti ifin igasanewa hai damian ufasilu mei tamuwa washadga bara shagama iktine ifagiriai halaka samawiwa adarhamashwa kirkimiaiwa lile damaba omin umugaddasib shagaminhob are itkuin bara masi onkwana musab soyab iktiet tonatit haruni dhai han halakab shagamian bara efot dimmarai shagamian samawiwa adarhamashwa kirkimiaiwa nak nailoni edin bara dimmarai mibirara ikutnit firkak ikwasna malia kananiga diab ikti samawiwa adarhamashwa kirkimiaiwa naku nailoni lilibitik yaidna bara efodi ki malu harkai shaltit edinit malle ifarda hay isabikna. Aflay baru daib yakwar. Waba efodi kitani gal naiwa dimaraiwa shagamamiya. Are samawiwa adarhamashwa kirkimiaiwa nak nailoni shagamamiya. Ankwana musab soyab iktie tonati damiya. Bara aliya awi isomirnit dimaray ikulilna. Bara yawi ukhatimit naggashianit israeile yari sima ho iktibna. Malya embare efodib warkay ifin ishaltitiki yakurnit israeile yaret shanit iktin. Onkwana musab soyab iktiet tonatit idin. Bara kananiga iab iktiet eginet sideri shagamian. Efodit idina dimaraiwa samawiwa adarhamashwa kirkimiaiwa nakunailoni idin. Tusideri marabba titetu tagwa malu santimitra guimattu. Tagwa malu santimitra mara tikti are rakukti. Malia batio ki alia awe fadik safa idin. Osaf awalinai yagutua agig adarobua lulatua ifin. Osaf umaliai baharamanua yagut hadalua agig erabua ifin. Osaf umayai somiatua alatua adarhamash siguebua ifin. Osaf ufadigai sabarjadua jadi awewa yashabua ho ifin. Ambara are dimmarai yayamaba. Tamna malu awi ifin. Awebka are israeli are simib ikti. Yawi ukhatimit naggashamaba. Are israeli tigabila titamna malu hoy naggashamaba. Eginet sideriti idhai toyaitit ameliwiat nas dimmarait shinshila shagamian. Bara malu dimmarai makwarawa malu dimmarai faywa idin. Efay imalu are eginet sideriti rikuna hai yakurna. Edimmarait shinshila timalu warkai ki ifin ishaltit. Wefodib suurisi hay isabikna. Tishinshilati agiya imalu eraw are warkay shaltit efodiki ifin suurisi hay isabikna. Bara malu dimmaray fay idinit eginet sideri toyti ginnal efodib ifinay rikuna imalu hay isabikna. Malia bara masi malu dimmarai fay idinit efodi suri warkai shaltit toite ha isabikna. Efodi emilbabi makwal tifarda dawil min yakurna. Bara eginet sideriti fay efodi ifayeb yakurna. Samawi luli yakurnit emilbab hay isabikna. Aflay tusideri efodi fatak kitti. Tan tana onkwana musab soyab iktiye tayati damian. Eninu dayunay dayina nisari okna kobet tunatib embalib tumifritib nidi tunatu nisari we tukna dayina shalla hoytimirna tiharunena ka shalla hoytimirna ottona. Ombatu embali boine dietu are soalwa ratiwa na devarita ghe wasabi edne nai ombario embali bamsio daino.
1: ولو عندكم اي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535 79 76 55 539. وبالتلفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. بنذكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت، الحمل والرضاعة، نقطتين مهمات جدا جدا، ودعوة لكم تسمعوا الموضوع.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976565539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والاربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور. والحلقة دي بتتكلم عن خلق الكون، فيها كلام مهم جدا جدا، وبداية الخليقة، ودعوة لكم تسمعوا.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535976555 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية الخطايا المستترة، وحلقة الليلة بتتكلم عن الغضب. هل أنت إنسان غضوب؟ وبتتعامل كيف مع غضبك؟

عزيزي مستمع راديو سمر، مرحب بك. أنا القس فيليمون حسن في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة. خطايا الإنسان هو التعدي على الله، والإنسان تعدى على الله وتشوهت صورة الله وصورة العلاقة بين الإنسان وبين الله، فأصبحت أمور مشوشة من حولنا، والإنسان بقى ما عارف كيف يعيش سوي مع أخوه الإنسان، إلى أن جاء رب يسوع المسيح وعدل الصورة وأظهر نوع من الحياة بتاعت القداسة، لأنه عاش بلا خطيئة. الخطايا المستترة هنتكلم في حلقتنا الليلة عن الغضب. الغضب مشاعر، ومشاعر طبيعية موجودة في الإنسان، يعني الغضب زيه زي فرح، زيه زي حزن، مشاعر طبيعية موجودة في الإنسان. والغضب هو رد فعل لأي شيء الإنسان بيحس إنه ما بيتفق مع طبيعته، وده أمر طبيعي، أو بيحس إنه وهو بيمر بحاجة يعني مضايقاه بشكل انفعالي بيعبر عن الغضب. فإذا الغضب هو انفعال الإنسان للأحداث، يعني بسبب تطلعه أو نظرته أو رد فعله أو انفعاله بالأحداث المحيطة به. فأي شخص فينا يتعرض إلى ضغوطات، يتعرض إلى تحديات، يتعرض إلى مشاكل، يتعرض إلى أمور مع الناس من حوالينه، ولكن لما نبقى الغضب كجزء من يعني شجار، واحد عرف وقال حركة استجابة سريعة من المخ لتهديد محتمل من الضرر، بمعنى أنه لما نزول يغضب فده جزء طبيعي من حركة بتستجيب بشكل سريع بعد ما ياخد إشارة من المخ أنه في تهديد محتمل أو في ضرر ما، فيبتدي الإنسان يعبر عن هذا الغضب. تعبير قوي الغضب يعطي الشخص الرغبة في إيذاء، يعني أنه يؤذي أحد الأشخاص بسبب موقف ما، أو هو الشعور بالإنزعاج وعدم الارتياح بسبب وصول شيء ما. طيب إذا كان قلنا الغضب هو أمر طبيعي وشعور طبيعي زيه زي حزن زي فرح، وين الخطيئة هنا؟ يعني وين إنه الغضب هنا خطيئة؟ وهنا بتجي الإجابة بتاعتنا على إنه نجيب على هذا السؤال، وين الخطيئة المستترة في الغضب؟ إن كان هو مشاعر طبيعي، يعني إن كان هو رد فعل طبيعي لشيء غير متوقع أو شيء حصل فجأة، وهنا هي الخدعة. الخدعة هي إنه يعني أدي الفرصة لإنه الغضب ما دام هو جزء طبيعي من حياتي وكده، فشنو الضرر في الموضوع؟ عشان كده علماء ومفسرين الكتاب المقدس قسموا الغضب إلى نوعين، سموه غضب مقدس وسموه غضب غير مقدس. الغضب المقدس بمعنى كشعور طبيعي أنت منزعج من أمر، أو خوفا على شيء ربما يحصل، أو خوف على شخص عزيز عليك، أو خوف من ضرر لشخص ما، وبتحاول أنك أنت توعيه، فده يقودك إلى الزعل كده، فده شيء طبيعي ومقدس ويعني حميد. لكن الما محبب هو أنك تمتزج هذا الغضب والهيجان، أنك تضعه بصورة وبشكل يأذي الآخر بكلامك، بشتيمة، بأنك تجرح هذا الشخص. وما كده بس، الكلام ممكن يطلع يعني ما كويس، لكن الغضب نفسه ممكن يتحول إلى مرارة، يعني التراكم بتاع الغضب يتحول إلى مرارة يؤدي إلى أنك تأذي الآخر. عشان كده الكتاب لما كان واضح وقال أغضبوا ولا تخطئوا، يعني أدى هنا إنه في أوكي، أنت بتغضب كمشاعر طبيعية موجودة فيك، أغضب ولكن لا تخطئ. ولا تخطئ هنا عندها كثير من المدلولات اللي أنا قلت عليها. لا تخطئ ربما في الكلام اللي أنت بتقوله بتطلعه بعد هذه النوبة من الغضب أو الهيجان بسبب الغضب. تخطئ بإنك تشتم، تخطئ بإنك تطلع كلام جارح تسيء إلى الآخر،
وده هو اللي يتكلم عنه الكتاب المقدس. هذا ما يقودنا إلى الخطية، وهذا ما يقودنا إلى الخطية المستترة حتى نلاحظ نفسنا والتعليم ونلاحظ نفسنا والغضب. خلونا نأخذ فاصل وأنا حرجع عشان نكمل في موضوع الغضب ما مقدس ده اللي هو ممكن نعتبره خطية مستترة.

أحبائي مرحب بك مرة تانية. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن موضوع الغضب وحاولنا نعمل تعريف الغضب. الغضب مقدس وغير مقدس، ولو نعتبر الغضب ممكن يكون الخطايا المستترة، لأن الغضب صح وهي مشاعر طبيعية، ولكن لو ما عملنا له ضبط وكنترول ممكن يصنع انزعاج ويأذي الآخرين، وبالتالي نعتبره أنه التمادي بأنه ندي ونفتح مجال للغضب اللي هي المشاعر الطبيعية بأن هي تكون خطية، تبقى خطية مستترة أو مستترة، ونحن بندي فرصة في حياتنا. ليه الغضب بيكون موجود أصلا؟ اتكلمنا أنه هو تعبير وانفعال خارجي لشيء داخلي أو لموقف ما عجبك أو خوفك على الناس التانيين. لكن كمان خلينا أقول لك أنه الغضب ممكن يعبر عن عدم الثقة في سلطان الرب، فأنت ما واثق كفاية بسلطان الله أنه ممكن يأخذ حقك، أو أنه هو مجري الأمور، أو هو المشي الأمور. زي مزمور 37 من 1 ل 11 بيتكلم كأنه يعبر عن عدم الثقة في سلطان الرب. أو نوبات الغضب الجزء الثاني هو جزء من أعمال الجسد، زي غلاطية 5:19 ل 21 اللي بيتكلم عن السخط. سخط، السخط هو الغضب الفية الهيجان، فهذه النوبات من الغضب الهيجان ده بيطلع من من من أعمال الجسد، لأنه الجسد عاوز ياخد حقه، عاوز ينتقم، رد فعل، فبيطلع رد فعل عنيف. فهذا الرد الفعل العنيف ده يهول مشكلة المحتاج فيها إنه نعمل عليه كنترول كخطية مستترة. بيقول أمثال 29 عدد 11 إنه الغضب صفة الأحمق، بيغضب يعني الغضب ده صفة بتاع شخص الأحمق، وعندنا في السودان يقول زول ده أحمقنجي، يعني فهو يعني حاد وعنيف في غضبه، بمعنى إنه يا جماعة في غضب ممكن أعبر عنه فعلا لحاجة بيستحق إنك أنت تغضب له، لكن في غضب بسبب أمور، سامحوني لو أقول لكم ربما تكون هي أمور تافهة ما بتستحق هذا الغضب، فتلقى الشخص يهيج ويخرج الكلمات اللي ما حلوة على الآخر والشخص قدامه. وبالتالي لما إحنا نقول الغضب مشاعر يعني طبيعية والغضب فيها الخطية، نشوف نتائج الغضب اللي هو كخطية مستترة. شنو نتائجها؟ نتائج الغضب المستترة، أول حاجة الشخص السريع الغضب خطاياه أو المعاصي بتاعته أثامه خطاياه تكتر، أمثال 29-22، فالغضب بيجيب معه خطايا تانية، يعني الغضب السريع دي والفعالي ورد الفعل العنيف حقيقة هو في مقدمة خطايا تانية، مزمور 37:8. فإذا كنت أنا بغضب وهذا الغضب يتبع خطايا تانية من الكلمات البذيئة، من الشتيمة، من ربما أحيانا مع الضرب نفسه ممكن يوصل الموضوع، فإذا أنت ترتكب خطايا تانية في بسبب هذا الغليان أو الغضب السريع. النقطة الثانية، تأثير الغضب نفسه تأثير مدمر، بيجيب الخصام في الأسرة والأخرين. يعني ممكن صح أقول أنا بعبر عن موقفي وأنا زعلان وما مبسوط، لكن ده يخليني أجيب حوار وحوار مع حوار، فالموضوع يكبر وكلام وكلمة فيعمل نوع من الخصام بسبب الغضب. لكن تخيلوا شخص سيطر على الغضب، تكلم بالمنطق، تكلم بهدوء، عبر عن الطريقة دي ممكن يساعد الشخص الآخر إنه يصلح الخطأ بتاعه، لأنه الغضب نتيجة الخطأ أكيد، ما في شخص بيغضب ساكت كده اللي يكون في خطأ. النقطة الثالثة إنه السرعة في الانقياد للغضب هيقودك إنك أنت تكون في معاناة دائمة. فتخيل اللي بيغضب بهذه الصورة وما قادر يعني يمسك نفسه، ممكن الغضب ده يعني أحيانا لو ما عبر عنه بشكل كويس ممكن يسبب له مشاكل ويسبب له أمراض داخلية في الجسد، ممكن ضغط الشخص يرتفع بسبب النوبة بتاعت غضب الشديد. فهي إذن خطية مستترة. يقودك الغضب بالنقطة اللي بعده هو إنك تفكر كيف تنتقم من الآخر، وهذه المشكلة. طيب تسأل تقول طيب وين المشكلة هنا؟ الغضب مشاعر طبيعية بعد كل النتائج دي؟
يقول الكتاب المقدس في يعقوب 21: غضب الإنسان لا يصنع بر الله. يأتي الإنسان السريع الغضب، ما بيعمل كنترول، بيطلع هذه الكلمات السريعة من فمه فيصنع انزعاج، فلا يصنع، لا يصنع بر الله اطلاقا. هذا الغضب السريع غضب كخطية مستترة. انتبه انه نتائج الغضب، لاحظ لما انت تكون غضبان بيعتبر شيء طبيعي، يعني تابع وشوف نتائج النهائية شنو، يعني شنو المحصل، بتجرح الناس، تسيء للناس، بتطلع كلمات سريعة، بتحكم على الناس بسرعة بسبب الغضب، بتطلع كلام على الناس بسرعة بسبب الغضب. فكر في الموضوع، لأن النتائج، هذه النتائج المدمرة، خطط الغضب إنه يكون الغضب يكون في خانة الخطايا المستترة، لأنه بنعتبره كأنه شيء طبيعي، ودي طبيعتي يا جماعة، وأنا دي طبيعتي كده، معليش أنا كده، لكن قلبي أبيض، ما في كلام زي كده، يعني ما في كلام إنه قلبك أبيض وإنت بتعبر عن الغضب بهذه الطريقة. في نقطة سريعة، علاج الغضب، كيف نعالج الغضب؟ اتخلص من الغضب ودرب نفسك إن على الهدوء وعلى التواضع، وإنك تتحول إلى صورة يسوع المسيح. المسيح نموذج صالح، كان لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته. أنت مؤمن بالمسيح، تمثل بالمسيح ويكون هو نموذجك الصالح. أغضب ولا تخطي، لا تجعل الشمس تغرب على غضبك، أعمل كنترول زي ما بيقول بولس في أفسس، إنه لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم بسبب الغضب. الله يديك الكنترول وتكون قادر أنك تضبط نفسك وتمسك نفسك مع الغضب. استخدم الغضب أحيانا للتعبير عن خطأ، ولكن بعدم أذية الآخرين. رب يباركك ويديك هدوء في اسم الرب يسوع المسيح، وهنلتقي في حلقة تانية المرة الجاية ونتكلم في موضوع جديد من حلقات الخطايا المستترة، والرب معكم.

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية. ضالاً فويت ده عنوان قصة مهمة جدا في الكتاب المقدس، وبيتكلم فيها بنقاط في غاية الأهمية للأسرة ودايما في طاعة الأبناء للآباء.
1: أحبائي مستمعي راديو سمر، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من وقفة وطلة على الكتاب المقدس. معي أنا أنتوني دانيال، يسرني ويشرفني أن أكون معكم في حلقة جديدة، وهي حلقة تكملة عن حلقة الصلاة. عندما نكون في ضيق مكتوب عنه إنه سامع الصلاة، مكتوب عنه يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر.

أحبائي مستمعي راديو سمر، عودنا لموضوعنا عن الصلاة وحياة الصلاة، وحناخد أمثلة لأشخاص صلوا لربنا وربنا سمع صوتهم وعمل معهم عجائب. أشخاص كان بيحبوا ربنا وحياتهم كان موجود قدام ربنا في كل وقت، عشان كده كان بيصلوا لربنا في كل أوقاتهم. واحد من الأشخاص ديل اسمه الملك حزقية، وحزقية ملك من ملوك مملكة يهوذا اللي هي واحد من أبناء الملك داود. حزقية وهو بيحكم في أورشليم جاء عليه ملك اسمه سنهاريب، والكلام ده موجود في أشعياء، سفر أشعياء الأصحاح 37 والعدد من 14 إلى 20. سفر أشعياء الأصحاح 37 والأعداد من 14 إلى 20. سنحريب ده جاء وحاصر أورشليم وقال كلام كثير. من الكلمات اللي قالوا إنه هل ربنا بتاعكم ده بيقدر يخلصكم مني؟ حزقية لما سمع الكلام وشال الرسائل، الملك اللي اسمه سنحريب ده جابه وطرحه قدام ربنا وصلى لربنا، وربنا سمع، ربنا سمع صلاته، وحصل شيء نادر ما يحصل في أي مكان. الصلاة بيعمل عجائب، الصلاة بيغير المواقف، الصلاة بيرفع المرارات، الصلاة بيغير حتى الظروف. هو صلى الصلاة بتاعه قدام إلهه لأنه كان بيعرف منو إلهه، ده إله بتاع أبو داود. فهو لما صلى ربنا سمع الصلاة ورسل له النبي بتاعه أشعياء وقال له ما تخاف من ملك بتاع كلدانيين ولا تخاف من كلامه. وفي نفس اليوم وفي نفس الوقت في نفس اللحظة جاء ملاك من تحت ربنا وضرب 185 ألف من العساكر والجنود بتاع الملك سنهاريب في لحظة واحدة. ربنا رسل ملاك بتاعه وضرب 185 ألف من الملك الجبال. بيقول هل إلهكم بيقدر يخلصكم مني؟ مرات بنكون في مواقف كده ما عارفين نعمل شنو. خلينا نرفع عيوننا، خلينا نرفع قلوبنا، خلينا نرفع كل حاجة ونعاين لفوق ونطلب العون، وربنا بيرسل معونة وربنا بيخلص. في نفس اللحظة الملك ده كان بيصلي في المعبد بتاع الإله بتاعه، قام عليه وأولاده وانتهوا منه، أولاده الطلعين من صلبه. خلي بالنا إنه ربنا ما بينوم، ربنا ما بينعس، ربنا شايف كل ظروف حياتنا، لكن هو ما بيقتهم حياتنا. هو قال أدعوني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني، وقال اسألوا تعطوا، أطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. مرات كثيرة في الضيق وفي الأوجاع وفي المرارات دي ما بنتذكر حتى إنه ربنا موجود، لأنه عايزين نحل الحاجة بإمكانياتنا، عايزين نحل الحاجة بقدراتنا. والصلوات ربنا استجابه لأولاده كثير، ما عنده عدد، ما عنده إحصاء. أخذنا مثال الملك حزقية وحناخد أمثلة تانية. خلي بالك يا مؤمن، خلي بالك إنه ربنا بيسمع صوتك وبيسمع النات بتاعت قلبك، وربنا بيعمل على عجائب عشانك وعشان صوتك في الصلاة وعشان قلبك في الصلاة وعشان توجه قلبك اتجاهه في الصلاة. مهما كان أمرك ومهما كان موقفك اتذكر إنه هو مكتوب عنه سامع الصلاة. يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. أحبائي هو يسمع صلاتك، هو يسمع صوتك. نطلع فاصل ونرجع ونواصل في وقفة وطلة على الكتاب المقدس.

أحبائي مستمعي راديو سمر، ألف مرحب بكم مرة تانية في موضوعنا وقفة وطلة، وبنواصل مع بعض في موضوع الصلاة. وحناخد مثالين، ممكن أمثلة بسيطة عن ناس صلوا وما جاملوا في الصلاة بتاعهم وربنا عمل معاهم عجيب. شعب يهوذا وشعب إسرائيل سبيوا ومشوا ودوهم لبابل، وفي بابل كان في ملك، والملك ده عمل تمثال وقال كل شخص ما بيسجد للتمثال ده بيرموه في أتون بتاعت نار. أتون بتاعت نار يعني فرن، فرن بتاعت نار، حديد مرات بنرميه في النار وبنسحر. اللي بنتكلم عنه حاجة زي كده، نار ونار ونار، نار جدا يعني نار حارق. قال أي زول ما بيسجد للتمثال بتاعه ده يشيلوه يرموه في أتون النار. في نفس اللحظة كان في فتية ثلاثة اللي هم باللغة بتاعهم الملك سماهم شدرخ وميشخ وعبدنكو، قال لهم إنه تسجدوا للتمثال، وديل كان بيعرفوا ربنا وبيحبوا ربنا اللي هو الإله الحقيقي. ديل قالوا يا ملك إحنا ما حنسجد للتمثال بتاعك، إحنا ما حنعبد التمثال بتاعك. فالملك اتملى غيظ وقال لهم أنتوا ما حتسمعوا كلامي، ما حتعملوا الكلام ده. قام ضعف النار، زاد النار 7 أضعاف، قال لهم أنتوا لو ما سجدتم أنا حرميكم هناك. وقال لهم ما حنسجد، ما حنعبد التمثال بتاعك. في إلهنا لأن إحنا بنعبده بيستجيب وبيرد لك أيها الملك. ما قال له من الملك، لكن قال له إنه الإله بتاعنا بيستجيب. فالملك ضعف النار وبقى 7 أضعاف، الأتون بقى 7 أضعاف. فالناس قام شالوا الفتية الثلاثة ديل ورموهم جوا نار. لما رموهم حصل شيء عجيب، القيود حقهم اتفكت وهم لافين جوا، وجوا النار قاعدين يسبحوا وقاعدين يعبدوا ربنا. الناس الرموا الفتية الثلاثة ديل ماتوا نتيجة للسخانة بتاعت الأتون، لكن هم جوا هناك كان بيسبحوا وبيعبدوا ربنا. هم كانوا بس كان معاهم في شخص رابع بيسميه شبيه بابن الآلهة. نفس الشيء في صلاتك، ما بتكون براك في شدتك في ضيقك في وجعك. بنفس الكيفية في فتى اسمه دانيال برضو مر بنفس التحدي، إنه ما في زول يطلب من أي إله تاني أي شيء إلا الملك. حددوا أيام، ودانيال كان كل يوم بيمشي في البيت بتاعه وبيقف في الاتجاه بتاع أورشليم والشباك بتاعه فاتح وبيصلي 3 مرات في اليوم. فقاموا ودوا الكلام للملك، الملك قام شاف كده وقال دانيال ما بتسمع، خلاص هو خد مرسوم ما بيسمع، يرموه في الجب أو في القفص بتاع الأسود والأسود تاكله وتشبع به. شالوه ودوه ورموه في الجب بتاع الأسود. حصل شيء عجيب، ربنا رسل الملاك بتاعه وقفل أفواه بتاع الأسود. هو كان قاعد مع الأسود وما في شيء حصل له. الملك جاء تاني يوم بصوت أسيف بيسأل يا دانيال، هل إلهك الذي تعبده دائما قدر ينجيك من الموت؟ قال نعم أيها الملك، إنه إله بتاعي رسل ملاك وقفل أفواه الأسود وما في حاجة حصل. حبيبي المستمع، ربنا يغدر جدا عبادتك له، وما عشان هو محتاج، لكن لأنه مسرته، هو خلقنا على صورته حتى ما نكون في علاقة حية معه. والعلاقة دي بتكون بس من خلال صلاة حقيقية، صلاة فيه كل وجود الإلهي، وده ما بيكون إلا خلال شخص واحد، هو الشخص يسوع المسيح، مخلصي ومخلصك، الفادي بالنسبة لي والفادي بالنسبة لكل شخص. لإلهنا كل المجد، آمين.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسه على راديو سمر.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أجمل مساء عليكم، وسعيدة جدا نتلاقى مع بعض في يوم جديد وفي مشوار جديد وفي رحلة جديدة في برنامجكم ساعة سمر، الساعة اللي بناخدها في رحلة جميلة جدا جدا بنقضيها ونحن متباركين في أمسية جميلة ما بين الترانيم الروحية من مختلف المرنمين السودانيين، وكمان موضوع أكيد يكون حديثنا وونستنا وتفاعلنا ومشاركاتنا مع بعض. إذن أعزائنا الناس اللي بتتابعنا برضو على الستلايت، حبابكم أهلا ومرحب بكم، وكمان طلتكم ووجودكم مشاركاتكم معنا مهمة جدا جدا. إذا عايز تشاركنا شاركنا وتواصل معنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9. ولكل الناس الحابة كمان تسمع يعني ترانيم متنوعة أو عندك ترنيمة معينة حابة تسمعها من خلال ساعة سمر، حبابك واكتب لنا وراسلنا، وأكيد أكيد هتسمعها معانا على ساعة سمر. حباب الناس رجعت من أشغال المختلفة بعد يوم طويل ومجهد، إن شاء الله رب يكون يعني سعدت وأنجزت وكان يومكم مليان بركات ونجاحات. وحباب كمان كل الناس القاعدة في البيت وجهزت لأوقات المساء، أكيد شاي المساء أو شاي العصر زي ما بنقول، لما فيها ونسات مختلفة نسأل عن حالنا وأحوالنا. حباب الجيران، حباب الطلة، وحباب اللمة، حباب الأصحاب، حباب كل زول بتابعنا في ساعة سمر، حبابكم وأهلا بكم. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ودعوة كمان لكل الأحباب، لكل الناس اللي دايما بتحب يعني تتابع صفحة راديو سمر on فيسبوك، نقول لكم حبابكم، وأكيد دعوة لكل زول إنه يدخل على الصفحة ويستمتع بمشاهدة البرامج المختلفة. إذا حابي تتابع بودكاست معين، إذا كان مع إيفا في الله البريدو، وإذا كان مع سمعان وكمان البشمهندس رأفت، أو كمان عندنا لكم مفاجأة جميلة جدا جدا برا الويف يا جماعة. منو كان متابع معانا الموسم الأول؟ بنوعدكم إنه في الموسم الثاني مع يعني المذيعات الجميلات إنجي وترنيم، اترقبوا ده وأكيد تتابعوا معانا مواضيع جميلة وشيقة وكمان مواضيع مختلفة من راديو سمر فور. اتفضلوا، وكمان إذا بتستمتع باللغة دي وعارف وبتفهمها وبتتقنها بقول لك أكيد حتلقى البرامج والموضوعات اللي أنت عايزة. إذن حبابكم وحباب مسياتكم، تعالوا مع بعض نستمع لأولى الترانيم.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

يا سلام، بداية جميلة مع فريق أبناء كوش في ترنيمة جميلة ورائعة. منو زيك أنت ربي يسوع، مليان محبة مليان حنان، جواه ريدة ريدة قوية حنعيش معاه طول السنين. منو زيك؟ أكيد أكيد ما في زيك. حبابكم مستمعينا وكمان الناس اللي بتتابعنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. وأكيد الحماس يا جماعة، الحماس لما يشيل الزول أكيد الكلمات كثيرة بتقع منه، عشان كده أنا كده كشفت لكم عن موضوع الليلة. لكن ما في مشكلة، كده تعالوا برضو مرة تانية نطلع نستمع ترنيمة ونرجع نواصل. خليكم قريبين، ترنيمتنا الجاية ترنيمة جميلة جدا جدا لكل زول اللي بيحب يسمع دايما جيسيس فيلمون وهو بيرنم. رأيكم شنو نسمع للترنيمة دي؟ وأكيد لو حافظينها دندنوا معانا، ولو حابين تسمعوها تاني مرة هنا في ساعة سمر قولوا لي واكتبوا لي يا جماعة على نفس الرقم الواتساب اللي أنا قاعد أقول لكم كل مرة، اللي هو 0-35-79-76-55-39-9. حستنى مشاركاتكم.

بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

اهلا بكل زول موجود معانا مما بدينا، وكمان حباب كل زول انضم لنا في اللحظه دي. بنقول لك ما جيت متاخر، لكن في لسه ترانيم روحيه حنسمعها مع بعض. واذا عندك اي زول يعني بتحس انه بحب يستمع للترانيم برضو، يعني اتصل عليه واديه دعوه، قول له ينزل الابلكيشن راديو سمر، اكيد حيقدر يتابعنا واكيد حيقدر يستمع لي يعني معظم الترانيم الروحيه السودانيه. اذا اعزائنا زي ما قال القس فيلمون حسن في الترنيمة دي وكلمات جميلة، الصوت الفوق بينادي تعال أسمع ولبي، ده يسوع بينادي شخصك ما تعاند يا حبيبي، يا غالي انت حبه عشانك خلى عرشه، ما تعبد تاني غيره أصله ليك وانت ليه. انت مستعد تسمع الصوت ده؟ أكيد صوت بيناديك ومحتاج انك تلبي النداء ده. حبابكم مستمعينا، وسعيدة جدا جدا بأنه نتلاقى مع بعض في يوم جديد وفي كمان موضوع جديد ونساء جميلة تجمعنا معاكم. لكن أتمنى أن يكون في تفاعل، وأتمنى أن يكون في مداخلات، وكمان يكون في رسائل كده جميلة فيها إضافة لموضوعنا الليلة. يعني ممكن يحصل موقف بسيط جدا، لكن من كثرة حماسنا نبدأ نبني عليه حاجات كثيرة في دماغنا. مثلا نتعرف على زول جديد ونحس أن الموضوع ممكن يكون من بدايته حاجة جميلة، فنبدأ نتخيل ونتوقع ونفرح قبل ما نعرف أصلا الموضوع ماشي لوين، أو الزول ده هو أصلا منه. أو ممكن مرات تجينا فرصة جديدة فنكون متحمسين لها جدا لدرجة إننا ننسى نسأل نفسنا هل دي فعلا الحاجة المناسبة لنا، ولا إحنا بس متحمسين لفكرة البداية. أحيانا أعزائي المستمعين الحماس بيخلينا ندي مشاعر أو يعني اهتمام أكبر من حجم الموقف، وبعدها لما الأمور تمشي زي ما إحنا ما كنا متخيلين بنحس بشنو؟ بالإحباط. مع أن المشكلة ما بالضرورة يعني في الحاجة نفسها اللي أنا كنت متخيلها، يمكن إحنا بس رفعنا سقف التوقعات بتاعتنا شديد جدا جدا من البداية. لكن في نفس الوقت أنا شايفة إنه الحماس في حد ذاته حاجة ما كعبة، بالعكس حاجة جميلة جدا، لأنه ده معناه إنه أنا لسه عندي شغف، ولسه يعني أنا بفرح بالحاجات الجديدة، ولسه أنا عندي أمل. يمكن الفكرة كلها إننا يعني مرات بحماسنا ده نفرح ننبسط، لكن من غير ما نتسبق الأحداث. أتمنى كده من غير ما نتسبق الأحداث نعيش اللحظة زي ما هي، ونسيب الأيام تكشف لنا باقي القصة. عرفتوا طبعا أكيد إحنا عايزين نتكلم عن شنو؟ عايزين نتكلم عن الحماس. متحمسين إننا نتكلم في الموضوع ده؟ إذا أنت متحمس عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة تابعني وكمان شاركني، وإضافتك حتكون يعني حاجة جميلة جدا جدا للموضوع. طيب خلينا أسألكم كم سؤال كده قبل ما نطلع الفاصل. هل نحن شايفين إنه الحماس الزايد حاجة حلوة لأنه بتخلينا نعيش ونفرح، ولا أحيانا يعني كده بتخلينا نتعلق بحاجة قبل ما نحن نعرف يعني ممكن نهايتها تكون شنو؟ زي ما قلت لكم قبل حماس البدايات. وهل حصل معكم قبل كده اتحمستوا لحاجة جدا وفي الآخر اكتشفتوا إنكم كنتوا متخيلين الموضوع غلط، يعني اديتوا أكبر من حجمه الحقيقي؟ أنا يعني بجد مستعدة، وكمان حكون متحمسة جدا جدا أستمع لقصصكم وتجاربكم وكمان تعليقاتكم في الموضوع. خليكم معاي وأكيد حنرجع نستمع للترنيمة، ودي فرصة إنك تكتب لي وتشاركني. وإذا أنت جيت هسع وما عارف رقم الواتساب أكتب لي على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9. حستناكم، وما تنسوا إنكم ما تمشوا بعيد لأننا أكيد حنرجع ونواصل.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل لإنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

يا سلام لما إحنا بنكون بنقدم المجد والحمد والشكر والتسبيح لإله المجد، زي ما قال المرنم: يا الله أنت الإله المستحق كل الكرامة والسلطان، يا الله أنت الإله المستحق كل العبادة والسجود، أنت القدوس الجالس بين تسبيحات المؤمنين، فنحن شعبك نحمدك إلى الدهر. يا سلام. وإذا رجعنا في سفر المزامير بنلقى بقدر شنو مزامير تغنى بيها المرنم الكبير عازف القيصارة داود، بقدر شنو كان بيسبح، بقدر شنو كان بيدندن، بقدر شنو كان بيكتب كلمات فيها تسبيح وتمجيد لرب المجد. إذا مستمعينا جينا بعد الفاصل، وأكيد كلنا حماس عشان ما نستمع لباقي تفاصيل موضوعنا، ولا رأيكم شنو؟ عايز أبدأ معكم كده بحماس التوقعات. يعني مثلا مرات أن إحنا لما نتحمس لحاجة ما بنكتفي بأننا نفرح بيها في وقتها وبس، لا، بنمشي أبعد من كده. يعني الحاجة لسه في بدايتها لكن نحن في رأسنا خلاص إنها وصلت للنهاية. ممكن تجينا فرصة جديدة، زي ما قلنا نتعرف على زول أو نبدأ مشروع جديد، أو حتى يحصل لنا موقف بسيط يعني حسينا إنه ممكن يكون بداية جديدة وحاجة كمان حلوة. فجأة كده تلقانا بدينا نتخيل، طيب لو حصل كده يا ربي ممكن يكون شنو، ولو الموضوع ده مشى كده ممكن رح يحصل شنو، ولو بعدين بقى كده. المهم يعني توقعات وأسئلة كده كثيرة ممكن تدور جوانا، ونبدأ نبني توقعات فوق توقعات لحد ما الحاجة البسيطة ذاتها في خيالنا تبقى قصة كبيرة. طيب المشكلة وين؟ المشكلة إنه لما الواقع ما يمشي بنفس السيناريو اللي عايشينه في راسنا بنتضايق شديد، مع إنه أصلاً ما كان في وعد إنه الحاجة دي حتمشي بالطريقة اللي إحنا دايرينها. ما في زل وعدك كده إنه يعني الحاجة دي بالضبط زي ما أنت راسمها في راسك ياها حتمشي كده. عشان كده جبال زي ما قلت لكم، لو ما حصلت الحاجة دي حسب توقعاتنا بنصاب بشنو؟ بالإحباط. يعني مرات نحنا ما بنكون زعلانين من الحاصل قدر ما بنكون زعلانين من الحاجة اللي كنا متوقعينها تحصل وما حصلت. وعشان كده يمكن محتاجين نتعلم حاجة بسيطة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، إنه نفرح بالحاجة وهي بتحصل، لكن ما نستعجل ونعيش نهايتها قبل ما القصة شنو تبدأ أصلا. الحماس جميل يا جماعة، والتوقع برضو طبيعي، لكن يمكن الفرق في إننا يعني بنخلي التوقعات ممكن تكون يعني كبيرة شديد، لكن رأيكم شنو نخليها توقعات ممكن تكون مرنة شوية، يعني تتماشى مع الوضع، حتى لو ما حصل الحاجة اللي أنا كنت متوقعها على الأقل ما أصاب بإحباط وحزن يعني شعور كده ما جميل. فخلونا كده نسأل نفسنا، هل بنحس إنه توقعاتنا العالية دي مرات بتزبط ولا مرات بتخيب، ولا بالعكس بتحس إنه الإنسان يعني لو ما يتوقع وما حلم هيعيش الـ الـ الـ الـ الـ الفرصة اللي جاته دي كيف؟ فيكم تكتبوا لي وتراسلوني بحسب طبعا تجاربكم مع الموضوع. وما في زول يا جماعة مرات ما بيكون متحمس، ولا شنو يا جماعة؟ إذا كان في يعني حاجة قبل كده تحمست عليها والسرد بتاع الموضوع ده هبش الموقف ده كده، راسلني إذا كان موقف طريف ولا موقف حزين. المهم إحنا عايزين الليلة نتونس كده ونتشارك في الموضوع ده ونشوف بقدر لحد وين وصلت بين توقعاتنا. هل فعلا اتوقعنا الحاجة اللي احنا كنا التوقعات اللي كنا متوقعينها ورفعنا سقفها عالي مشت الأمور كده، ولا احنا جينا وأصيبنا بإحباط شديد؟ راسلني عزيزي المستمع وشاركني في موضوع حلقتنا الليلة، لأنه أكيد الحماس ده مر بكل واحد فينا. إذن بستناكم على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9. وحباب الناس الكمان بتابعنا على الستلايت ما تنسوا برضو تراسلونا على نفس رقم الهاتف. إذا مستمعينا تعالوا برضو في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
1: يا حاتم الحليب محبوب، يعني الناس اللي دائما بتحب الترانيم الروحية خاصة في مناسبات الحفلات التسبيحية، شكرا على الأداء الجميل الرائع. بيقول بيك يا ربي الغالي بفرح بيك طوالي، هتافنا يطلع عالي ليك يا الله. الله الله يا الله، الله عليك يا حاتم، ربنا يباركك دائما وتسمعنا المزيد من الترانيم الروحية. إذا مستمعينا أكيد حماس عشان ما نكمل كمان موضوعنا عن الحماس. مرات ممكن نتعرف على زوج جديد والزوج يكون مثلا لطيف وكلامه حلو، اهتمامه عاجبنا، وكمان يعني من غير ما نحس كده بنبدأ ندي الموضوع أكبر من حجمه. عفوا، يعني لسه العلاقة في بدايتها، لكن نحن في راسنا خلاص بقينا عارفين الزول ده، ما عارفه يا زول ما في منا، عرفته خلاص الزول ده، ده حيبقى شنو مثلا؟ يعني أنا حصلني في إنه الزول ده ممكن يبقى شنو في حياتي؟ صديق، معرفة، زول عزيز. صنفت شنو مثلا في راسك الزول اللطيف واليعني اهتمامه ده عاجبك ولا عاجبك وكده؟ ممكن الرسالة تكون يعني حلوة تفرحنا، مثلا تكون في مكالمة يعني تكون مختلفة تماما عن المكالمات اللي ممكن تجيني، تخليني مثلا أنا أفكر كثير، يكون اهتمام مثلا بسيط يخليني أقول أها شكل الموضوع فيه حاجة، وبعدها بنبدأ نلاحظ كل التفاصيل ونفسر كل كلمة إذا كان في رسالة ولا مكالمة، ونربط كل موقف بالموقف الثاني. وأحيانا ما بنكون متعلقين يعني بالزول نفسه، بنكون متعلقين بالإحساس اللي بدينا له وبالصورة اللي ببنيها، يعني ببنيها لينا خيالنا نحن عنه. وهنا المشكلة ممكن تبدأ، لأنك لما تتحمس زيادة ممكن تدي العلاقة مشاعر أكبر من المرحلة الموجود فيها حاليا، والطرف الثاني ممكن يكون لسه بيتعرف عليك، يعني هو ذاته ما خدت في باله انك وصلت للمراحل المتاخره دي، ولسه هو ذاته ما عارف هو عايز شنو اصلا. وانت خلاص من هنا بديت تبني توقعات يا زول، وخطيت الزول ده في مكان عالي جدا جدا، وبقيت تتاثر حتى بمكالماته وبرسائله، فانت بتكون يعني بنيت طابق ثالث ورابع ولسه ماشي، ولسه بيفتش على الباب بوين. وبرضه لازم نكون منصفين يا جماعة، الحماس في العلاقات ما حاجة سيئة، بالعكس ممكن يكون حاجة جميلة إنك تلقى زول ترتاح له وتفرح معاه وتفرح بوجوده وتحس إنه ممكن يكون في حاجة حلوة تطلع منه. لكن السؤال هنا، كيف أعيش الإحساس الجميل ده من غير ما أستعجل؟ يعني إحنا مرات فعلا دائما بنكون مستعجلين، خاصة في العلاقات الزي كده. كيف أدي العلاقة دي فرصة تكشف نفسها براء، بدل ما أنا أستعجل وعايز يعني أستكشف العلاقة براي، خليني كده دي يعني فرصة للعلاقة دي إنها تكشف نفسها براء، بدل ما أنا أزبوغها وأقرر ريحة تكون شنو وأخد تفيات مكانها وكلام بالشكل ده. يمكن أحسن حاجة نعملها إننا نخلي الناس يزبطوا لنا نفسهم بالأول، بدل ما نحن نكمل الفراغات من خيالنا، يا أخي يمكن الزول ده ما كده ويمكن آيه وكده، فنبدأ أن إحنا نحاول نملأ المكانات الفاضية برانا بنفسنا بتوقعاتنا طبعا، لأنه في النهاية ما كل اهتمام عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة معناه حب، وما كل انسجام معناه إنه دي العلاقة المناسبة، وما كل بداية جميلة بالضرورة نهايتها تكون زي ما نحن شنو متخيلين كده. خلينا أسألكم سؤال، هل حصل قبل كده اتحمستوا لزول من البداية وبعد فترة كده دي اكتشفتوا انه كنتوا متعلقين بالصورة اللي عملتوها انتوا عنه أكثر من الزول الحقيقي يعني اللي كان بتعامل معاك؟ حصل معاكم كلام زي كده؟ كده لو حصلت معاكم مواقف زي دي اكتبوا لي، وانا بصراحة كده عايزة استمع لتجاربكم وعايزة اعرف كمان آراءكم ومشاركاتكم. في الوقت ده انا يعني حابة اطلعكم كده بحماس كده، دي في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين يا جماعة وما تمشوا بعيدين.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر، خليك متوكل على ربنا لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

طبعاً الترنيمة دي كنتوا متوقعينها يعني تسمعوها بصوت جورج بيلي، هو كاتب وملحن ومؤدي الترنيمة، لكن حبوا يشاركوها شباب فريق النصرة. وشكراً لكم يا شباب، ربنا يبارككم، وأكيد لسه مواصلين في موضوعنا. عايز أقول لكم مستمعينا، بعد ما تعرفنا عن الحماس خاصة في العلاقات والتوقعات العالية اللي نحن مرات بنخدها، إنه الحماس ممكن يكون محتاج لحكمة. مكتوب في سفر الأمثال: أما الحكيم فيقبل وصايا. الفكرة هنا إنه ما كل إحساس قوي لازم يتحول مباشرة لقرار. ممكن أكون متحمس، لكن خليني كده أدي نفسي فرصة شوية أفكر وأطلب حكمة. وكمان حاجة تانية، إننا ما نستعجل في الكلام، وإننا ما نتخذ القرارات يعني سرعة. عشان كده مكتوب في رسالة يعقوب: ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، وكمان في الغضب. وأكيد يعني بنعرف إنه أحيانا الحماس بيخلينا أن إحنا نستعجل نحكم، نستعجل نتفق، نستعجل كمان نتوقع. لكن الكتاب المقدس بيشجعنا إننا شنو؟ نتمهل، نكون عندنا حكمة، نطلب الحكمة في أي حاجة اللي ممكن تقابلنا. وكمان ثالث حاجة، المشاعر الجميلة، لكن يعني محتاجة إننا إحنا كمان نكون بنضبطها، ونكون كمان بنعرف كيف إننا فعلا نتصرف في المواقف اللي ممكن تكون صعبة. وضبط النفس ده بنلقاه في رسالة غلاطية، وهو واحد من ثمر الروح. ضبط النفس، يعني ضبط النفس ما معناه إن أنا أقتل الحماس الفيني وإن أبقى بارد، لا، معناه ما نخلي الحماس هو يسوقنا ويحدد طريقنا ويستنزف مشاعرنا، لا، محتاجين إن إحنا يكون عندنا شنو؟ ضبط نفس. وآخر حاجة أعزائي المستمعين، ما نعتمد على فهمنا براو، زي ما هو مكتوب في سفر الأمثال: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. ودي ممكن تكون نقطة مهمة جدا جدا. أنا ممكن أتحمس وأحلم وأفرح، لكن ما أتعامل مع توقعاتي كأنها حقيقة يعني واقعية. أسيب مساحة كمان إنه ربنا يقودني ويديني حكمة ويكشف لي الصورة الكاملة، بدل ما الصورة المشوشة الغير واضحة قدامي. إذن محتاجين في الحماس ده، أذكركم مرة تانية إن يكون عندنا حكمة يا شباب، حكمة يا جماعة في إننا كيف نقدر يعني ندي يعني مساحة لربنا بإنه يقودنا ويدينا حكمة في ده. رأيكم شنو؟ نطلع نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين، ولسه أنا مستنية أسمع مشاركاتكم، وكمان يعني حماس كده في إنكم تكتبوا وتشاركوا عن الموضوع.

أحبابكم مستمعينا، رجعنا من أول وجديد، وكمان يعني تقريبا 4 دقائق بتفصلنا من نهاية حلقتنا. لكن عايز أقول لكم عن واحد في الكتاب المقدس كان دايما قاعد يكون متحمس جدا. بطرس كان زول متحمس شديد، ومرات حماسه كان أكبر من قدرته على تقدير الموقف. بنتذكر لما المسيح قال لتلاميذه إنهم كله حيشكوا فيه، بطرس قال له بكل ثقة وإن شك فيك الجميع فأنا لا أشك أبدا. شوفوا ثقة بطرس في اللحظة دي، كان صادق جدا في كلامه. هو فعلا كان مؤمن إنه مستعد يعمل أي حاجة عشان المسيح، لكن المشكلة إنه هو اتكلم بناء على إحساس اللحظة، وما كان عارف لسه هو حيتصرف كيف لما يواجه الخوف الحقيقي. وبعدها فعلا لما جات اللحظة الصعبة، بطرس أنكر المسيح 3 مرات. إذن أعزائنا المستمعين، عايز أقول إنه يعني جميل إنه لسه عندك قلب بيفرح، ولسه عندك أمل، ولسه يعني بتقدر شنو الحاجة الحلوة حتى قبل ما تحصل. لكن بس خلينا نتعلم حاجة، إنه اتحمس لكن ما تستعجل، أحلم لكن ما تتعلق بالنتيجة، أفرح بالبداية لكن ما تعيش النهاية في خيالك، وادي ربنا مساحة يكشف لك الصورة في وقتها. ولو حاجة مشت زي ما كنت متوقع، ما معناها إنك كنت زول يعني غلطت في توقعاتك. يمكن بس ربنا كان عنده طريق يكون مختلف عن اللي أنت راسمه. يعني خلي قلبك دايما مفتوح، لكن كمان يكون مرتبط بالحكمة. ليه؟ لأنه الحكمة هي دايما بتخلي الطريق يكون واضح. وتذكروا دايما الحماس ممكن يفتح الباب، لكن الحكمة هي اللي بتخلينا نعرف نمشي في هذا الطريق. سعدت جدا أعزائي المستمعين بمتابعتكم لنا، ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وفي حلقة جديدة من ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر. سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 79 76 56 35 9.

بلاش بلاش تزعل تلوي وتمد البوز، بلاش تصرصر بلاش عبوس، بكرة حيخلص الكابوس وبدل الشمس حتضوي شموس. حكاوي جديدة، حكاوي مفيدة، نتعلم وندي دروس ودروس، بكرة نعلي ونبني بلدنا وعزنا أصلا ما بقروش وما بفلوس. أنحنا الفينة اتعرفت، أنحنا اللي بنخلي الترس تروس، بكرة بلدنا يجيها الزين وتبقى تغني وترقص طربا كأحلى عروس. بكرة الناس في الدنيا يصفقوا لينا ويطلوا علينا قيام وجلوس. مع تحيات فريق راديو سمر.

سلام سلام لكل متابعين راديو سمر وللناس اللي بتتابع برنامج الحل في إيدك. بنقول لكم كل التحايا وكل الحب. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن الصداقة وعن معنى الصديق الحقيقي وكيف نحن نلقى الصديق الحقيقي. أن نخده رقم واحد اللي هو ربنا زي ما نحن قلنا. نخد كل أمورنا في يده. فالليلة أنا كنت بفكر في سؤال وسؤال صعب جدا لقيته بالنسبة لي فكنت أشارككم فيه ونخليه محور لحلقتنا الليلة. السؤال صعب وما جميل حقيقة هو صعب وما جميل والمعنى بتاعه يعني ما بقدر أنا أربطه بالحب لأنه بينه وبين الفرح فيه مسافات بعيدة ولأنه محل ما تكون الكلمة دي لازم تحس إنه في وجع كده جوا قلبك وتحس إنه أنت ما مرتاح. سؤالي عن معنى كلمة الظلم. أكيد سمحت بي كلمة الظلم وأكيد يا ما استخدمتها ويا ما مرت عليك لو ما مكتوبة سمحتها اتقالت حوالينك. لكن أنا واثقة إنه لو الكلام ده جاك في نفسك لو أنا سألتك حصل في يوم أنت ظلمت حصل حقيقي ضغطة طعم الظلم ومرارته وخلى جواك إحساس صعب وما بتقدر تنساه خلاك حاسي بالمرارة خلاك حاسي إنك أنت مقهور. والأصعب من كده إنه ده كله لما يحصل لك أنت بتتعامل مع إحساسك ده كيف. أصعب إحساس لما تحس إنك أنت عاجز عن إنك تدافع عن حقك عاجز عن إنك أنت قلبك توقف النزيف الفيه. وكلمة ظلم نحن بنقول عادي لكن حقيقي لما الكلمة دي تتحول تبقى لكلمة ظلموني وإذ ظلمت وأنا مظلوم بجد طعمها بتغير وحتى لونه وشكلها بتغير كل المحيط الحوالينك. وحتى لو كنت أنا أبكي مع نفسي بتلقى دمعتك دي نازلة بشكل مختلف عن أي دمعة تانية. حتى لو ما تلاقي زول دمعته ما زي دمعة الظلم. دمعة الظلم مرة زي ما نحن بنقول يعني بيقول عليها مالحة. في اللحظة دي انت حتعمل شنو؟ في اللحظة دي لو ده كله حصل عليك انت شفت حقك يتشال منك وانت بتعاين والأصعب انك شفت الزول الظلمك وشفته هو مبسوط وفرحان بحقك. وأصعب من ده كله ان الدنيا جبرتك انك تتعامل معاه لازم يكون بينك وبينه في علاقة. انت حتعمل شنو؟ فكرت في الإحساس ده؟ أكيد هو إحساس ما كويس وحتى الظلم ما حاجة ما جميلة لدرجة إنه الناس عشان يخففوه أنا بقول كده قسموه يعني حاولوا يقسموا لنا الظلم ده شوفوا دايما يعطوا نوع ظلم عدم مساواة وظلم تميز وظلم تنمر وظلم اقتصادي وظلم اجتماعي لكنه في الآخر كله ظلم. انت لما يصيبك اي واحد من ديل انت حتعمل شنو؟ حتقدر تمسك نفسك وتزرع صغف في تعاملك مع الناس تاني ولا انت حتشوف كله الحصل لك ده خسارة وخلاص كفاية كده وانا ما حتعامل مع اي زول تاني في الدنيا دي؟ ولا قعدت وصرخت لي يا الله قلت له يا الله انت وين؟ انت ما شايفني ولا انت ما هميك الحاصل لي ده؟ في ناس كتير لما يحصل ليها الظلم بيحصل ليها زعزعة من جواها بيحصل ليها هزة من جواها في علاقتها بالناس وفي علاقتها بالله. لكن لو جينا رجعنا لله معقول نحن ما حنلقى إنه ربنا يتكلم معانا عن الظلم؟ ما حاول يغير لنا الميزان اللي نحن بنخطه؟ ما نحن لما نظلم ما قدامنا إلا إن نحن نفكر ناخد حقنا بيدنا ولا نسكت نقول الدنيا سدايا ورضايا وبكرة حتجيب لي حقي ولا أنتظر لما تحصل للزول ده مصيبة وأشمت فيه وأقول ده حقي؟ أنا حأعمل شنو؟ معقول ربنا حيخليني إنه أنا تايهة في الأفكار دي؟ لا لا لا لا ما نحن في حلقتنا الفاتت قلنا الله الصديق. خلونا نشوف صديقنا هنا حيقول لنا شنو. مش قال هو برشدنا؟ خلونا نتأكد خلونا نعرف عشان نثق في ربنا عشان نثق عشان نعرف نطيعه. نشوف في تثنية الإصحاح 25 والآية 16 الآية قالت شنو؟
لأن كل من عمل ذلك، كل من عمل قشا مكروه لدى الرب إلها. يعني لو فهمت الآية دي هتفهم إنه ظلم كره ربنا. ظلم يعني كره ربنا. نحن ربنا ما بكرهنا نحن في شخصنا، لكن ربنا بكره التصرفات اللي بتجي مننا، بكره الغلط اللي نحن بنعمله. فنحن تصرفاتنا هي اللي بتخلي في علاقة بيننا وبين ربنا، فربنا بكره الظلم اللي بيطلع منك. فكون إنه ربنا بكره التصرفات اللي بتطلع منك معناها إنك أنت ما بتسمع كلامه، معناها إنه أنت بوظت العلاقة اللي بينك وبينه. وعشان نتأكد أكتر من إنه ربنا قال لنا بكره الظلم، نجي في روميا الإصحاح الأول والآية 18. الآية بتتكلم عن غضب الله المعلن من السماء. أي زول يرجع للآية دي بنلقى إنه ربنا غضبه بيعلن من السماء على الظلم، لأنه بأثر فينا. وليه؟ الله قال من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. الآية دي أنا شخصيا لما شفت يعني مرت علي هزتني. دي في أمثال الإصحاح 8 والآية 36، الله قال فيها من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. ليه ظلم نفسه؟ دخل الظلم بالخطأ في لله. ليه؟ لأنه نحن الظلم، الكذب، القش تعدي على الله، الخطيئة تعدي على الله، لكن الظلم بالذات الله خدت فيه رد صعب جدا. في كورنثوس الأولى الإصحاح السادس والآية 9 بتقول أم لستم تعلمون إن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ عرفت إنه الظالم ما بيرث الملكوت، ما بيدخل الملكوت؟ عرفت إنه ربنا ليه في البداية في تثنية قال أنا بكره الظلم؟ فإنت لو عرفت إنه الظلم اللي أنت بتعمله بيوصلك في الآخر إنك بتبقى من الناس اللي ما بتدخل الملكوت، عرفنا الظلم وعرفنا الظالم، كل واحد حيمشي لوين. طيب في طريقة ربنا اداني لنا حل في يدنا إنه نحن ما نقع في شرك الظلم؟ أيوة، في روميا الإصحاح 8 والآية 13 ربنا قال ما تخلوا أعضاءكم سلاح للظلم، خلوها سلاح للبر. وكمان في بطرس الثانية الإصحاح 2 والآية 13 ربنا قال أما الظالم فسوف ينال جزاء ظلمه ولا يحابي أحد. ففي الآخر لو حتى نحن ظلمنا نعمل شنو؟ ما نحن ممكن الغلط يحصل مننا، خلونا نتوب وخلونا نكفر عن غلطنا زي ما زكى عمل. انت عشان تحس بالإحساس ده عشان ربنا يعمل لك كل الكلام ده، ما هو الكلام ده ما لأي زول اتظلم، ده للزول اللي اتظلم وما أخذ حقه بيده، ده للزول اللي اتظلم وما مشى أذى، ما عمل مكايد، ده للزول اللي اتظلم ورفع أمره لربنا. لأنه ربنا نهانا إنه نحن ناخد حقنا بيدنا، نهانا إنه ننتقم. الكلام ده بنلقاه في روميا الإصحاح 12 والآية 19، ربنا قال لي النقمة وأنا أجازي، يعني هو اللي بيجيب لك حقك. ده ما معناه إنه أي زول يظلمك أو أنت حقك يتشال ما ترجعه، لو بطريقة قانونية تقدر ترجعه رجعه، لكن لو بطريقة فيها تعدي، طريقة بتدخلك في إنك تخطي، لا أجيف، رجع الأمور لربنا، خلي ربنا هو اللي يجيب لك حقك. وفي مزمور 37 والآية 38 بتقول شنو؟ لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. دي النتيجة اللي انت حتصليها. ما دي الآية دي بترد على السؤال إنك خلي حقك يجيبه لك ربنا. فزول يقول لي يعني أنا أقعد أصبر وعاين، أنا أجيب من وين، أنا أتضمني شنو، أنا أعرف كيف. أقول لك لا، ربنا أداك حاجة تثبتك، لأنه قال لك لا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. يعني ربنا أداك إنه وعدك إنه يحفظك. أتغي منه؟ أتغي هو اللي بخاف ربنا، هو اللي بيعمل مشيئة ربنا، هو اللي بيعرف ربنا هيعمل شنو. لكن برضو هنا الآية عندها باقي، قال شنو؟ قال أما نسل الأشرار فيقطع. فإنت لو أخذت الآية دي وقسمتها على نصين ظالم ومظلوم، هتلقى تعرف أنت من نفسك عايز تكون في أي ناحية. أنا شخصيا لما بديت الكلام بديته بأنه كلمة مرة، كلمة ما بتفرح، كلمة ما بتزعد، كلمة ما فيها محل ما تكون لازم يكون في ظلام. لكن مع ربنا ومع الرحلة مع ربنا حسيت أنه حتى أنت هو ربنا اداك
إنك ممكن تستحمل الظلم، ممكن تستحمل إنه حقك يتشعل، لكن ربنا وعدك إنه حيحفظك، وأدى وعد للأشرار إنه من نسلهم يقطع، ما حيكون فيه بركة. طيب بعد الكلام ده كله ممكن زول يجي يقول لي ربنا خلاني مداني طريقة أنا أمنع بيها نفسي من الظلم إنه أنا ما أكون ظالم. أيوة ربنا قال لنا ما تخلوا أعضاءكم تكون سلاح للظلم، لكن سلاح للبر في سبيل الله. والكلام ده نلقاه في رومية الإصحاح 8 والآية 13. يعني عشان نحن ما نقع في الظلم وما نفتح له باب، وعشان ما نتحارب من الملكوت، ما نستخدم أعضاءنا سلاح للظلم. أعضاءنا اللي هي فكرنا، نظرنا، كل الأعضاء اللي عندنا، كل الإمكانيات اللي عندنا. وكمان ربنا قال لنا لازم يكون عندنا قناعة، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 3 والآية 14. وفي حاجة ربنا طالبة مننا إنه نحنا نتحمل المشقة، المشقة دي هو إحساسنا بالظلم لو وقع علينا، والكلام ده بنلقاه في بطرس الأولى الإصحاح 2 والآية 14. وزي ما قلنا هنعيد تاني، لو نحنا وقعنا في الظلم وعايزين نطلع منه نعمل شنو؟ نتوب ونكفر. نتوب معناها نوقف وما نعمل اللي احنا عملناه، ونكفر معناها لو في طريقة أو في يدنا أو قادرين إنه نرجع لكل زول حقه ونرد المظالم لأصحابه، زي ما زكى عمل. والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 19 والآية 8. وفي الآخر خلونا نقدم الشكر لربنا ونقول له شكرا يا رب لأنك أنت الإله العادل الما بترضى بالظلم. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتورينا الطريق الصح عشان ما نكون ظالمين، وبنشكرك يا رب لأنك بتخفف علينا وجعنا وبتحمينا حتى من نفوسنا، لكل الشكر يا رب. وفي الآخر بقول لكم لكم كل السلام، وانتظروني في حلقة جديدة من برنامج الحل في إيدك.

أهلا وسهلا بكم كل اللي بتسمعون على أثير راديو سمر وخاصة الذهبايات السمحات. تحية خاصة لكم بكل الود والاحترام، معاكم إيفا صالح في برنامجكم الذهبايات. الليلة يا ذهبايات حنتكلم عن حاجة تخص الذهبايات جدا، اللي هي العلاقات، والعلاقات كثيرة. حنبدأ بالعلاقات الأسرية، الليلة حنتكلم عن العلاقات الأسرية.

زي ما قلت لكم يا دهبايات، العلاقات أنواع كثيرة، زي العلاقات الأسرية. العلاقات الأسرية في الدائرة الأولى الأم والأب والأخوان والأخوات، في الدائرة الثانية الأعمام والخيلان وأولادهم وأولاد العمومة. والدهباية السودانية بتمتاز بأنها شجرة الضل اللي بتجمع كل الأسرة، في الدائرة الأولى ولا في الدائرة الأخيرة. الدهباية بطبعها حنونة، بتلم كل الناس في الأفراح وفي الأتراح، وبتحب الأهل شديد، وبتحب تتبسط وسطهم وتشرق في نصهم. بس يا دهبايات، في دهبايات كتير مشغولات. أهد دهبايات المشغولات ديل دايما بيقعن في اللوم، ودايما بيكون مضايقات من العلاقات الأسرية دي. يعني في دهباية صاحبتي كده شغالة طبيبة، أنت عارفات طبعا شغلة الطب دي، دايرة لها زول متفرق شنطته فوق ظهره وجاهز أول ما يتصلوا عليه وطوال يجري، ويمكن تجي عليها حالة طارئة تصل نص الليل. أهد دهباية الدكتورة دي كانت شغالة في طوارئ الجراحة، وطوال مرات بتبيت في المستشفى، ومرات تجي البيت يقوموا يضربوا لها التلفون، تقوم تجري وتخلي نص حاجاتها. وعندها بيت وحيدة، البيت الوحيدة دي بتقعد في معظم الأوقات مع أبوها، وهي ذات البيت دي جابتها في الإجازة. المشكلة إنه الدهباية دي عندها حماتة بتجي ساعات تسلم عليهم وتطمن وتقعد معاهم شوية. أها، الدهباية دي لما تكون في المستشفى الحماة بتكون قاعدة في البيت. طبعا حماتها جاية من مكان بعيد، فكانت بتتمنى وفي نفسها إنه مرت ولدها الدهباية تكون قاعدة فوق البيت وتدلح شوية، تدل عليها كم يوم هاكي المحمر والمشمر والمجمر والجبنة بالفول والفشار. بس الدهباية للأسف كتير مشغولة، وكمان راجل الدهباية متفهم خالص، ولأنه زول كاتب وشاعر كان متفهم موقف أم بيته الوحيدة ريم، ومتفهم طبيعة شغلها، وكان ما بينقنق كتير، وما قال لها لازم تقعدي مع البيت في البيت، لأنه عارف طبعة شغلها الإنساني وهم موافق على كده، ولأنه بيحب كل حاجة فيها وكل تفصيل حتى شغل هذا. وكل الصور اللي عنده في تلفونه للدهباية دي كانت وهي لابسة المرية البيضة. هالحكاية دي يا دهبايات مضايقة أمه شديد، مضايقاها لدرجة إنها بدت تنقنق فيه، ولدرجة إنها كانت بتقول له خلي الشخبة اللي بتشخبت فيها دي وأمرك شوف لك شغل زي الرجال عيش منه بيتك، وخلي المرة دي تترزح في بطن البيت ده تعوز عواسته وتفرق فريكة. انت هسع راجل مع الرجال؟ اجي يا حبوبة ريم عاد، لكن ما اتلومتي. اجي عاد يا حبوبة ريم اتلومتي. ده ابو ريم ذاته موافق انها تشتغل، واقف وراها عشان تنجح في مهنة الانسانية، وفرحان بزوجته وام بيته ومريا البيضة كأنها ملاك. انتي جاية تعملي مشاكل يا حبوبة ريم؟ يعني دايرة تخربي عليه ولدك؟ ولدك هو مبسوط بحياته كده، تقول لكم ده ولدي انا ربيته وانا تعبت عليه وانا كبرته. قلنا ليها ايوه ولدك كبر، بس ولدك ده عنده حاجات تخصه هو لازم يقرر فيها. قالت لا لا لا لا، اصل ما في حاجة بتخص ولدي ما بتخصني انا، اللي بيخصني انا بيخص ولدي، واللي بيخص ولدي هو ذاته بيخصني انا، وبيته وتربية بيته دي الحاجات اللي بتخصني واللي بتهمني، وانا قصه ما بخليه المرة دي تضحك عليه وتمش تبيت كل يوم والتاني برا، والولد قاعد في البيت يشد لها في الملاح ويغسل لها في الهدوم ويمسك في البيت. قصه كده نحنا ما عندنا كلام زي كده، نحنا المرة عندنا بتقعد في بطن البيت تستقبل الضيفان وتشوف النصيح والعيان. طيب يا حبوبة ريم، مع مرت ولدك دي بتشوف النصيح والعيان بمهنتها؟ قالت لا، تشوف النصيح والعيان في بطن بيتها اللي يجيبوا لها الناس العيانين ديل هنا، بس نحن مرة بتبيت برا ما عندنا كله. المرة دي تقعد في بطن بيتها تعوز عواستها وتفرك ملاحة. نطلع فاصل قصير يا دهبايات، ونجي راجعين تاني نكمل باقي القصة ونشوف المعالجات ليها.

ازيكم يا دهبايات، جينا لكم راجعين تاني ان شاء الله انتوا قريبين. لسه قاعدين نتونس في برنامجنا العلاقات، وزي ما قلت لكم حبوبة ريم دي بدت تنقنق وقالت قصوا ما داير الشغل البيبي له برا. انت مالكم على الشغل يا حبوبة ريم؟ انت ما داير الشغل، ولدك عايز يا حبوبة ريم، ودي حياته، وبعد كده هو بقى كبير خليه يقرر عن نفسه. قالت لا لا لا، اصله ما دايره تسمع مننا ولا كلمة، وقالت أصو دايرة مرت ولدها تقعد في جنبها تربي البيت وتسوي لها القهوة. يعني يا حبوبة ريم، مرت ولدك دي تخلي الناس العيانين في المستشفى، وهي طبيبة جراحة شاطرة جدا، تخلي العمليات والناس تموت بسبب انه ما تكون في جراحة عشان تجي تسوي لك كوباية قهوة؟ قالت لا، المرأة أصله مكان البيت، والمرأة أصلها لبيتها، والمهنة دي حقت رجال، المفروض يشوفوا لها زور راجل عشان يقدر يبيت هناك. قلنا لها الزمن اللي احنا فيه ده يا حبوبة ريم زمن مختلف، وبيقى المرأة والراجل فيه واحد، وما تخلي ارتباطك بولدك يأثر في علاقته بزوجته. علاقتك بولدك علاقة جميلة، مفروض تدعميه عشان ينجح، ما مفروض تكوني واحد من أسباب فشله. نجاح مرته يا هو نجاحه بيعني له. انت هسي يا حبوبة ريم، مش بنتك برضو قاعدة تسافر من بلد لبلد وشغالة تجارة؟ قالت ما لي بيها، ما لي دعوة بيها، ما هي نسيبتها راضية. طيب انت ما برضو نسيبة أم ريم، ما برضو خليكي راضية عشان أم ريم تنجح في مهنتها، ويقولوا مرت ولدك دكتورة شاطرة، ويكون عندنا دكتورات شاطرات في السودان يسوون العمليات ويعالجن العيانين، والجبنة دي ولدك بيسويها لك، وانت جايبة معاك الفول وجايبة معاك السمسم، كبي لك شوية فول في صحنك وشوية سمسم، وخلي ولدك يعمل لك كوباية الجبنة، ولا يوم الإجازة بتاعت أم ريم تشرب معاك الجبنة. قالت لا، أصو ما بينفع كده. المرة دي مشت جابت شنطتها وجات، قالت بتقعد مع ولدها في بطن البيت عشان تربي ريم. اتلومتي يا حبوبة ريم، ريم دي أمها حية، وهي متفقة مع أبوها على أسلوب معين في التربية. قالت لا، دي بتولدي، وعلى حسب ما أنا ربيت ولدي برضو حاربيها. أنا بعرف التربية أكتر من أمها، خلو لنك دي من أساليب كانت في التربية دي. قالوا أصو ما يضربوا ريم، ما يضربوها ليه؟ أنا ما كنت بضرب أبوها ده صباح وميسا لما بقى راجل هو شاعر. أنا بربي البيت دي زي ما ربيت أبوها. أنت يا حبوبة ريم كده بتتدخلي في حياة ناس تانين، حياة ناس تانين، حتى لو كان ولدك، وحتى لو كانت بتعتبري أم ريم بيتك، وحتى لو كانت ريم بتولدك، بس دي أسرة قايمة بذاتها. أنت مفروض تديهم فرصة وتخليهم هما يعيشوا حياتهم ويتأقلموا فيها على بعض ويكملوا فيها بعض، بعيد منك، بعيد من النقة والمشاكل. ولو عايزة تساعدي في البيت أو عايزة تمسكي ريم بالمحبة، ما في زول بيقول لك لا. أنت ياكي حبوبتها، بس أنت كمان ما تخطي يدك فيهم خالص وتضايقي ولدك لحد ما تخليه لو الباب دقة يفتكرك دي أنت جيتي، ويخاف أنك تقومي تعملي له مشاكل مع مرته ولا تنقنقي فوقه. لا يا حبوبة ريم، الكلام ده يا حبوبة ريم بدمر ولدك وبدمر أسرته، وبخلي بيته مجهجها، وحبك لبيته الشديد بيبقى لها مشكلة بدل ما يبقى لها سعادة. عشان كده يا حبوبة ريم حقه ترفع يدك شوية من أسرة ولدك، وتخليه يرتب حياته مع مرته.

يرتب حياته مع بنيته، وهم الاثنين بيكملوا بعض لأنه ربنا قال له يلتصق بها، وربنا بيقول هم الاثنين شخص واحد. فيا حبوبة ريم، علاقتك مع ولدك حاجة وعلاقة ولدك بزوجته حاجة تانية. يعني انت علاقتك بولدك ما في زول قال لك اقطعيها، بس علاقتك بولدك ما بتديك الحق في انك تتدخلي في حياته الشخصية. أيوة حياته الشخصية، لأنك زمان تتذكري لما كانت نسيبتك تجي توعد معاكم وتقيف لك على كل صغيرة وكبيرة، كنت بتكوني مضايقة وزعلانة وبتقولي بتين تمشي مننا. شفتي نفس الحاجة دي انت هسي قاعدة تعمليها اليوم ريم، انت هسي قاعدة تضايقيها رغم انه هي ما اتكلمت، بس قاعدة تتدخل في علاقة بتخص شخصين وبتهم. زي ما انت زمان ما بتحبي زول يدخل لك في حياتك، انت هسي برضو خليكي بعيد شوية كده من حياة ولدك ومرته. يا دهبايات، وصلنا لنهاية الحلقة، أشوفكم الحلقة الثانية والقاكم بخير وعافية، تامات لامات، في سلام وأمان.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين، وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.